0: الله يعيش
1: إذاعة الكيف من هنا تواصلوا مع بعضنا. مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين في سهرة الكلمة، في سهرة فرسان الكلمة اللي تكون معكم حتى النص الليل بإذن الله في قراءة ومتابعة لأهم الأحداث الشعرية والحركة الأدبية في تونس محليا جهويا ووطنيا. الليلة سعيد باستقبال ضيف من أبناء هذه الربوع، ابن الكيف ابن السرس الدكتور رمضان العوري، في سهرة إن شاء الله تكون متميزة، سهرة ستكون فيها الكلمة الشعرية حاضرة، قراءة في النقد العربي من خلال الحركة الشعرية والنص الأدبي في تونس. هذه تقريبا أبرز النقاط اللي باش يكونوا حاضرين معنا في سهرة الليلة. www.radiokef.in هو لقانا معاكم، كذلك فريق كامل ومتكامل في سهرة الليلة، خيري القرفي في إخراج الرحلة، فيصل محمدي في متراقبة البث من الاستوديو عاد الخامسي، بعد شوية دكتور رمضان العوري على موجات إذاعة الكاف فارس كلمة الليلة.

0: 24 ساعة. زودة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokif.tn.
1: وما بين حب وحب أحبك أنت، وما بين واحدة ودعتني وواحدة سوف تأتي، أفتش عنك هنا وهناك، كأن الزمان الوحيد زمانك أنت، كأن جميع الوعود تصب بعينيك أنت. فكيف أفسر هذا الشعور الذي يعتريني صباح مساء؟ وكيف تمرين بالبال مثل الحمامة حين أكون بحضرة أحلى النساء؟ وما بين وعدين وامرأتين، وبين قطار يجيء وآخر يمضي، هنالك 5 دقائق أدعوك فيها لفنجان شاي قبيل السفر. هنالك 5 دقائق بها أطمئن عليك قليلا، وأشكو إليك همومي قليلا، وأشتم فيها الزمان قليلا. هنالك 5 دقائق بها تقلبين حياتي قليلا. فماذا تسمين هذا التشتت، هذا التمزق، هذا العذاب الطويل الطويل؟ وكيف تكون الخيانة حلا، وكيف يكون النفاق جميلا؟
2: مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة الكاف في فرسان الكلمة. تحية كانت لكل المستمعين اللي تابعوا فينا كما عطيت في ورقة العمل. الليلة فارس من فرسان الكلمة سيكون من أبناء هذه الربوع كما عطيت في ورقة العمل منذ البداية، دكتور رمضان العوري، اللي مهما تحدثنا وعطينا من هو لنا في الرجل حقه، لكن يكفي أن نقول وأنو الدكتور رمضان العوري معنا مباشرة على الخط في فرسان الكلمة، وهو يجيد ركوب الخيل خاصة مع الكلمات على الأجناب. سي رمضان مرحبا بك.
3: اهلا وسهلا، سهلا، مساء الخير، شكرا على الاستضافة، وشكرا لكل مستمعي إذاعة الكاف، ونرجو أن نقدم الإفادة وتكون الحصة والمسامرة ممتعة
2: إن شاء الله. فارس الليلة إذن سيكون كما ذكرنا دكتور رمضان العوري، اللي لنا ما نتحدث عن الحركة الأدبية، كذلك تجربة الدكتور الأدبية في هالمسار والحركة الشعرية عموما، آخر ما ظهر في التجربة قصص الأطفال الممسرحة والبيداغوجيا الحركية، ثم بعض القراءات الأخرى والمحاور اللي مش تناولوها بالدرس مع دكتور رمضان العوري. بدءا مش نقول على الحركة الأدبية والشعرية في تونس عموما بعد الثورة دكتور.
3: لا، هو الموضوع طريف وشيق، ولكن يتطلب شوي دقة. ثم ملاحظة يمكن نسوقها قبل ما نفوذوا في الموضوع.
2: نعم.
3: هو أنه أي حركة أدبية أو فكرية هي وليدة ظروف بيئية سياسية اجتماعية حضارية وثقافية مخصوصة، وهو ما يميز الحركات الفكرية والأدبية عموما.
2: نعم.
3: الفترة هذه اللي بشتحكيه عليها اللي جات مع الثورة هي معناها كانت نتيجة لتحول أولا سياسي، لكما كنا نحكي هي وليد ظروف معينة. تحول سياسي، انتقلنا من نظام إلى نظام آخر تبني على الديمقراطية، ولو أن المسألة نظر. وأيضا ثم تفاعل ثقافات أخرى اللي ولدت طفرة من ما يسمى بالأدب الوجيز. الأدب الوجيز هذا مثلا في الشعب نلقاو الهايكو، في القصة يوجد جنس جديد بدأ يشتد عوده، هو القصة القصيرة جدا. والقصة القصيرة جدا هي قصة مبنية على خاتمة مخاتلة تبهر المتلقي، لأنها قائمة على التكثيف والمباغتة و يعني عدم الاستجابة لذائقة معينة أو للتلقي، لأنها مبنية بالأساس على التشويق. ميزتها الأساسية أنها كما كنت نحكي
2: ملو؟ ألو
3: ألو
2: نسمع فيك نسمع فيك.
3: قلنا أنه الفترة هذه كلها مبنية على ما يسمى بالأدب الوجيز، والأدب الوجيز هذا هو مواكب لإيقاع العصر، معناها لأنه ثم وسائط أخرى دخلت وأثرت على شروط الكتابة أيضا وعلى شروط التلقي. نحن انتقلنا إلى حضارة الصورة وغادرنا حضارة الحرف، وقع عزوف على الكتاب الورقي، وأصبح الجمهور العريض يقبل على ما يكتب في الوسائط الاجتماعية والفضاء العنكبوتي بصفة عامة إلى آخره. ثم ظهر أيضا ما يسمى بالفضاء الافتراضي لنقل المعلومة، وأيضا ظهر جنس بداية بلور آخر هو المسرحية القصيرة جدا، ظهرت في العراق مثلا وفي أماكن أخرى، كلها مواكبة لهذا الأدب الوجيز اللي تبكر في تونس بعد الثورة بكثافة كبيرة. أيضا هنالك ما يسمى بالأدب الإلكتروني. ما معنى الأدب الإلكتروني؟ أنه معناها ما عدناش نكتفيه بالكتاب الورقي، لأنه الجمهور العريض ما عادش يقرأ، تم عزوف على الكتاب الورقي، يقرأ كل ما هو مكتوب على الفيسبوك والوسائط الاجتماعية. فبرشا الكثير من الأدباء أصبحوا ينثرون سواء قصائد شعرية أو قصص أو ما شابه على الكتابة الكتابية ليكون لها رواج أكثر وقراء أكثر.
2: ثم ربما في السياق هذا يا دكتور، فما من خلال استضافتنا لبعض الشعراء والكتاب يقول لك أنه الحركة الشعرية في تونس عموما بعد الثورة أظهرت ومن خلالها نقوله برزت في المعنى السلبي بعض الأسماء التي لا تمت للشعر بالكلمة والحركة الأدبية معناها بسيط، خاصة وأنه وراها ناس تحب تبين الأسماء هذه لغير.
3: فعلا راهو الوسائط الكتاب ما يسمى بالكتاب الالكتروني،
2: نعم،
3: معناها سيف ذو حدين،
2: صحيح،
3: يغير صوره الكتابه ويغير صوره التلقي، لكن ما يغير هو اللسان المحكمه التي تقيم النص قبل ان يتم نشره، يعني غياب السلطه التقييمية، يعني لا نجد دوما نصوص رفيعة وجيدة، يختلط الغث بالسمين،
2: نعم،
3: ونسقط فيما يسمى بالأدب الاستهلاكي المباشر، سواء كان ذلك في القصة أو في الشعر.
2: نعم. الآن باش نغير، هذا كان تمهيد فقط. الآن باش نتعدى إلى التجربة الأدبية في هالمسار هذا للدكتور رمضان العوري، معناها اللي كانت متنوعة، خاصة البعد الأكاديمي والبحثي أكثر منه والبيداغوجي.
3: شكرا. التجربة الأدبية مقوماتها كغيرها من التجارب الأدبية متفاعلة مع السياق التاريخي والحضاري والثقافي إلى آخره، وقد بدأت الكتابة منذ ثمانينات القرن الماضي. أول تجربة كانت في الدمى المتحركة، سيناريوهات المتحركة مع إيف باكيت في فضاء البازيليك بالكاد.
2: نعم.
3: ثم بعد ذلك كتبت، انخرطت في التجريب الذي ظهر في تسعينات القرن الماضي، ومن الكتاب الرواد في هذا المجال أفرج الأحوار في روايته الموت والبحر والجرذ، جعل من الكتابة أو من مغامرة الكتابة يعني مادة للقصة. يعني لم نعد نحكي كما هو الحال في الرواية الواقعية لنجيب محفوظ على أشياء عادية، وإنما اللغة مررنا بطريقة أخرى، مررنا من كتاب المغامرة أو كتابة المغامرة إلى مغامرة الكتابة.
2: مغامرة الكتاب، نعم.
3: أنا أيضا انخرطت في هذا التجريب وكتبت أقصوصة بعنوان العناكب، نشرت في كتابات معاصرة في لبنان سنة 1991. و يعني تجربتي كانت متعددة الأصوات لأنها تجمع بين جمالية القصة والمسرح والكتابة البصرية وغيرها، لأني اعتمدت في بعض الكتابات التخليص، يعني هو المزج بين أكثر من جنس، وهذا أيضا في مسار التجريب. تجربتي شملت فنونا شتى، القصة القصيرة، الأقصوصة، السيناريوهات، وبالأساس إبداعات مسرحية باللسانين الفرنسي والعربي.
2: نعم. سواء كان للشباب أو للأطفال التجربة هذه، لأن مش حكوا عليها شوي.
3: طبعاً.
2: نعم.
3: والعمود الفقري هو كان بالأساس المسرح، جذبا منذ الطفولة، منذ المدرسة الابتدائية لهذا الفن، الفن الرائع.
2: سي رمضان، حاول الخط، معناه قاعد يتقص علينا. تسمع فيا؟
3: واضح.
2: اي هكا واضح، هكا واضح.
3: اي بس
2: اي نسمع فيك سي رمضان.
3: قلنا يعني لماذا المسرح؟ لانه يتوفر على لدينا تعبيريا، يعني المسرح او النص المسرحي بطبيعته هو نص يتفادى الاشباع، يعني فيه جوات، فيه ثغرات، فيه فراغات، على خلاف مثلا النص الشعري اللي يكون فيه اشباع وفيه لغه كثيفه الى اخره، او النص السردي. على خلاف هذين الجنسين، النص المسرحي هو نص يحوي فراغات ومولدات دراميه ويمكن المتلقي من ملئها، يعني ثم امكانيه عبر الايحاء لتوسيع دائره الدلاله. ثم هو خطاب يحوي بعد بصري لانه موعود باش يتحول الى الركح.
2: ربما هذا ما خليك تبحر مع المعجم
3: المصري. نعم، في هذا من الكثير من الناس أنك تمارس التجربة المسرحية. بخصوص الإصدارات بعجالة شديدة، هنالك إصدارات إبداعية، لعل أهمها البعبع البرياع، عناقيد النار باللغة الفرنسية، جوال الكلام بالعامية، قصص مسرحة للأطفال، قصص قصيرة جدا حبات الملوك، نصوص نقدية مشتركة أو إصدارات نقدية مشتركة، لعل أهمها معجم اللغة المسرحية بالاشتراك، في جمالية الخطاب المسرحي بالاشتراك، نص المسرحيات على حك القراءة والعرض بالفرنسية بالاشتراك، إلى آخره.
2: نعم،
3: هذا بعجالة شديدة. أيوة، بعجالة شديدة تجربتي، وقد واكبت كل تقريبا. نعم، المنعطفات من التسعينات القرن الماضي إلى الكتاب.
2: نعم، من التجارب الهامة ربما مسرحيين ركزنا عليها شوية، اللي هي قصص الأطفال المسرحة والبيداغوجيا الحركية، هذا مهم خاصة لتربية الناشئة وكذلك حتى الإطار التربوي المشرف، حتى نصلهم بعد للمعاهد العليا واللي هم بيدهم يتغيروا يولوا مدرسين.
3: فعلا اللي قصدناه المسرح هي مسرحية البيداغوجيا الحركية، والمسرح والبيداغوجيا الحركية هو عملية تفاعلية يتم القيام بهذا الفصل، وتعتمد تقديم مادة بيداغوجية للمدرس تتمثل في قصص ممسرحة، يعني ثم نص مسرحي حكاية مشفوعة بنص درامي، ويتم اعتماد النص الدرامي أو المسرحية كمنطلق ل خلق عملية بيداغوجية تفاعلية. لماذا؟ لأنه احنا كما ذكرت آنفا مررنا من حضارة من حضارة الحرف إلى حضارة الصورة.
2: نعم،
3: كيف يتم يعني هذا العمل أو النشاط البيداغوجي؟ المربي يمكن أن ينطلق من مقطع من المسرحية يؤدي فيه التلاميذ أدوار، وبذلك يتحول جسد التلميذ إلى مادة مرئية، ثم هو حين يتقمص الدور مجبر على التفاعل، وهذا سيحفزه على المرور من المسرحية إلى القصة، يعني بذلك يقع تجسير ربط جسور بين بين المرئي، بين الصورة والكتاب الورقي، نشجعه على الكتاب الورقي. ثم أن العملية في حد ذاتها تمكن بيداغوجيا من تنشيط عدة حصص، حصة المطالعة مثلا تحفز على على على المطالعة وفتح الآفاق وتحرير التعبير الشفوي والكتابي، ثم إتقان القراءة، لأنه من يجيد قراءة النصوص المسرحية سوف يجيد القراءة بكل تأكيد، هذا فضلا عن ما يسمى بالمهارات اللينة، اكتساب مهارات لينة كالقدرة على الحوار والقدرة على الإقناع و يعني الثقة بالنفس وتجاوز كل ما هو أوطال في النطق إلى آخره. هذا كله تم جانب علاجي في المسرح يمكن أن يستفيد منه المعلم حين يمارس ما يسمى بالبيداغوجيا الحركية أو التفاعلية. في هذا المضمار أصدرت سلسلة في دار زينب النشر عنوانها تعلم والعب، وصدر لي عنوانان الصرار وسفاح الحشرات والغراب وقت الجب، والسلسلة تقريبا تحوي 10 أو 15 قصة ممسرح لكل المستويات طبعا حسب السن حسب المستوى الثقافي يعني القسم بتاع التلميذ المستوى الدراسي إلى آخره. هذه الكل مأخوذة بعين الاعتبار مع لغة يعني تتناغم ومستوى التلميذ حتى لا يتم إثقال كاهله. هذه تجربة معناها قدمناها للمعلمين المتربصين ولقيت رواجا كبيرا ويمكن للمعلمين أن يجربوها مع تلامذتهم. وأنا أتوقع أن يكون المردود إيجابيا ويمكن كما ذكرت من ضبط الجسور مع
2: إن شاء الله. الكتاب إن شاء الله لنا عودة للموضوع هذا إن شاء الله لنا عودة للموضوع هذا لكن ما نجمش تكون معايا حاضر وما نستغلش سؤال توا اللي هو مسألة الذكاء الاصطناعي توا والتطور التكنولوجي الحاصل بكل معناه بين الثانية والأخرى ولا يظهر أشياء جديدة. الحركة الأدبية الشعرية لا خوف عنها أو عليها أو منها من الذكاء الاصطناعي دكتور؟
3: والله هو الذكاء الاصطناعي هو أداة يمكن أن نستغلها معناها باش نأخذ معلومات باش نطور أساليبنا في التفكير إلى آخره، ولكن أن يعوض الذكاء الاصطناعي المبدع هذا يعني لا يمت إلى الأدب بسهولة، لأني ما عادش ثم إبداع وإنما يعني المبدع يستقيل يفسح المجال إلى الذكاء الاصطناعي. هنالك من يبدع، هنالك من يستعمل الذكاء الاصطناعي ليكتب قصصا ليكتب روايات كما هو الحال في أمريكا ليكتب شعرا، ولكن أنا في رأيي المبدع ثم بصمة إنسانية يجب أن تبقى وفيها تأصيل فيها بعد فيها روح فيها جمالية غير مصطنع.
2: موضوع للدرس بطبيعة الحال، خاصة أنت ذكرتي مسألة في أمريكا لكن حتى في تونس فما من الشعراء ومن الأدباء في بعض الندوات صرحوا أنه أنجز هذا الكتاب بالتعاون واعتمادا على الذكاء الاصطناعي، يعني روح الإبداع كما ذكرت أنت شبه من عدمة في المادة هذه. معناها بعض النقاط لابد أن نتناولها بالدرس تباعا في مثل هاللقاءات هذه. سعدت بالتواصل معك دكتور، مانيش باش نتعبك برشا، إن شاء الله تكون حاضر معنا في الاستوديو ويكون الحديث اكثر في رحلتنا. حبيت اخلي لك كلمه للمستمعين في انتظار انه ان شاء الله يجمعنا كنكتن كتب ربي لقاء في الاستوديو.
3: انا كنت في بالي باش تحدثوا على الحركه الادبيه بصفه عامه منذ يعني البدايه نتاعها في القرن التاسع عشر والمنعطفات الهامه في في في في في عجالة الحركة التونسية يعني تتوفر على ثراء كبير، وثراء هذا جاي من الـ يعني الانفتاح على الآخر. تونس مرت بحضارات كبيرة ويعني تشربت هذه الحضارات، ذاك علاش فيها تعدد فيها ثراء وفيها تعدد حتى على مستوى أنماط الكتابة والأساليب. هنالك أساليب في الكتابة بديعة عجيبة رائعة، أذكر منها في بداية القرن هذا القرن 21 كتابات أمن رميلي الرائعة، شط الأرواح وغيره. يعني وصلنا المستوى من النضج ومن الجمالية الإبداعية مستوى راقي جدا الحق يقال، يعني هذا ليس بشهادتي فقط وإنما بشهادة النقاد العرب ما أريد أن أقوله، الحركة الأدبية والفكرية والثقافية في تونس بخير، وخاصة في بداية هذا القرن، القرن 21. وما دامت هذه الحركة الفكرية والإبداعية بخير، وهي تحقق الراكد والساكن، فسوف تتغير، يتم تفوير الواقع ويتم التغيير رغم الإحباطات الكثيرة. وإن شاء الله نأمل كان الخير، وإن شاء الله تونس توصل بر الأمان، والمثقفين هم المنارة اللي يقودوا الركب. وشكرا.
2: يعطيك الصحة دكتور رمضان العوري، إن شاء الله لنا عودة بإذن الله لبعض المسائل اللي خذيناها في رحلة الليلة، الحركة الأدبية عموما، الحركة الشعرية في تونس، تجربة الدكتور رمضان العوري من الثمانينات إلى حد الآن. إن شاء الله ربي يعطيك القوة وتجيب بحثنا في الأستوديو ونجيب بعض الإصدارات كذلك لنا إن شاء الله لقاء باش يكون مع أهل الاختصاص من خلال تجربة أدبية مهمة برشا بالنسبة لي شخصيا على الأقل، اللي هي قصص الأطفال الممسرحة والبيداغوجيا الحركية. لنا للموضوع هذا لقاء بإذن الله. شكرا لك دكتور، يعطيك الصحة، وإن شاء الله ربي يمد في أنفاسك وتعطينا ديما الإنتاجات والشحنة، لأنه تبقى ديما أستاذنا واللي تعلمنا عليك مثل التجارب هذه.
3: شكرا جزيلا، يعطيك الصحة على الأسئلة القيمة، وأرجو أن أكون قد أفدت بعض الشيء، وإلى لقاءات أخرى
2: إن شاء الله. شكرا لك، إلى اللقاء.

0: هنا وطيب زي الأحباب. ولا أقولش الحق ولا أحكي الحق ولا أقولش الحق ولا أحكي الحق على ورق الورد،
1: على ورق الورد حكيت.

0: على ورق الورد توا مش نجيو لفارس آخر من الكلمات الجميلة من الزمن الجميل، محمود درويش المولود مارس 1941 والمتوفى في 2008، شاعر فلسطيني. يعتبر محمود درويش أحد أهم الشعراء الفلسطينيين والعرب اللي ارتبط اسمهم بشعر الثورة والوطن. يعتبر محمود درويش أحد أبرز من ساهم تطوير الشعر العربي الحديث وإدخال الرمزية فيه. في شعر درويش يمتزج الحب الوطن بالحبيبة الأنثى. قام كذلك محمود درويش بكتابة وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني اللي تم إعلانها في الجزائر، وهو عضو المجلس الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية. ومحمود درويش له دواوين شعرية مليئة بالمضامين الحدثية.
1: أيها المارون بين الكلمات العابرة اقبلوا أسماءكم وانصرفوا واسحبوا ساعاتكم من وقتنا وانصرفوا واسرقوا ما شئتم من صور كي تعرفوا أنكم لن تعرفوا كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء. أيها المارون بين الكلمات العابرة منكم السيف ومنا دمنا منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا منكم دبابة أخرى ومنا حجر منكم قنبلة الغاز.

وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا، وادخلوا حفل عشاء راقص وانصرفوا. وعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء. أيها المارون بين الكلمات العابرة، كدسوا أوهامكم في حفرة مهجورة وانصرفوا، وأعيدوا عقرب الوقت إلى شرعية العجل المقدس، أو إلى توقيت موسيقى المسدس. فلنا ما ليس يرضيكم هنا فانصرف، ولنا ما ليس فيكم وطن ينزف شعبا، ينزف وطنا يصلح للنسيان أو للذاكرة. أيها المارون بين الكلمات العابرة، آن أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. آن أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعمل، ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة أيها المارون بين الكلمات العابرة.

0: يا ليلى ليلى يا عيني يا ليلى يا ليلى.
1: الله
0: يا ليلى ليلى ليلى يا ليلى ليلى.

لا تحجبوا.

0: الطارة.
1: الله الله الله يا خيبر الله.
0: أتحجبوا عن عيوني ذلك القمر؟
1: يا
0: لا تحجبوا عن عيوني ذلك القمر، فإنها لم تنل من حسنه أثرا. منوا علي فإن القلب مستعر، منوا علي منوا علي فإن القلب مستعر. هل تفرحون إذا ما قلبي يستعر؟ منوا علي فإن القلب مستعر. هل تفرحون إذا ما قلبي يستعر؟ شكوت هل فيكم مصد لشاكيتي؟ قد كدت من نكبتي يستنطق الحجر. منوا علي فإن القلب مستعير. منوا علي منوا علي فإن القلب مستعير. هل تفرحون إذا ما قلبي استعار؟ منوا علي منوا علي منوا علي فإن القلب مستعير. هل تفرحون إذا ما قلبي يستعر؟ شكوت هل فيكم مصد لشاكيتي؟ قد كدت من نكبتي يستنفق الحجر. هنوا علي فإن القلب مستعر. هل تفرحون إذا ما قلبي استعرى؟ شكيت شكيت شكوت هل فيكم مصغ لشاكيتي؟ قد كدت من

شكوت ألفكم مصرين لشاكيتي قد كدت من نكبتي أستنطق الحجر يلوح لي قبس يلوح لي

من وضح حيكم.

Savona!

صباح فخري، بطبيعة الحال من الفرسان، كذلك فرسان الكلمة في الأداة. الاسم الولادة هو صباح الدين أبو قوس، مولود في 2 ماي 1933، والمتوفى في 2 نوفمبر 2021، عن 88 سنة، بدمشق. من الأسماء اللامعة في سوريا، يعد من مشاهير الغناء في سوريا والوطن العربي، فنان مغني من أعلام الموسيقى الشرقية. وصباح فخري نسبته لفخري البارودي اللي رعاه موهبته، واعتيت أنه اسمه والأصلي هو صباح الدين أبو قوس. صباح الدين أبو قوس أو صباح فخري هو من أعلام الغناء العربي، واشتهر في أنحاء الوطن العربي والعالم وفي السجلات العالمية للمطربين، كأحد أهم مطربي الشرق. أقام صباح فخري حفلات غنائية في بلدان عربية أجنبية كثيرة، وطاف العالم وتربع على عرش فن الغناء والحدود الحلبية. نرجع توا بطبيعة الحال أصدقائنا المستمعين لرحلتكم معنا على www.radiokf.tn. بالنسبة لمروان العوج يقول: مساء الورد والفل والياسمين، تحية لصوت الشمال إذاعة الكيف. صابرين اليونسي: مساء الورد والياسمين، تحية طيبة ليك عادل لكامل فريق البرنامج اللي عامل معاك فيها سارة، بالتوفيق للجميع، تحية عطرة لكل مستمعي إذاعة الكيف وسهرة ممتعة. نبيل بن علي الورفلي: إن شاء الله بالتوفيق ويعاد سهرة طيبة للجميع. صابرين اليونسي: شكرا ليك على البادج الحلو اللي بعثت هنا في السهرة، سهرة فرسان الكلمة، واللي خصصناها في الجزء الأول للدكتور رمضان العوري، اللي يعد من أبرز الأسماء الهامة في تونس وفي الوطن العربي كباحث ناقد ومؤلف، وكذلك صاحب المعجم في الأعمال المسرحية. تقريبا هذه أبرز النقاط اللي تناولناها بالدرس في سهرتنا على موجات إذاعة الكاف فرسان الكلمة، اللي حملت إمضاء خيري في إخراج الرحلة، فيصل محمدي في المتابعة، ومن الأستوديو عادل الخماسي.

0: شرقي لم يحلم به شاعر، قمر بلادي لم تحلم به غير رموشنا، أسوار شلة وغلائل الورد ورقراق نهرنا الطيب، مشت وعطر وخير، وسائحة من بلاد بعيدة هاجرت في رحلة شوق إلينا. بلادي تفتح الأذرع، تفتح الأذرع للمهاجرة الشقراء لتحلم بالمجد، بالعطر، بالخير وبالقمر الأحمر.
1: مسك الختام مزيخنا المستمعين اخترناها بصوت عبد الهادي بالخياط، هذا المبدع العربي الكبير المغني المغربي اللي ولد 1940 وتوفى في 2026. يعتبر عبد الهادي بالخياط أحد أعمدة الأغنية المغربية العربية كذلك، ويعتبر إلى جانب عبد الهادي الدوكالي ومحمد الحياني من أهرام الأغنية المغربية، واللي تمكن من التربع على عرش الأغنية المغربية، ولمدة قرب 50 سنة قدم عدة روائع عربية أبرزها قطار الحياة، وكذلك نغم مهم جدا اللي هو يبقى علامة في رحلته عبد الهادي بالخياط، العمل اللي باش نسمعه توا، القمر الأحمر.

وموجة عطر المساء تبحر لتروي للغد كل الحكايا، يعانقها سحرها الأعطر لتحكي أن غلالة ورد يهفهفها القمر.

عادل الخمسي. أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرم.

Thank you.

بني

Thank you.

نفورهن شفاعة.

جئت بابك مادحك بلدان.

فوحق حكمتك التي آتيتني، حتى شددت بنورها برهاني. لئن اجتبيتني من رضاك معونة، حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء، تحية وسلام. مع نسائم فجر اليوم، دعوة من القلب لكم جميعا دون استثناء. أسأل الله أن يفرج همكم ويسعد قلوبكم ويحقق أحلامكم، فقط قولوا يا رب.

أسألك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء، ألا تبقي لنا همًا ولا حزنًا ولا ضيقًا ولا سقمًا إلا فرجته، وإن أصبحنا بحزن فأمسينا بفرح، وإن نمنا على ضيق فأيقظنا على فرج.

إلهي وسيدي ربي ورب الخلائق أجمعين، وهذا دعاء قضاء الدين يعلمه سيد ولد آدم محمد بن عبد الله لمعاذ بن جبل فيقول: يا معاذ، ألا أعلمك دعاء تدعو به؟ لو كان عليك من الدين مثل صبير أداه الله عنك، فادع الله وقل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منها وتمنع من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك.

اللهم يا ولي نعمتي، ويا ملاذي عند كربتي، هذا دعاء أفضل خلقك إليك، أرفعه ربي إليك في هذه الساعة المباركة، لعلها تكون ساعة استجابة وإجابة، وبشفاعة قائله حبيبك وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاللهم يا من تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، فأنت تعلم دون سواك ما أنا فيه، اجعلها بمشيئتك وحدك لحظة إجابة، فاغفر ذنوبي وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وفرج همي ويسر أمري، واشرح صدري ودبر لي أمري، واقض عني ديني يا أكرم من سئل، يا أجود من أعطى، وأرني اللهم يا جبار عجائب قدرتك فيما تعلم عني، وبشرني اللهم بعظيم عفوك ورضاك.

اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي، أنت ثقتي ورجائي، واجعل حسن ظني بك شفائي. اللهم ثبت علي عقلي وديني، وبك يا رب ثبت لي يقيني، وارزقني رزقا حلالا يكفيني، وابعد عني شر من يؤذيني، ولا تحوجني لطبيب يداويني. اللهم استرني على وجه الأرض، اللهم ارحمني في بطن الأرض، اللهم اغفر لي يوم العرض عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، طريقي والرحمن رفيقي، والرحيم يحرسني من كل شيء يلمسني. اللهم أعوذ بك من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي. اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملئين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء، ألا تبقي لي هما ولا حزنا ولا ضيقا ولا سقما إلا فرجته، وإن أصبحت بحزن فأمسيني بفرح، وإن نمت على ضيق فإيقظني على فرج، وإن كنت بحاجة فلا تكلني إلى سواك، وأن تحفظني لمن يحبني وتحفظ لي أحبتي. اللهم إنك لا تحمل نفسا فوق طاقتها، فلا تحملني من كرب الحياة ما لا طاقة لي به، وباعد بيني وبين مصائب الدنيا وتقلب حوادثها، كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف، وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى. اللهم بشر من يستمع إلينا بحاجة تفرح قلبه وتدمع عيناه منها. اللهم يا من لا تضيع لديك الودائع، احفظنا وأهلنا وأحبتنا والمؤمنين، وأنت الحفيظ، وأنت القريب، وأنت المجيب.

ربي، ها أنت ترى مكاني وتسمع كلامي، وأنت أعلم من عبادك بحالي. ربي شكواي لك لا لأحد من خلقك، فاقبلني في رحابك في هذه الساعة المباركة. ربي إني طرقت بابك فافتح لي أبواب سماواتك، وأجرني من عظيم بلائك. اللهم يا مسخر القوي للضعيف، ومسخر الجن لنبينا سليمان، ومسخر الطير والحديد لنبينا داود، ومسخر النار لنبينا إبراهيم، سخر لي عبادك الطيبين من حولي، وسهل لي أموري، وارزقني من حيث لا أحتسب. ربي بحولك وقوتك وعزتك وقدرتك، أنت وحدك القادر على ذلك، وحدك لا شريك لك.

اللهم إني أسألك بخوفي من عظمتك وطمعي برحمتك أن ترزقني ما كان خيرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله. اللهم إني أشكو لك قلة حيلتي وهوان أمري وضعف قوتي. اللهم إني أسألك أن تصرف عني شتات العقل والأمر والتفكير. ربي أثرني ولا تؤثر علي، ربي انصرني ولا تنصر علي، إلهي ارحم ضعفي وفرج همي واجبر كسري وآمن خوفي وامطرني برزق من عندك لا حد له وفرج من عندك لا مد له وخير من عندك لا عدد له. ويا رب إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه. اللهم ولمن يستمع إلينا في هذه الساعة. ويا رب في هذه الساعة أسألك الراحة لكل مسلم ضاقت عليه دنياه وظرفت عيناه، فيا الله أفرح قلوبا أنهكها التمني وبشر أصحابها بفرح لا يذكرهم بوجعهم وأسعد قلوبهم وأسعدنا بصحبتهم. اللهم اغفر لي ولوالدي ولهم جميعا. اللهم ادخلنا جنتك وأنت أرحم الراحمين وأنت القريب وأنت المجيب.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة لا تنتهي أبد الدهر، وسلم سلاما جميلا من القلب نابعا. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن ظلمت ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أعزائي المستمعين، إلى هنا ينتهي موجز الدعاء. أترككم في حفظ الحفيد الستار، إلى السلام.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ابتهالات يومية تقدمها لكم إذاعة الكاف.
1: سبحان الله، سبحان الخلاق الأعظم، سبحانك ربي، آمنت بقدرتك العلوية يا الله، وهبت الإنسان حياة هي فيض من سابغ فضلك، وقضيت بحكمتك العلوية أن يخلفك الإنسان في هذه الأرض ولكي يسمو فوق الأحياء جميعا، أنعمت عليه بأسمى نعمك، هذا العقل. هذا العقل ما كنهه؟ ما سره؟ ما هو مكمن عظمته ومناط القوة فيه؟ هل هو هذا الفص السحري؟ أم مناط القوة في المخ البشري رهين بفصوص أخرى لم تدركها عين العلم ولن تدركها حتى يفنى العالم؟ أسئلة تتتالى تتوارى وستبقى حيرة في أذهان العلماء.

والمولى سبحانه إذ وهب الإنسان العقل ليسمو فوق الأحياء جميعا حمله بالعقل أمانة، فالعاقل مسؤول بالعقل أمام الله، وطريق الخير أمامه وطريق الشر أمامه. آمنت بقدرتك العلوية يا الله. سبحان الله، سبحان الخلاق الأعظم. سبحانك ربي ما أبدع صنعك، آمنت بقدرتك العلوية يا الله.

0: ابتهالات يومية تقدمها لكم إذاعة الكاف.
1: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكاف.
2: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: الوطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
2: يا جدودي الاثنين،
3: محمد وليدي تم حكاية ياسر ناس ما يعرفوهاش. ترى وليدي حلك الصندوق، حل عيش وليك الصندوق واكتبها واقرأ لي ايش كتبت. ترى في ساعة، ترى في ساعة ما دامني معك
4: سيدي. الصندوق هاو مليان ما شاء الله، هذا كل لك انت؟
3: مش كان انا، ترى زيد ثبت ثبت، ترى مش هانها امك معايا واخوالك وعمامك وكل من هو آمن بالحرية والاستقلال. يا جدودي الاثنين.
1: الجنوب التونسي، أربعينات القرن العشرين، سكنة عسكرية فرنسية وسط صحراء تتموج كثبان رمالها وتتهادى كسفينة حربية تشق عباب التاريخ. في مكان قريب ارتسمت الحكاية، حكاية مقاومة وثأر لاسترجاع الأرض والعرض والحرية. وسمع صوت جيل ينادي:
3: يا جدودي الاثنين.
5: اللي يجيب الغول وميعادا علق له نيشان.
6: وقت نقولوا عبد الله الغول، سواء كان في المرزيق ولا البر، يرفع راسه الواحد.
7: معلوم سيطر في العمل الكل ومشكور في لفام، كان اثناه مولى شجاعة ليس يحمل ذل، عادة قديمة سابق الباباه.
1: في دوس الرمل لا ينسى الوجوه، والنخيل يحرس أسرار الثوار. سر عبد الله أسر لنا بعض منه الفنان الشاعر رضا عبد اللطيف ومحمد بن عبد الله الغول، والباحث في تاريخ دوز جلال الشايمبي.
5: ضروري أنت خليت ولد، إيش خليت للولد هذا؟ قال لهم خليت له ما يزيه طول عمره، خلانا تاريخ، خلونا تاريخ مشرف نضالي وطني.
6: عبد الله الغول تنقول ما قال بن قطنش يقول ريتش نهار البرج كيف عملنا مرازيق كل واحد زدم وثنى.
5: أمي هذيك مناضلة كبيرة، هذيك وصلتني قريت وكذا بالمنسة، تحت في المنسة تقلع في الحولي والبرنوس وهي مناضلة، وسمها برقيبة بوسام الاستقلال، سم فيها الرابع بتاع باباي.
1: حكاية الغول وزوجته ليست أسطورة من الخيال، بل واقع رجل وامرأة. أرهب الرومي وأدخل في نفسه الرعب، وهما المؤمنين أن الاستعمار ليس إلا غبارا ستذروه رياح المقاومة. عن ذلك يتحدث الفنان الشاعر رضا عبد اللطيف والفنان التشكيلي صلاح السويعي وعبد الله بن علي السيدة.
6: عبد الله الغول وزوجته حليمة قصة نضال، قصة شجاعة، قصة بطولة ضد الاستعمار الفرنسي، ضد الظلم، صفحة من صفحات تاريخنا المشرق في الجنوب عامة وفي المرزيق خاصة. عبد الله الغول فرع من شجرة كاملة قاومت الاستعمار من 1883 حتى العهد الثورة الثانية.
8: 1882 الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد العاطي المرزوقي شرع، بعث له علي بن خليفة النفاتي وعلي بن عمار العياري، بعث له قال له ايش يقول الشرع في استعمار الفرنسيس للبلاد، بعث له فتوى محتواها ان دافع والا هاجر. اجتمعوا القياد الكل في شيره القيروان وقرروا ان يحاربوا الفرنسيس. بعد ما نجموش يحاربوا الفرنسيس كانت الهجره الاولى الى بر ليبيا تاع العروش بكلها مشت خرجت. الشيخ محمد بن عبد الله من بين الناس اللي هاجر، لكن بعمره اللي دخل البلاد إلا عام 1896 ميت جايبينه باش يدفنوه في جبانة الغوث. وهك التشريع هذاك ورثوه جيل بعد جيل رفضين هذا الاستعمار. هذاك علاش نلقوا ثورة المرزيق.
9: خالي عبد الله الغول خذيل مشعل على والده اللي هو عمر الغول رحمه، اللي استشهد في رأس الغول في الحد الثلاثي بين تونس ليبيا والجزائر.
1: بين أحضان أمه هنية بنت عبد الله، المرأة البدوية القوية التي كانت تردد على مسامه أبنائها الحديث عن بطولة والدهم وأخوالهم وتزرع في قلوبهم بذرة الثورة والثأر من الفرنسيين، ترعرع الثائر المقاوم البطل الشهيد بن الشهيد عبد الله بن عمر الغول. وعن ذلك يتحدث ابنه محمد الغول والدكتور في التاريخ المعاصر الذهبي المسعودي.
5: بابا عاد حاقد بابا عمر الغول واخوته محمد الغول واخوه حمد الغول استشهدوا كل واخوال زوز عبد الله وبقاسم استشهدوا في معارك التحرير. فهمتني هو ناقم على الاستعمار وهزولنا كل شيء قعدت عليهم جدتي وقعدوا مع اخوالهم انا هنا يرحلوا معهم وكذا حتى الدنيا كل شيء ما شيء قاعده مع اخوتها وبر جدتي تربي يذرها. وقت جيت ليان بابايا ناقم وقت كبر وقت عام 30 في بالي وقت عام 1930 مارس التجاره باباي يمشوا للسوف يهزوا في الحاجات من هنا ويجيبوا حاجات ممنوعه مغادي الدخان والتاي وكذا ويعدي فيها الحوايا اصحابنا الحوايا وتطاوين بسلاح رب بالمكح على ظهره ولا دوله على حاله تاجر ثائر على فرنسا من وقتها وثائر بالتجاره.
10: تربى على نوع من الثأر هو يعد من ابرز ابطال انتفاضه المرازيق هذا حسب منطوق الوثائق الفرنسية.
1: وضع الحرب العالمية الثانية وضعف فرنسا منذ نزول قوات المحور في بداية أربعينات القرن العشرين رفع روح التحدي للمقاومة الوطنية ولو كان الأمر أكثر خطورة في الجنوب التونسي وتحديدا دوز إذ اتخذت المقاومة شكل مجابهة عسكرية بين الثوار والقوات الفرنسية في انتفاضة نوعية عرفت بانتفاضة المرازيق.
10: دوز رفض عدد كبير من أبنائها المجندين ضمن فرسان خزنية وجنود الدومية رفض هؤلاء التحول مع بعض الضباط الفرنسيين إلى منطقة واد سوفت ورفعوا السلاح يوجه السريات الفرنسية التي أرادت التحول إلى منطقة واد سوفت وهذا التمرد بطبيعة الحال يوصف كعصيان عسكري سرعان ما تحول هذا التمرد النظامي إلى هبة قبلية واسعة يعني انخرط عدد كبير من أبناء من قبيلة المرازيق وخصوص المرازيق العوينة في هذا التمرد الواسع.
1: كان المؤذن يهم برفع صوته معلنا وقت المغرب.
11: الله أكبر الله أكبر.
1: انطلقت انفجارات الرصاص وظهرت أضواء الطلقات في الفضاء وترددت الصيحة في أطراف القرية.
12: اجروا اجروا اجروا يا جماعه
13: اجروا يا
12: جماعه اشتبكم على الفرنسيس اجروا
13: اشتبكم على الفرنسيس
12: اجروا اجروا
13: يا ساتر يا ساتر
12: يا ساتر
13: الله
12: الله
13: الله
12: الله الله اكبر.
1: 1 جانفي 1943 في ربوه المنقار لعوينة قبلي امتلأت شوارع القرية بصفوف من الرجال شبابا وشيوخا مسرعين إلى ناحية الانفجارات وصعدت أكثر نساء على سطوح المنازل تطلق الزغاريد تشجيعا للمنجدين. انتهت معركة المنقار بعد ربع ساعة بحسب تقديرات من هبوا لنجدة الثوار لتعلن بداية انتفاضة واجه فيها الثوار المستعمر فيما يزيد عن 20 معركة.
10: 24 معركة منها 6 معارك إذا دارت زمن حضور قوات المحور وهي معركة المنقار 1 جانفي 1943 معركة واد المالح 23 جانفي 1943 معركة الحميدانية 28 و 29 جانفي 1943 معركة طوي الكارودة في 15 فيفري 1943 ومعركة الفوار في 14 مارس 1943. ثم بقية المعارك وعددها 18 دارت يعني بعد انسحاب قوات المحور. من أبرز هذه المعارك على الإطلاق هي معركة البرج أو دعكة البرج أو هجمة البرج كما يسميها للمرازيق. المعركة هذه دارت في فجر الأحد 28 ماي 1944.
7: الخطة انطلقت بقطع خط الهاتف الرابط بين قبلي ودوس ليلا والهجوم على الثكنة ليلا وحققوا انتصار بهر. هذه المعركة أسفرت من نتائجها قتل 10 فرنسيين وأسر 44 بين فرنسيين ومساعديهم وأعوانهم واقتيادهم إلى من ساحة من الثكنة إلى ساحة السوق. كان يوم مشهود في يوم السوق اقتياد الأسرة واستشهاد 4 شهداء في هذه المعركة اللي هما يحيى بن محمد ومحمد قدورة وعبد الله بن مبروك وحامد عبد الملك. تدخل شيوخ المنطقة وشيوخ الجهة وخاصة الزاوية ومخافة من الانتقام وخافة من ربما من تنكيل بالمرازيق فتم التسوية بين العمد وبين الشيوخ وبين شيوخ الزاوية إطلاق سراح الأسرى وخروج الثوار إلى عمق الصحراء بنسائهم.
10: مثلت هجمة البرج حدثا فاصلا تعتبر ثاني أكبر انتفاضة في تاريخ تونس المعاصر بعد انتفاضة لودرنا سنتي 1915 و1916. قررت السلطة الفرنسية بعد ذلك بعد هذه الهجمة إرسال مزيد من العتاد العسكري إلى منطقة الجنوب التونسي للقضاء على هذه الانتفاضة، وتمثل هذا العتاد في إرسال يعني 8 طائرات، إرسال 10,000 قنبلة يعني صنف 10 كيلوغرام، إرسال 10,000 قنبلة صنف ماك، 50,000 رصاصة، 37,500 رصاص، و 500 قنبلة صنف 50 كيلوغرام، بالإضافة إلى استخدام 500 جندي سنغالي وفيلقين من الدرك المتجول.
1: ترافقه تخبئ الرصاص في ثنايا ردائها وتغزل من الصوف عهدا لا يلين. كانت مع مبارك عبد الملك عين المقاومة وقلبها، وقال الشاعر فيها: حليمة وراه كيف الظل تسير، لا هابت الموت ولا خافت الجير. وفي بن شعبان أخذت السلاح وواجهت القوات الفرنسية امرأة حديدية تحدث عنها المؤرخ الذهبي المسعودي وابنها محمد الغول والباحث في تاريخ دوز جلال الشايمبي.
5: جت معركة كبيرة ثمك، يقول فيها من تنس وغنايا غيلان في شواطة، ما 500 من جبل مطماطة، مرازيق 6 في جعب بقاطة، من الناظ كسروهم وغنموا حصنة، قبطانهم هارب مشي طواطة، قال حبهم من ضهت يكملنا.
10: بالنسبة للمعركة هذه سجلت مشاركة بعض النساء المرزوقيات فيها أمثال مباركة بن تمر بن عبد الملك أخت الشهداء الأربعة وزوجها أحمد بن بلقاس بن عبد الملك الذي استشهد في المعركة التي سبقتها، وكذلك مشاركة حليمة بن تمر بن عمودة زوجة الشهيد عبد الله الغول.
5: في شعبة ثماكة هبط نسوين الذر ثماكة وطردهم بباي وحدة على السيد مضروب، واحد يقول له خميس حتى مجروح يقعد كان يعس على النسوين. عندنا 3 صغار الساسي التجاز وعمر الغول بنت عمي والهادي بن عبد الملك، قال لهم عندنا شباني ودعمنا هذا يقول عليه التجاز، قال لهم باباي بره ثم ماجل اصحابنا تمضر بره جبونا الماجل مش بعيد علينا ثمك، وقت دينا صيف معنا في جويليا، عرضهم باباي واحده يحب يسير يضرب تنقل بقعه بقعه، هم تحتنا في جبل حب يسيهم كل مره يتنقل بقعه باش يقولوا هم برشا، قال لهم تو عبد الله يمشي وحده تو تعرض حسب ما يقولوا 500 واحد يتعرضهم، قالوا لنا نسوين احنا قبل نسوين قبل يهزوا في المية ويقربوا في الواحد ما الكرتوش ما يضربوش، وراهم كيفاش يعملنا كل واحد هز امي حليمه بنت عمر بن عبوده زوجة عبد الله الغول ومباركه بنت عمر بن عبد الملك يعني زوجة الشهيد احمد بن عبد الملك واخوتها 4 شهداء زي كيف داروا سلاح ولحقوا باباي، قال لهم باباي قال لنا انت جايت نصرتي تو اليوم تضرب انا ماي، قالوا على الاقل خلينا قال لهم كل واحد دارها منا واحد منا، قال لهم اوكي أسرحوا كبار الدوكن الدان ويسحوكم قلوا نسوين يضربن سواتوا بالطيارة.
7: مبارك عبد الملك وحليمة عبودة لم يلتقيا فقط في النضال والكفاح وحمل السلاح والمقاومة، بل كانت عندهم عشرة كبيرة وعلاقة كبيرة وعلاقة متينة. ربما اللافت النظر هو أن هذه العشرة ساعة تواصلت سنوات طويلة، تواصلت حتى سنة 2008. مبارك عبد الملك مولودة عام 17 وحليمة عبودة مولودة عام 18، تقريبا بينتهم أشهر قليلة في تاريخ ولادتهم يفصلهم تاريخ الولادة، عاشوا مع بعضهم تربوا الطفولة مع بعضهم تربوا والكفاح مع بعضهم وتوفوا في نفس العام 2008.
1: الرجل الأسطورة عبد الله الغول جدير بأن تنقل ذكراه من جيل إلى جيل، فهو الذي لم يصارع العبادة والصعابة من أجل مال أو جاه أو سلطة، كان عنتريا فحسب وعبلاه كانت حياة الأنوفة. تمكن عبد الله الغول ورفاقه من النجاة من ملاحقة الجيش الفرنسي والقومية والمخزنية وتسلل إلى الأراضي الليبية. وبعد فترة وجيزة وبسبب وشايات تم اعتقال عبد الله ورفيقيه أخوه أحمد ومحمد بن بوبكر من البوليس الإنجليزي بليبيا سنة 1945 ليسلموا للسلطة العسكرية الفرنسية.
14: يا والدة يا والدة تبكي على عبد الله، بعد حياتك ليش كان عذاب؟ مولى الشجاعة ليس يحمل ذلة، يطب السوامر صهدهم لهاب، قدر عليه الله وكتب بالله، يصبر بنادم لو يكون انصاب.
1: اتجهت بهم السيارة من الحدود التونسية الليبية في اتجاه دوس ليتم تنفيذ الحكم فيهم بين الأهالي والتنكيل بهم في مسقط رأسهم وتذكيرهم أن فرنسا هي الأقوى. ولكن في الطريق في كف العنبة تمكن عبد الله من الهروب كما روى ابنه محمد الغولة.
5: كرب عسكرية يسوق فيها واحد ضابط وركبوا معهم واحد من الدبابة بشاوش ركب محد القاوري وفي بالهم باش يتعدوا مع الطريق السهل ذاك اللي جاي يجي ما بين الجبال غادي هنا مش يتعدوا على كف العنبة. كف العنبة صعيب وقتها بيست خايب عوضهم غلطوا كانوا مقاردين باش يجوا مع مقدار الحلوف ثم بقعة سهلة طاحت السمس والسفارة غلط دارع مثنية نتاع كف العنبة. باباي وقت النفاق بيهم غلطوا في الطريق قرر باش ينقز من كف العنبة مهما يكون حدف روحه من الهفوف دينالين حجرة كبيرة ياسر كلاته لكان تعدى من الحجرة هذيك يمشي في هفوف على الأقل ثم يجي 400 500 أكثر يجي كيلومتر ممكن هفوف واحد يمشي حنا كان قال لي حسب يحكي هو بعد قال ضخت
1: 15 جويلية 1948 وهناك ثائر سيحاكم وها هو نص الاتهام عنوان مقال صدر في الأدوباش تونيزيان للضابط الفرنسي جون سيران. وفي متن المقال ذكر الضابط عن ثائر وصفه بعدو فرنسا متهم بقطع الطرق والخيانة والتمرد المسلح نعته بأنه لص تافه ومجرم عدد جرائمه ونوعيتها تجعله على رأس قائمة المطلوبين ماضيا وحاضرا وأكد أن لقبه وكنيته الغول ورثها عن والده المتمرد سنة 1915 الذي أفشل لمدة 9 سنوات السلطة الأمنية الفرنسية من القبض عليه. وما أشبه ما حدث للأب بما حدث للابن، فوشاية من أبناء البلد أخبرت عن مكان اشتغال عبدالله الغول في الوطن القبلي وتم القبض عليه.
10: ألقي عليه القبض كما قلنا في 22 أوت 1947 لما كان يشتغل في منجم أم ذويل بالوطن القبلي، اقتيد طبعا إلى السجن المدني في تونس العاصمة في ذلك الوقت.
1: سنة 1949 داخل قاعة المحكمة العسكرية الفرنسية بالعاصمة تونس حكم عليه بالأعدام وتم تأييد هذا الحكم في الاستئناف والتعقيب برغم كل المجهود الذي قام به المحامي اليهودي التونسي ماكس شمامة المتطوع للدفاع عنه وعن رفقائه.
5: قعدت هك سنوات هذيك كل الأعدام وكم برشة محاكم وتمشت لجدتي ومشوا لبعض جماعة يقابلوا فيه. أرسلت باباي عندي حتى رسائل مع باباي في الحبس بعث لي مزورته ثم رسالة كتبها بكرة عزيز
3: هسوا علي ذرية وانت مقاري اكتب لهم جواب على لساني اكتب لمحمد يهني على أمه وأخوته أني الموت مانيش خايف منها شرف وفخرة مدامها على خاطر تونس الدم والروح يهون العيلة يوقي عليهم الله المعبود.
1: عاش الثائر المقاوم عبد الله الغول إلى أن نفذ فيه حكم الإعدام في ساحة السجومي يوم 20 نوفمبر 1950. ظل إلى آخر لحظة شامخا ثائرا.
10: هو الثائر الوحيد الذي يعني حكم عليه بالإعدام ونفذ فيه.
3: محمد يا وليدي هالصندوق أمانة عندك ديما ولدي راسك عالي احنا مرزيق ما ضيعناش الثنية وجابنا ربي في الصواب تو الجواب تهنيت ليه أنا كتبت والزمام حفظته. اسمع هيا ترى نوض عمل بي دورة في بلادنا السمحة خلي تشبع منها عيوني راني ياسر استحشتها. يا جدودي الاثنين
15: مشاهد تمثيلية عبد المجيد دعبو عبد السيد المرايحي إنجاز فيروز الجباهي.

0: اللهم
1: اللهم
0: صل
1: صل على
0: وسلم،
1: اللهم
0: اللهم
1: صل
0: صل
1: على
0: عليك، اللهم صل
1: النبي،
0: عليك،
1: اللهم صل
0: وأصلي.

وعلى آله وصحبه الذين اقتبسوا من نوره

الصوفية، سلامة بن حسن الراضي الشاذلي الحامدي، وفقه الله لما في رضاه.

تطفلت مع حقارة قدري على موائد كرم هذه الحضرة المحمدية، ونزيل الكرام

0: ونزيل الكرام لا يضام، ولا سيما نزيل رسول الله، فالتقطت ما تيسر لي من جواهر بحار السنة المطهرة السنية، ونظمت فرائده في قصة مولده الشريف وأخلاق خير خلق الله. أرجو بذلك أن تشملني وإياكم نظرة من نفحات الحضرة النبوية.
1: يا رب يا رب يا رب.
2: آمين.
0: يصلح الله بها حالي.

0: تقيه.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: حتى وصل نوره إلى أبيه عبد الله وظهر في وجهه لكل من يراه، فزوجه أبوه عبد المطلب سيدة نساء قومها آمنة الزهرية.

0: الخيريه.
1: اللهم صل عليه.
2: الله اكبر.
0: واثمرت الاشجار.
2: نعم.
0: واصبحت الاصنام منكوسه على الافواه والجباه. وفرت الوحوش واغنوا البحار الى بعضها بالبشارات. وتنكست اسره الملوك لقدوم خير البريه. ولما تم من حمله

0: ماذا
1: عليه الصلاة والسلام.
2: صلوا على النبي.
3: الله الله الله
4: الله أكبر الله أكبر.
0: فسميه محمدا كما سبق له في الأزل. ولما حضرت ولادتها تفتحت أبواب السماء والجنان. وحضرتها آسيه

آسية ومريم والحور العين لرؤية بدر محيا ورجالا وقفوا في الهواء وبأيديهم الأباريق الفضية

مولاه بالحفظ والرعاية السرمدية، وأعلى مقامه فوق كل مقام، وشرف

وأنزل تشريفها في محكم الآية القرآنية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصباء، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند رهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثر، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل وعلى آله وصحبه أجمعين. يا شارح الصدور ومطهر القلوب وميسر الأمور، يا باسط اليدين بالرحمة، اللهم افتح لنا أبواب السعادة والأمل، وارزقنا صبرا جميلا وعملا صالحا وتوفيقا من عندك. اللهم آنس فؤاد أحبتي بذكرك، وعافهم واعف عنهم بفضلك. اللهم كن لهم حبيبا، ولدعائهم سميعا، ولرجائهم مجيبا، وارزقهم اللهم من رحمتك نصيبا. أحدثكم اليوم أحبتي في الله عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ولد النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صيام يوم الاثنين: ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. وجاء عن قيس بن مخرمة رضي الله عنه أنه قال: ولدت أنا والنبي عام الفيل، وكان مولده في بداية النهار عند طلوع الفجر. أما تاريخ مولد النبي بالميلاد فكان في 22 من شهر أفريل في عام 571 للميلاد. وعندما ولد النبي صلى الله عليه وسلم أمسك به جده عبد المطلب مستبشرا مسرورا، فأدخله الكعبة ودعا له، واختار له اسم محمد الذي لم يكن معروفا في ذلك الوقت عند العرب. وكان أول من أرضعته ثويبية جارية أبي لهب، وقد أرضعته مع عمه حمزة وأبو سلمة المخزومية. أما مرضعته الثانية في البادية فهي حليمة السعدية، وقد أحست بالبركة في كل شيء بسبب وجوده معها، فكانت البركة في الغنم وفي سرعة الدابة وفي اللبن، وبقيت ترضعه مدة عامين حتى حدثت معه حادثة شق الصدر فأعادته إلى أهله. يعد مولد النبي عليه الصلاة والسلام وبعثته من أكبر وأعظم النعم على البشرية، والمسلم يشكر الله تعالى على هذه النعمة لقوله سبحانه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فهو صلى الله عليه وسلم الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى، وذلك بما أعطاه الله تعالى من القرآن الكريم والسنة الشريفة. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال

كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فكان يلاعب الأطفال ويتعامل معهم بلطف، وعرف بكرمه وإنفاقه في سبيل الله وعلى الفقراء والمحتاجين، وكان يؤثر الناس على نفسه وإن لم يجد ما يأكله، وكان أكثر الناس شجاعة، يعفو عمن أساء له، وكان يتعامل مع أصحابه بحب، يمازحهم ويقبل دعوة من دعاه، يزور المريض، لم يكن يذم أو يعيب أحدا، كان أكثر الناس سعيا للآخرة، زاهدا في الحياة الدنيا، وكان كذلك أكثر الناس علما بالله تعالى، وأحسن الناس وأطيبهم عشرة. كان صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين أحد ولا يعترض على الطعام، فيأكل مما تيسر دون تكلف. كان يخدم أهل بيته شديد التواضع، يحب المساكين ويشاركهم في السراء والضراء، ولا يستحقر الفقير أبدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس صدقا، عرف بين قومه بالصدق دون أن يشك أحد بصدقه، وقال عنه هرقل عظيم الروم باستحالة كذبه على الله لأنه لم يكذب على الناس قط. وذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أصدق الناس في كلامه، كما اتصف النبي صلى الله عليه وسلم بالأمانة في جميع أمور حياته، سواء قبل البعثة أو بعدها، فقد أطلق عليه قومه لقب الأمين قبل بعثته. علينا أن نكون شاكرين لله تعالى أن من علينا بمحمد عليه الصلاة والسلام رسولا، وهذا الشكر يكون باتباعه وتبليغ سنته والبعد عن مخالفته للفوز بشفاعته والجنة يوم القيامة، بالأضافة إلى آداء الحقوق بنشر دعوته صلى الله عليه وسلم في جميع الأوقات، وليس فقط في يوم مولده، والاقتداء به وكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وخاصة في يوم الجمعة.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: يا من تسبح له السماوات بنجومها وأبراجها، والأرض بسهولها وفجاجها، والبحار بأحيائها وأمواجها، والجبال بقممها وأوتادها، والأشجار بفروعها وثمارها، والطير في وكناتها، والسباع في فلواتها. يا من تسبح له الذرات على صغرها، والمجرات على كبرها. يا من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. اللهم صلي على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا من خلق الأرض والسماوات العلى، ويا رحمانا على العرش استوى، يا من له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يا من يعلم السر وأخفى، يا من له الأسماء الحسنى، يا من مع عباده يسمع ويرى، يا من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اللهم صلي على سيدنا محمد بقدر حبك وحبنا له، واجعله شفيعنا يوم الدين. اللهم اجعل هذا الصباح صباحا آمنا ميسرا هادئا بفضلك ومنك يا الله. أسعد الله صباحكم بكل خير.

0: تحتفل تونس اليوم مع سائر الدول الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، عادها الله على الجميع بالخير واليمن والبركة. هذا وانتظمت مساء أمس بكافة ولايات الجمهورية مواكب دينية بهذه المناسبة، تضمنت جملة من الفقرات منها محاضرات دينية وتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم. في إطار دعم قابلية تشغيل خريجيها وتعزيز انفتاحها على محيطها الاقتصادي وتطوير الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية، تنظم جامعة جندوبة يوما تشغيليا لفائدة خريجي التعليم العالي والباحثين عن فرص مهنية، وذلك يوم 11 من سبتمبر المقبل. تم استكمال أشغال إنجاز خلية تجريبية تعتمد طريقة التمر شبه الهوائي بمركز تثمين النفايات المنزلية والمشابهة بباجة، وهو المشروع النموذجي الأول في إفريقيا، وأنجز بالشراكة بين الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وأحدى الشركات اليابانية المختصة. احتضنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أمس حفل توقيع محضر النقاشات الخاص بمشروع الفلاحة الذكية المتأقلمة مع التغيرات المناخية بين وزارة الفلاحة ومكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي. أفادت الوكالة التونسية للتكوين المهني في بلاغ لها بأن التسجيل للتكوين بمراكز التكوين المهني بالنسبة لدورتي سبتمبر ونوفمبر 2026 ما يزال مفتوحا عبر الموقع الرسمي للوكالة في عديد الاختصاصات. حذرت الأمم المتحدة أمس الاثنين من استمرار تعرض المدنيين بمن فيهم الأطفال للقتل والإصابة في قطاع غزة والضفة الغربية بالتزامن مع مؤشرات مقلقة بشأن سوء التغذية المزمن بين الأطفال في القطاع. نهاية الموجز، نلتقي تمام السابعة، يوم سعيد للجميع.
1: صباح الخير.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم المرسلين. صباح النور، صباح الخيرات لكل السادة المسلمين. مرحبا بكم في أولى منوهاتنا التنشيطية المباشرة ماتينال الثلاثاء 25 أوت 2025. نحتفل مع سائر الأمة الإسلامية بعيد المولد، بالمولد النبوي الشريف، جعله مباركا علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. صبحية هذا اليوم أكيد في الفترة الصباحية الأولى أكيد باش نقضيو مع مجموعة كبيرة من الأنغام، أنغام الروحانية، الأنغام

الدينية بمناسبة المولد النبوي الشريف. كل هذا باش تكونوا انتم حاضرين معنا بالبارتاج، حاضرين معنا ب ما تكتبوه لنا من دعوات، وايضا ما تكتبوه لنا من صبحيات. ومرحبا بكم، اكيد باش نقرا كل الصبحيات نتاعكم اللي توصلني على الباج نتاعنا بالنسبه لصبحيات هذا اليوم. 5 دقائق بعد 6 صباحا، اهلا وسهلا بالجميع.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نمشي مع دعاء يوم المولد النبوي الشريف، وتحية سلامري اللي بعثنا هذا الدعاء. اللهم بلغ رسول الله سلامنا وصلاتنا وأشواقنا وتحياتنا. اللهم أذن لنا برؤيته في المنام، وأذن لنا بصحبته يوم الزحام. اللهم إننا أمة بالنبي، أمنا بالنبي ولم نره، فلا تحرمنا من رؤيته. اللهم ارزقنا في الدنيا رؤية رسول الله، وارزقنا في الجنة صحبة رسول الله. اللهم أوردنا الحوض عليه، واسقنا من كفه الشريف شربة هنية، رؤية لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعله بنا يوم اللقاء فرحا مسرورا وأشواقنا إليه يا رسول الله. اللهم اجمعنا في زمرته يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى إليه بقلب سليم. اللهم آمين. شكرا سي محمد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه يعني الدعاء يوم المولد النبوي الشريف. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. نمشي مع أحوال الطقس، والكلنا الحقيقة مع أحوال الطقس، ونستناو في الطقس وقت الشبرت، خاصة في الليل فما سخانة كبيرة في الليل، درجات الحرارة عالية برشا في الليل. طقس اليوم 3/25 أوت يتميز بأجواء حارة مغيمة جزئيا بأغلب الجهات، مع ظهور خلايا رعدية كما شفناها البارح في الليل تقريبا مع 8، تكون مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، تقريبا كما نفس طقس البارح. الرياح من القطاع الجنوبي تكون قوية نسبيا قرب السواحل، ضعيفة معتدلة داخل البلاد، ويكون البحر مضطرب بالشمال، قليل الاضطراب تدريجيا مضطرب ببقية السواحل. درجات الحرارة تتواصل في مستويات مرتفعة، تتراوح القصوى بين 37 و42 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 43 و47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. احنا باش نرجع مع درجات الحرارة بعد سويعة من الآن مع المعهد الوطني للرصد الجوي، حتى يعطينا أكثر تفاصيل عن طقسنا بالنسبة لليوم والأيام القادمة. درجة الحرارة هذه باش تبقى في ارتفاع، وإلا باش تنقص، على الأقل باش تنقص على المعادلات، ترجع للمعادلات العادية وإلا لا. هذوما إجابات يجاوبون عليهم المعهد الوطني للرصد الجوي ساعة أخرى من توا.

ومازلنا باش نواصلوا مستمعينا الكرام مع الانغام الروحانيه. وسمعنا فنانتنا سونيا مبارك ان بيمشي نالو خير البريه، بعد شويه نسمعوا اسمهان صوت القادم من الزمن الجميل. اسمهان باش تغني لنا عليك صلاه الله. لكن هيت نمشيو مع بون هذيا الصغيرات ربما مهمش مش حبوا الموضوع هذي، مازالوا يحبوا انهم يكملوا هالثلاثة اسابيع من العطلة، لكن جايتنا القراية وجايتنا العودة المدرسية. وذيك علاش في الإطار هذايا المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك ادعات إلى توحيد قائمة مستلزمات العودة المدرسية، وهذايا باش يتيح للعائلات التونسية معرفة الكلفة الحقيقية للعودة المدرسية والتحكم في مصاريفها. أهمية وضع قائمة موحدة لمختلف المستلزمات كما الكرتابلة كما الملابس الأدوات المدرسية. وشددت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك على ضرورة أن تكون مستلزمات العودة المدرسية تونسية الصنع كلما أمكن ذلك، واعتبرت أنه تشجيع المنتوج المحلي من شأن دعم الاقتصاد الوطني وإنعاش المؤسسات التونسية. حضرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك من تداعيات التوريد المكثف لبعض المنتجات في إشارة إلى أن انتشار المنتجات الموردة والموازية قد يطرح إشكاليات تتعلق بالجودة إلى جانب تأثيراته على المنتوج التونسي. أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق خلال فترة العودة المدرسية هذه يضمن توفر مستلزمات عندها جودة وأسعار مناسبة للعائلات التونسية. موضوع ما عاد باش نقولوا مازال عليه وقت ليه ما عادش، لأنه بدل عدة تنازل للتحذيرات للعودة المدرسية، أكيد احنا تزيد ونعود ونرجع ونتحدث بكل تفاصيل هذه العودة المدرسية. نرجع مع مع صبحياتكم، نرجع مع تحياتكم الصباحية اللي توصلني على الباج متاعنا radiokef.n. شكرا لكل من قدم لنا التحية الصباحية، شكرا لكم للناس الكل اللي حضر معنا بالاستماع في هذا التوقيت. سلامري يقول لنا صباح الخير، صباح جديد تشرق شمسه لتبعث فينا روح التفائل زهور، تقول لنا نهاركم زين ورد وياسمين. تحية لكل المستمعين، مولد مبارك. سيمونير الوسليتي يقول صباح الأنوار، أشرقت الأنوار وترعرعت الأزهار بمولد سيد الأخيار سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، بذكرى مولده نقتدي بسنته ونتبع سيرته متمم مكارم الأخلاق وشفيعنا يوم البعث، صلوا وسلموا عليه تسليما حتى يرضى. كل عام وأنتم بألف خير وصحة وسعادة وسلامة. شكرا سيمونير. تليلي نعيمة صباح الورد والياسمين. صابرين صباح النور. سي محمد الربي يقول يا سيد يا صاحب الجاه، كلمات تلحين وأداء الشيخ القيرواني عبد المجيد بن سعد، ابتهالات للصحابي الجليل أبا زمع البلبي صاحب الشعرات المتوفي سنة 654 ميلادية قبلة الزوار في مدينة القيروان. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وآله أجمعين. شكرا سي محمد، بارك الله فيك، مولد مبارك ليك. وأكيد الأجواء حافلة برشا في القيروان سي محمد، ابن وأصيل مدينة القيروان، المدينة الجميلة اللي عندها احتفال خاص ونكهة خاصة خاصة في المولد النبوي الشريف. شكرا سي محمد، وإن شاء الله نهار آخر نزور القيروان وفي هذه الأجواء الروحانية. نوف المعرف، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، مبارك عليكم المولد النبوي. شكرا سينا. وفي الأدام الله يقولون عليكم نور هذا اليوم وجعل أيامكم كلها خير وبركة، أهديكم أطيب التهاني في ذكرى مولد خير البرية. شكرا سينا. وفي نور الأمل، صباح النور، تحية ليك يا نور، ضيفي محمد الهدي صباح النور. شكرا لكم على تحياتكم اللي ما زالت باش توصلني على الباج متاعنا radiokef.tn. نمشي مع اسمهان وبعدش نمشي مع ضيفي الأول في ركن البيئة.

0: صباح النور مجددا. خلينا نصبح على سي وحيد الجنحاني، المهندس في البيئه ومحب البيئه وعاشق البيئه وعاشق القوم من بكري. ذيك علاش انا دائما ناخذ معايا في التوقيت هذايا، لانه نعرفوا انه سيي هو الخمسه متاع الصباح يعمل لك الجوله الصباحيه نتاعو على البحر. سي وحيد صباح النور.
1: صباح الخير اختي ليلى، صباح الخير مستمعي و محبي إذاعة الكاف الماتينال
0: نعم، وانتي من محبي الطبيعة ومن محبي المغش الصباحي. ساعة كل عام وانتي حي بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف.
1: مشالامولكم مبروك الكل،
0: علينا وعليك بالخير وكل أهالينا في قليبيا الجميلة. شنو الطقس عندكم؟ احنا البارح كانت عنا أمطار
1: مروحوج
0: أمطار العشية، واليوم إن شاء الله أنه تكون عنا هالأمطار حتى أنه تخفف في شوية السخانة. سي وحيد
1: احنا ما نجمو نقولوا صب دخلت لنا الأمطار الإقليمية خلت تخف علينا السخانة، خاطر احنا تونس الكل تو تحتك اللي يقول الضغط نتاع السخانة، الحرارة كبيرة ورطوبة، خاصة إقليمية مع بلدان المدن الساحلية كلهم عندهم نوع خاص هي الرطوبة،
0: الرطوبة العالية.
1: ربي باقي لنا الستر.
0: اللهم امين اللهم امين. انتم عندكم كي تبدا عندكم سخانة كديريكت تعملوا تنقيزة في البحر، ولو انه البحر لاحظتوا العام هذايا وهذايا باش يدخلني ربما ديريكتومون في صلب الموضوع.
1: انا يعني ندخل وكا وما نعرفش انت ولا انت ما نعرفش الموضوع.
0: لا ديما حاضر تبارك الله عليك سي وحيد. لاحظت انه للاسف عندنا بوتنسيال وعندنا يعني مناطق ساحليه جميله جدا وعندنا بحار جميله جدا، لكن المواطن دائما نرجع للمواطن التونسي اللي في الفتره الاخيره لاحظنا الاهمال ولاحظنا التهاون من البلديات وتهاون زاد من المواطن اللي مساهم الاوساخ بارتو سينابيل، وهذه راهو يضر بالسياحه نتاعنا ويضر بمحيطنا ويضر بنظافتنا ويضر بالصوره نتاعنا. بالنسبه انا يحز في نفسي وقت يجي سائح هو تونسي وما عادش يتحمل هالاوساخ هذه، فيما بالك سائح ويقص ويتعاوجي على اساس انه عنده فكره مزيان على تونس، لكن ينصدم بال روائح الكريهة وينصدم بالكم الكبير متاع الفضلات والشطوط متاعنا المسخة.
1: والله مدام ليلى هو في الحقيقة يحس في أنفسنا الكل احنا كمواطنين وكصغارنا والجيل المستقبل اللي باش ياخو علينا، احنا ديما نقولوا معناتها الكل منظومة كاملة هي يلزمها مراجعة ويلزمها تقييم ويلزمها إصلاح جذري، لأنه بالحق معناتها يمكن أنا معناتها نقول كلام اللي مختلف، يعني احنا ديما نحملوا المواطن وانا لا ما نقولش المواطن هو في إطار منظومة كاملة، معناتها إذا كانت الدولة ما تقومش بواجبها والمؤسسات ما تقومش بواجبها، مؤسسات الكل، مؤسسات التربوية، مؤسسات الخدماتية كما البلديات، مؤسسات التشريعية كما وزارة البيئة إلى غير ذلك، هذا مهم معناتها. يعني خليني نقول لك مانيش نحن ديما نعطي في المقارنات، لا يعني يلزم يكون دولة القانون والقانون ينفذ بحذافيره بعد ما يتم بطبيعة المناهج التعليم تتغير، وإحنا ديما نطالبوا أنا وياك يعني يا أولادي مناهج التربية والتوعية والتوعية البيئية يلزمها تدخل في مناهج التعليم تتغير منذ الصغر، لأنك أنت تنقش على الصغر تحاول تربي الجيل القادم، وهذايا ما يجي كان في إطار مؤسساتي في إطار هيكل كامل. يعني خلينا في المواطن هو أنا دي منعتي مثال بسيط جدا، المواطن التونسي المهاجرين أحمد بارك الله عليه برشا في كل بلاسة يطبق القانون بحذافيره في ألمانيا وفي فرنسا وفي إسبانيا إلى غير ذلك، هو المواطن يدخل التونسي واللي تونسي بحث واللي يرمي الدبوسة بالشباك واللي هك ولا يعني يتقل لأنه يعرف اللي الدولة متاعنا ما تطبقش القانون. أنا والله العظيم لو كان يطبق عليك الغرامات الكبار الخطايا وعندنا خطايا يطبق معناتها وما تكونش زادة هذه المشكل في تونس، عندنا مشكل كبير اسمه الحملات. يا ولادي كان حملات انتصاب عشوائي على الطرقات، كان حملات نظافة، كان حملات هذه الحملات أنا بداتي معناتها عيبرة وفما مخطط فما برامج فما استراتيجيات مش هكا مدام ليلى. راهو احنا كلينا من حملات التشجير اللي ما ينجحوش، حملات النظافه اللي ما ينجحوش، حمل اخي تو الدوله كي تعمل حملات القضاء على الانتصاب العشوائي على الطرقات، مشى يلزموا يمشي في الخدمات اليوميه في المتابعه اليوميه، وهذا ما يجب يجي. كانت تلقى دوله قويه مؤسستها قويه بدءا بالبلديات، بدءا بالبلديات. علاش نقول بدءا بالبلديات؟ لان هي مؤسسه القرب، القرب للمواطن، هي خدماتها كلها عن قرب. يعني كان بدأوا بالزبله، انا ديما نقول والله نقولها، مع ايش دخلها الوكاله الوطنيه للتصرف في النفايات في الزبله؟ بلديات بتاع بلديات، فماش والله العظيم.
0: سي وحيد تحكي على البلديات، انا الحقيقه نشوف فما غياب كبير للبلديات وكانها تخلت عن دورها. نحس ساعات يعني ونشوفوه اليوم، راه مش ربما انا تو عطيت مثال قوي هو المناطق الساحليه وشواطئنا، لكن راهو بالعين المجرده راك تمشي في كل منطقه، في كل مكان تخرج تشوفه، امام المدارس، الاعشاب الطفيليه، الشوك، الوسخ، واحنا تو نحضروا للعوده المدرسيه، يعني اوساخ كبيره امام البلديات وفي كل منطقه، في الحدائق العموميه، امام المطاعم. مفروض وانه البلديات تخدم اكثر من لازم، تخدم الليل مع نهار، وتخدم ربما حتى في الليل اكثر حتى من نهار. اليوم نحسوا غياب واضح واضح، ولاحظناها الناس الكل للعمل البلدي، وكانها تراجعت عن الدوره نتاعها. وهنا رينا شنو اللي صاير اليوم في المحيط نتاعنا، خماش وسخ بختو. سي وحيد،
1: سيدة ليلى، أنا مهندس بلدي.
0: أي.
1: يعني في يوم من الأيام كنت عندي وظيفة هي مدير النظافة والعناية بالبلدي، العناية بالنظافة والبيئة في بلدي تقريبي. أنا نحب نقول حاجة، رغم البلديات تو يعني من الضغط وقاعدين يخدموا الليل ونهار، شوفك شنو تغير، شنو تغير مني معناتها، يعني تحلوا المجالس البلدية. وهذا مفهوم يعني عدة أسباب، موقعش تجديد الهيكل البلدي، المجالس البلدية ورؤساء البلدية، لأنه السلطة التشريعية كل الناس كل تعرف السلطة التشريعية في البلديات هي المجالس البلدية. وبالتالي اللي الهيكل الإداري اللي قعد في البلدية ما ينجمش يتفوض ولا مجلس بلدي، وبالتالي معناتها فما ضغوطات. ثم حاجة أخرى هامة جدا، ألا وهي قلة الإمكانيات والاعتمادات البشرية والآليات. راهو هذا الكل يتحط في إطار كامل، رام البلديات هي الحلقة الضعيفة تو، الحلقة الضعيفة لأنها ما عندهاش الإمكانيات، لأنها ما عندهاش مجالس بلدية اللي هي تخطط وتعمل اللي نحكي عليه المخططات والاستراتيجيات والتمويل إلى غير ذلك. وبالتالي الموظف الإداري ما يخدم كانك الروتين نتاعو اليومي اللي هو يلزم برشا برمجة ويكل ويمل. رغم البلديات هي حاليا بالنسبة لينا حلقة ضعيفة، راه يلزم يقوي، يلزم السلطة وزارة الداخلية باعتبارهم يخدم وزارة الداخلية، يلزم تخمم في إعادة هيكلة البلديات، صحيح تنقيح القوانين، ولكن يلزم ترجع تاخذ دورة متاعها، لأن البلدية هي السيس، البلدية المواطن وقت زبلته ما تتهزش، ما يسيحش على اللونجيات ولا وزارة البيئة، ما يسيح كان على البلدية. أنا عشت هالفترة كما تهزش زبلة زي ما قدام البلدية، مش هكا مدام ليلى؟ نفس الشيء مع الحدائق، ونفس الشيء الشريط الساحلي، رغم الشريط الساحلي انا عمري ما ريت لابال في العالم تحكم في شريط الساحلي، هي البلديات، هي كي تقوى البلديات بتبيع، راهو تقوى البلديات بالتواصل وبالتنسيق مع هياكل الدوله، وهي هيكل من هياكل الدوله بطبيعه الحال، هي تابعه للدوله، هي مؤسسه عموميه. بالتالي راهو فما حاجه، فما مراجعات، شوف فما مراجعات يلزمنا نقوموا بهم، فما مراجعات متأكدة هي كون التشريعات والبلديات والقوانين، لأنه هل يعقل فما قوانين مش قاعدة تطبق رغم الخطايا متاع النظافة والتنظيف؟ يعني فما جنح وفما خطايا رغم
0: لكن لا تطبق. سي وحيد، لا تطبق، لأنه نرجع دائما لتطبيق القانون، وغرامة، وقت تبدأ فما غرامة كبيرة على المواطن ويدفع من فلوسه، ينقص من فلوسه، تو المرة الجاية يتعلم
1: أو يتجع ويأخذ عبرة. وحاجة حلوة اللي كانوا الناس الكل تولي تسمع رأي، راني احنا عشنا في وقت كونه كي يتخطى واحد بعشرين وثلاثين دينار في الشارع ولا في حومة، الحومة الكل تسمع وتتعظ. هذا هو احنا نحب نوصلوا له يا خويا. ما تظلمش، طبق القانون. ولا احنا ديما نقولوا خلي التربيه البيئيه تمشي، وخلي مؤسسه الدوله والمجتمع المدني يقوم بالجانب التحسيسي والتوعوي، وخلي شرطه البلديات والكل المؤسسات الكل. ولا
0: الردى فوالا يحييك، يبعث لك سي محمد العامري تحياته، يقول لك بارك الله فيك، ويقول لك الردى ثم الردى. شكرا لك سي وحيد الجنحاني، يعطيك صحه. نتقابلوا الجمعه الجايه مع وقت اكثر ربما، دائما في توعيه المواطن في البيئه نتاعنا محيطنا ان شاء الله، نحبه دائما سليم ونظيف. بعد شويه موجز الأخبار، وراجعين في جزءنا الثاني من ماتينال الثلاثاء.

السابعة صباحا. صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف. موجز الأنباء. صباح الخير. تحتفل تونس اليوم مع سائر الدول الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، أعادها الله على الجميع بالخير واليمن والبركة. هذا وانتظمت مساء أمس في كافة ولايات الجمهورية مواكب دينية بهذه المناسبة، تضمنت جملة

0: مهنية، وذلك يوم 11 من سبتمبر القادم. تم استكمال أشغال إنجاز خلية تجريبية تعتمد طريقة التمر شبه الهوائي بمركز تثمين النفايات المنزلية والمشابهة بباجة، وهو المشروع النموذجي الأول في إفريقيا، وأنجز بالشراكة بين الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وأحدى الشركات اليابانية المختصة. احتضنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج أمس حفلة توقيع محضر النقاشات الخاص بمشروع الفلاحة الذكية المتأقلمة مع التغيرات المناخية بين وزارة الفلاحة ومكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي. أفادت الوكالة التونسية للتكوين المهني في بلاغ لها بأن التسجيل للتكوين بمراكز التكوين المهني بالنسبة لدورتي سبتمبر ونوفمبر 2026 ما يزال مفتوحا عبر الموقع الرسمي للوكالة في عديد الاختصاصات، داعية الراغبين في الالتحاق بمختلف الاختصاصات إلى إيداع مطالبهم والاستفادة من الفرص التكوينية المتاحة بمختلف جهات الجمهورية. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 60 كيانا مرتبطا بإيران، وذلك لدور هذه الكيانات في دعم البرنامجين النووي والصاروخي في إيران والأنشطة السبرانية وتهريب النفط بحسب الوزارة. نهاية الموجز، نلتقي تمام 7:30 في عناوين النشرة، إلى اللقاء.
1: صباح الخير.

0: صباح الخير.
1: صباح الخيرات، رجعنا لكم في جزءنا الثاني من منوات ماتينال ماتينال الثلاثاء 25 أوت 2026. كنا نسمع في سي وحيد الجنحاني المهندس في البيئة ومهندس في البلدي اللي أحكي على مسألة الردع الحقيقة. وصحيح إذا كان المواطن يتردع والدولة زادة والبلديات تقوم بواجبها، ما عادش نشوفوا المناظر الماهيش مقبولة واللي أصبحت بتتفاقم يوم بعد يوم. التكدس متاع الفضلات المواطن، وأنا البارح ريت مواطن بسيارة فاخرة في الطريق الطريق السيارة في اللوتوروت يحل الشباك ويرمي الكانات متاع الجازوز اللي يشربها ويرمي باكو الدخان. يعني هذه تصرف غير لائق. يلزم حتى في الطريق فما طريقة متاع ردع في الطريق وطريقة متاع نظام، لأنه حتى كالطريقة ذيك يلزم يكون نظيف. معناتها تحل الشباك متاعك وترمي الحشاك الزبلة متاعك، ما عندك على الأقل عندك شيء حطها. وكي توصل هذا الوعي اللي نتحدثوا عليه، وكي توصل للديستيناسيون متاعك وكي توصل للمكان متاعك، أكيد فما بوبيل تو ترمي فيها أكل أوساخ متاعك. تفاقم زادة آفة البلاستيك بمحيطنا، اللي يقول لك السبب وغياب الإرادة ووعي من جميع الأطراف، ومعضلة النفايات البلاستيكية اللي تتفاقم يوميا في تونس، ويتم تسجيل استهلاك حوالي 4.2 مليار كيس بلاستيك، أي ما يقارب 400 كيس للفرد سنويا، وهذا مستوى مرتفع مقارنة بالمعدلات الأوروبية حسب عدة دراسات. تفهمنا وأنه ما عادش فما أكياس بلاستيكية، لكن يترجع بقوة الأكياس البلاستيكية، وتنتج تونس سنويا نحو 188 ألف طن من النفايات البلاستيكية، ضمن أكثر من 2.5 مليون طن من النفايات المنزلية. وتقدر نسبة النفايات البلاستيكية اللي ما تمش معالجتها بشكل سليم بحوالي 60%. فما ضرورة جلسة عاجلة لكل المتدخلين وتفعيل دور صندوق مقاومة التلوث، هذا ما أكده حمزة شوش بالنسبة لمعرفة تفاقم ظاهرة انتشار البلاستيك بكل

أنواعه من أجل في الطرقات، في الشوارع، في الأراضي الفلاحية، في البحر، في الشطوط متاعنا وغيرها من الفضاءات بكامل تراب الجمهورية. ورئيس الغرفة الوطنية لمجمعي النفايات البلاستيكية حمزة الشاوش يقول ضرورة طرح تساؤل جدي، كيفاش يتم الحد من رمي البلاستيك في الطبيعة اليوم؟ وتبروا أن الحلول سهلة إذا ما عقدت كل الأطراف المتدخلة جلسة على طاولة موحدة لبحث هذه الملفات اللي أصبحت اليوم ملفات عاجلة. الإدارات، المنازل، الإدارات والمدارس، ضرورة توعية الجيل الجديد والمواطن بطرق التجميع والانتقاء والفرز بطرق التجميع والتوزيع على حاويات خاصة بحسب كل نوع. 6 دقائق بعد 7 صباحا نرجو مع فيروز.

برشا تساؤلات جاتنا على طقسنا اليوم باش يبقى على في نفس المستوى متاع الحرارة، الأمطار والرعود اللي تجي كل عشية باش تتواصل هذه وإلا لا؟ احنا سؤالاتكم تساؤلاتكم باش نطرحوها على سي صبحي بن أحمد اللي حاضر معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. سي صبحي نهارك سعيد، مولدك مبروك سعيد. سي صبحي، صباح النور. سي صبحي، صباح النور. سي صبحي، من المفروض وانه سي صبحي من المعهد الوطني يكون حاضر معنا. ديجا حكينا مع بعضنا في الكواليس. الو سي صبحي، سي صبحي،

0: منعرفش إذا كان سي صبحي يسمع فينا توا. سي صبحي مازلنا في انتظار انه نتصل مباشره بالمعهد الوطني للرز الجوي. كما قلت برشا تساؤلات توصلنا بالنسبه للحراره باش تتواصل وقتاش باش ترجع لمعادلاتها العاديه. التساؤلات هذه باش نطرحوها مع سي صبحي اللي حاضر معنا. سي صبحي صباح النور.
1: صباح الخير أختي ليلى، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح.
0: شكرا
1: لكل المستمعين بذات الكيف.
0: شكرا، مولدك مبروك ليك
1: ولكل
0: اللي حاضرين معكم في الميتيو اليوم. يعطيك صحة. برشا تساؤلات كيف ما ذكرت سي صبحي جينا منذ الصباح، اسكو الطقس باش يتواصل لأنه الليلة تبات تكون سخونة. البارح صحيح كانت أمطار على مستوى مدينة الكيف، الثمانية متاع الليل فما كانت هكا أمطار ورعود. باش تتواصل هل الأمطار هذه درجات الحرارة باش تتواصل وإلا باش ترجع المعادلات العادية؟
1: نعم، هو نحن قاعدين نعيشه تحت تأثير مرتفع للضغط الجوي. كنا أصدرنا نشرة متابعة يوم الأمس لبلوغ درجات الحرارة أرقام تقريبا مرتفعة نوعا ما، نحكيه على أرقام تتجاوز المعدلات العادية بفارق تقريبا ما بين 7 إلى 11 درجة. اليوم أسندنا اللون البرتقالي تقريبا على كامل الولايات ما عدا ولاية طيب بن زرت ونابل، وبطبيعة الحال اللون البرتقالي يعني درجة انذار كبيرة تتطلب اليقظة من كل الأطراف، معناتها حتى تتطلب أكثر رعاية بكبار السن، الابتعاد أو عدم المكوث تحت أشعة الشمس في فترات طويلة، بطبيعة الحال المكوث في أماكن أكثر معناتها مظلة أكثر. إن شاء الله بطبيعة الحال ربي معناتها يعطينا على قد ما نقدر، وما زالت الحرارة الحقيقة ما زالت معناتها مرتفعة جدا. يوم الأمس سجلنا بجهات الكاف تقريبا 43 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر، اليوم يمكن تسجلوا 44 درجة مع ظهور الشهيلي. درجة الحرارة ستتراوح هذا اليوم ما بين 41 إلى 47 درجة داخل البلاد، ما عدا كما ذكرنا أقصى شمال تقريبا المناطق على البحر معناتها ما بين 36-40 درجة. وبالنسبة لبقية المناطق كلها تقريبا في حدود 45 أو حتى أكثر 47 درجة بكل من قبلي توزر القيروان، كذلك زغوان بيجة في حدود 45 درجة، الكيف وإن شاء الله الكيف تكون في حدود 44 درجة هذا اليوم. بالنسبة اليوم الغد نش نحكيه غدوة وبعد غدوة إن شاء الله على معناتها ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، باش نحكيه على درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و48 درجة على أغلب مناطق البلاد. ممكن غدوة يكون اللون البرتقالي على كل المناطق تاع بلادنا. وبالنسبة للحرارة نتوقعها باش تكون تقريبا في حدود 47 درجة بجهة الكيف يوم الغد وكذلك
0: غدوة 47.
1: نعم 47 درجة مع ظهور الشهيري. حتى يوم الجمعة ما زالت الحرارة مرتفعة، ما عدا يمكن نهار الجمعة العشية تبدأ تتغير التيارات، وبالتالي معناتها يكون الوضعية الجوية ملائمة لظهور الخلايا العادية النشطة خاصة بمناطق الشمال. إن شاء الله آخر هذا الشهر معناتها 30 أو 31 أوت وبداية سبتمبر باش تظهر فيهم الانفراج في درجات حرارة، خاصة بداية شهر سبتمبر التيارات تتحول شمالية، وبالتالي الانفراج سيكون معناتها واضح من ناحية الانخفاض اللي بش يشمل تقريبا أغلب مناطق الشمال في البداية ثم يشمل أكثر مناطقنا. إن شاء الله ربي يرحمنا بطبيعة الحال بالغيث النافع اللي تظهر كل يوم تقريبا الخلايا العادية، ظهرت يوم الأمس وكانت نشطة، سرعات الرياح كانت قوية وتجاوز 90 كيلومتر في الساعة بعدة مناطق. سجلنا بعض الأمطار بجهة الكيف تقريبا تراوحت ما بين مليمترين وأربع مليمترات، كانت أكثرها بجهة تبرسق تقريبا سجلنا 12 مليمتر، وكذلك بجهة جندوبة تراوحت ما بين 4 إلى 8 مليمترات، كذلك جهة القيروان سجلنا فيها بعض الأمطار كانت في حدود 6 مليمترات مع سرعة رياح قوية، وبطبيعة الحال هذه سرعة رياح تنتج عن ظهور الخلايا العادية تكون مؤقتا ثم تتقلص. إن شاء الله مولدكم مبارك وإن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نقدره.
0: اللهم أمين. يعني شكرا لك سي صبحي، يعطيك صحة بارك الله فيك. دونك خلاصة أنه الرطوبين ما زالت السخانة ما زالت مرتفعة، الرطوبين نهربوا على أوقات الذروة متاع السخانة، نشدوا ديارنا إذا كان معناش قضية ونشربوا برشا برشا ماء. مواصلين مع بعضنا مستمعينا الكرام، مازلنا مواصلين ساعتنا الثانية من ماتينا الثلاثاء، نرجو مع أنغامنا المختارة.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إشهار
4: بالفوتوفولتايك، فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
5: صيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
4: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
5: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
4: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
6: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
4: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
7: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل لابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطل.
3: إشهار
8: تمام 7:30.
9: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
8: عناوين النشرة الإخبارية. تحية طيبة ضمن عناوين نشرة 8: تونس تحتفل اليوم مع سائر الدول الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف ومواكب وأنشطة دينية احتفالا بهذه الذكرى. تواصل إنجاز مشروع محطة تصفية المياه السطحية لسدود الشمال بتبرقة لتأمين التزود بمياه الشرب. استكمال أشغال إنجاز خلية تجريبية بمركز تثمين النفايات المنزلية والمشابهة بباجة وهو الأول في إفريقيا. أكثر تفاصيل ترقبونا في نشرة 8. إلى اللقاء.

صباح الخير، يوم سعيد للجميع. أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم الثلاثاء 25 من أوت 2026. بداية تكون بالربطة الأولى لكرة القدم وبرنامج الجولة الثانية لمرحلة الذهاب يوم السبت 29 أوت الساعة 4:30 مساء. 4 مقابلات، نادي إفريقيا يستضيف أمل حمام سوسة، الاتحاد الرياضي المنستيري مع الملعب التونسي، النادي الصفاقسي في صفاقس مع الترجي الرياضي الجرجيسي، والمستقبل الرياضي بمرسى يستضيف تقدم ساقيه الدائري يوم الأحد 30 أوت 4:30 في ملعب بوجي مع الكميتي ببيجا، الأولمبي البيجي مع الاتحاد الرياضي ببنكردين، شبيبة العمران في زويتن مع الترجي الرياضي التونسي، نادي حملان في يستضيف نادي بنزرتي، والنجم الساحلي مع نجم المتلوي. إلى حد الآن 5 فرق حققت العلامة كاملة في المقابلة الأولى، 3 نقاط تقدم ساقيه الدائري الترجي الرياضي، النادي الإفريقي، الترجي الرياضي الجرجيسي، والنادي الرياضي البنزرتي. أرجع إلى الأولمبي البيجي، الفريق اقترب من رفع المنع من الانتداب، وباش يتم حسم الملف قريبا، ممكن حتى قبل لقاء الجولة الثانية أمام اتحاد بنكردين، حتى يتم تمكين الفريق من كل منتدبيه في هذه الصائفة للقاء مهم جدا يوم الأحد 30 أوت في ملعب بيجي. نذكر لحد الآن المنتدبين في فريق الأولمبي البيجي: الكاميروني ماكسويل، جوميكو، حمزة المبروك، يوسف العزيب، مهدي خيري، محمد أمين بن عمار، يحيى العاشوري، أسامة السياري، الحارس حمدي شعيرات، واللاعب البنيني أغولولا. أولمبيك الكاف يواجه اليوم في لقاء ودي في تبرقة نادي وفاق أجدابيا الليبي، بداية من الساعة 6 مساء. الفريق اللي كمل البارح تحضيراته في الكاف ويتحول اليوم إلى مركبة تربصات بعين دراهم، وين باش يجري تربص يتواصل لمدة أسبوع حتى بداية الأسبوع القادم، وتدخل بعض المقابلات الودية إضافة للقاء اليوم ضد وفاق أجدابيا الليبي. الفريق تعاقد البارح رسميا مع المهاجم مهتدي المسعودي اللي سبق له لعب بألوان أولمبيك الكاف موسم 2023-2024 وكان هدافا للفريق. البارح استأنف فريق المستقبل الرياضي كافي ببرنوسة تمارين واستعدادا لموسم بطولة رابطة الثالثة المستوى الثاني 2026-2027، والبارح كانت حصة تدريبية في المركب الرياضي طريق بوليفة بالكاف. المدرب الوطني معين الشعبين يعقد غدوة ندوة صحفية في 11 صباحا في حد النزول في العاصمة لتقديم برنامج عمله في الفترة القادمة مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. انتدابات الفرق الرابطة الأولى: نادي الصفاقسي يتعاقد رسميا مع موتوس الميدان الكامروني جاك كامبي، لعب سابقا في النجم الساحلي وكان في تجربة في ألمانيا، عقد لمدة 3 سنوات. وملحم سوسة يتعاقد مع اللاعب الأوغندي رايان فيجو، متوسط ميدان دولي لمنتخب الشباب، عمره 21 عام اللاعب هذايا. الرابطة الثانية ومنتظر جدا أنه سحب رزنامة الموسم الجديد باش يتم يوم الخميس 3 سبتمبر المقبل في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم. المشاركة التونسية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط: إلى حد الآن رياضيون حققوا 8 ميداليات ذهبية في رأس القاتوسي في التايكواندو مع 2 فضيات و5 برونزيات. البارح دون ميداليات المشاركة التونسية تواصل اليوم في السباحة: محمد ياسين بن عباس تصفية 100 متر، أحمد الجوادي نهائي سباق 1500 متر كرة حديدية، أشرف الزواوي، منى البيجي، خالد بوغريبة، وكذلك محمد خالد بوغريبة في 2 اختصاصات، الرفاء الصبري وكذلك آية دبوسي، الملاكمة ملك الخليفي، حسن عطية، يوسف الرفرافي اليوم كذلك في ربع نهائي المصارعة، شهرزاد العياشي، شهد الجلجلي، وزينب الصغير يدخلوا المنافسة، زينب من أجل نزال البرونزية، وكذلك شهد، وبالنسبة لشهرزاد في نزال التدارك في البادل مهدي لومي ودرة الشملي، الجمباز مريم الكراي، تنس محمد عزيز الوقع، كرة طائرة رجال منتخبنا يلعب ضد المنتخب الفرنسي، وكرة اليد كذلك رجال منتخبنا الوطني يلعب ضد المنتخب القبرصية. ذكر البارح في كرة قدم منتخب الأقل من 21 عام فاز على المغرب 1-0، 3 مقابلات مش تكون غدوة ضد المنتخب التركي. كذلك منتخب كرة اليد سيدات فاز البارح بنتيجة عريضة على مقدونيا 43-11 ويلعب غدوة ضد المنتخب اليوناني، 2 انتصارات منتخبنا على إيطاليا وكذلك مقدونيا. منتخب كرة الطائرة رجال يلعب اليوم ضد المنتخب الفرنسي في 5 مساء، منتخبنا كان هزم ضد إيطاليا وفاز على فرنسا وفاز كذلك على صربيا. منتخب كرة طائرة في الفتيات كبريات يلعب اليوم أولى مقابلاته في بطولة أفريقيا في كينيا، لقاء يجمعه في الساعة 1 ظهرا بمنتخب نيجيريا، قرعة منتخبنا فيها الكاميرون، نيجيريا وكذلك المنتخب الغانية.
منتخب بقال 17 عام في كرة طائرة يلعب اليوم مقابلة الدور الثمانيائي في مونديال قطر، لقاء يجمع بالمنتخب الروماني بداية من الساعة 6 مساء. على مستوى دولي، نادي مانشستر سيتي فرط في زوز لاعبين البارح، عمر مرموش مقابل 50 مليون أورو إلى توتنهام الإنجليزي، ومتوسط ميدان غونزاليس الإسباني إلى نيوكاستل مقابل 47 مليون أورو. الفريق قريب من التعاقد مع المهاجم البرازيلي ألانياس من إلياس من فريق بالميراس البرازيلي مقابل 40 مليون أورو. كمل بأبرز مقابلات البارح في الدوريات الأوروبية وكذلك العربية. نبدأ بالسعودية، جولة ثالثة، هزيمة الحزم فريق جليل قادري ومحمد أمين بحميد اللي لعب 88 دقيقة، خسر ضد الاتحاد 3-2، هدف الفوز دقيقة 81 للاتحاد من ضرب الجزاء ثلاثية لستيفن بيرغوين، منهم زوز ضربات جزاء للاتحاد. نيوم انهزم ضد القادسية 2-0، في إيطاليا بولونيا انهزم ضد لاتسي 1-0، روما فاز على فيرونتينا 4-0، في إنجلترا جولة الأولى فولهام يخسر من 3-2، وفي إسبانيا الجولة الثانية أوساسونا ليفانتي 0-0، ومالاغا تعادل مع ديبورتيفو لا كورونيا هدف مقابل هدف. ختام أخبار الرياضة على موجتنا، نلتقي إن شاء الله بعد الواحدة في أخبار أخرى. إلى اللقاء.

مغرب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: الساعة الآن تشير إلى تمام 8 صباحاً.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية. وفي عناوينها: تونس تحتفل اليوم مع سائر الدول الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، ومواكب وأنشطة دينية احتفالا بهذه الذكرى. تواصل إنجاز مشروع محطة تصفية المياه السطحية لسدود الشمال بتبرقة لتأمين التزود بمياه الشرب. استكمال أشغال إنجاز خلية تجريبية بمركز تثمين النفايات المنزلية والمشابهة بباجة، هو الأول من نوعه في إفريقيا. في تفاصيل الأنباء، تحتفل تونس اليوم مع سائر الدول الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركة. وبهذه المناسبة انتظمت مساء أمس بكافة

0: الشريف حضرت برنامج ثري ومتنوع، فما عروض صوفية في الساحات العامة في وسط المدينة، العرض الكبير عرض زوار الحضرة المرشد بوليلة، وفي الدورة هذه نلقاو عودة للعرض الإسقاط الضوئي المابينج على صومعجة معقبة، تقنية جديدة وحكاية جديدة على قيروان، على حضارة القيروان وتأسيس القيروان. برنامج كان ثري زاد بالتظاهرات الدينية في المسابقات الدينية ومحاضرات دينية والموكب الديني يوم الاثنين ويوم الثلاثاء في جامعة عقبة بن نافع، وكذلك المعرض الوطني للصناعات التقليدية في المركب الثقافي.
1: في شأن آخر، تم استكمال أشغال إنجاز خلية تجريبية تعتمد طريقة التمر شبه الهوائي بمركز تثمين النفايات المنزلية والمشابهة بباجة، وهو المشروع النموذجي الأول في إفريقيا، وأنجز بالشراكة بين الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وإحدى الشركات اليابانية المختصة. المدير العام للوكالة بدر الدين الأسمر:
2: المشروع يدخل في إطار التعاون التونسي اليابان في إطار اتفاقية تبادل حصص الكربون، واللي هو يهم خاصة مشروع لتخفيض حصص الكربون من المصب البلدي للنفايات المنزلية والمشابهة بولاية باجة، حيث تم ضمن هذه الاتفاقية اقتراح تنفيذ مشروع نموذجي يعتمدنا فيه تقنية تسمى تقنية فوكويكا للتخليص من الانبعاثات الغازية اللي متأتية من النفايات المنزلية لقاعدها في المصب البلدي بولاية باجة. الكلفة متاع المشروع ككل أكثر شوية من 591,000 دولار، 75% منها كانت في شكل هبة من الجانب الياباني، و 25% هي مساهمة تونسية. احنا شفنا الأشغال انتهت ان شاء الله نبدا يقبل في الكميات نتاع النفايات المنزلية والمشابهة في اول سبتمبر 2026.
1: يتواصل إنجاز مشروع محطة تصفية المياه السطحية لسدود الشمال بمعتمدية طبرقة بكلفة جملية تبلغ حوالي 65 مليون دينار، بهدف تأمين التزود بمياه الشرب وتعزيز منظومة الأمن المائي بالشمال التونسي. النائب عن الإقليم الأول أنيس الخلفاوي:
3: عينا تقدم الأشغال كمجلس إقليم نتبع المشاريع الكبرى ونشوفوا جدوى المشاريع هذوما ومدى تقدم الأشغال، كذلك فمش إشكاليات على مستوى تعطيل الأشغال ندخلوا على مستوى السلطات الجهوية ولا المركزية. محطة تصفية المياه الأشغال وصلت 30% من الإنجاز، ثم تقدم ملحوظ من الشهرين الثلاثة الأشغال باش تقدم شطوط أكثر من 50%، تصور من آخر جويليا دي بي أو 2027 يكون مشروع أكسيسيبل وشن نروه على أرض الواقع. المشروع هذي باش يوفر ما بين 400 و500 لتر في السيكوندا، والمناطق القرى المجاورة الكل على مستوى برقة باش يوفر لهم مياه، والنقص متاع المياه على مستوى معتمدية برقة دونك باش يتحل. ومشروع كيما هذي راهو مشروع وطني بامتياز، والمشروع هذي راهو باش يفرح أهالينا على مستوى برقة ولا حتى على مستوى ولاية جندوبة، وإن شاء الله المشروع هذي راهو وفي برشا مناطق أخرين من 2050 مش معاش نلقاو إشكاليات في نقص المياه.
1: تواصل جمعيات متطوعون بعرادة بولاية سليانة حملتها السنوية المتعلقة بشراء مستلزمات العودة المدرسية، والتي أطلقتها لفائدة أكثر من 100 تلميذ وتلميذة بالمدارس الريفية والابتدائية قبل العودة المدرسية القادمة. رئيس الجمعية عمر الوسلاتي:
4: تطلق جمعية متطوعون بعرادة حملتها السنوية للعودة المدرسية 2026-27. الطريقة السنة مختلفة، هي تضع مجموعة من الكتب اللي أنجتهم ورشة الكتابة اللي هي أفنان ونزهة في حدائق أبيض وكبرعة من لمسته الريح فأزهر، هذه ثلاثة مجموعات قصصية موضوعة على ذمة العموم بدار الكتاب يمكن اقتنائها، والعائدات اللي باش توفرها عملية البيع التضامني هي اللي باش تمكننا من أن نحاول أن نوصلوا نرجعوا 100 محفظة ل 100 تلميذ في المدارس الريفية، وخاصة المناطق النائية اللي هي تعرف ظروف صعيبة بالنسبة للأولياء اللي عندهم أكثر من تلميذ يقرأ بالمدرسة سواء بالمدارس الابتدائية سواء بالإعداديات.
1: أفادت الوكالة التونسية للتكوين المهني في بلاغ لها بأن التسجيل للتكوين بمراكز التكوين المهني بالنسبة لدورتي سبتمبر ونوفمبر 2026 ما يزال مفتوحاً عبر الموقع الرسمي للوكالة في عديد الاختصاصات، داعية الراغبين في الالتحاق بمختلف الاختصاصات إلى إيداع مطالبهم والاستفادة من الفرص التكوينية المتاحة بمختلف جهات الجمهورية. كما أكدت أن متكوني السنة الثانية مطالبون باستكمال إجراءات إعادة التسجيل التسجيل عبر المنصة الرقمية باعتبارها خطوة أساسية وضرورية لمواصلة التكوين خلال السنة التكوينية الجديدة، مطالبة المتكونين بإتمام عملية التسجيل المسبق على المنصة قبل المرور إلى مرحلة الخلاص الإلكترونية واستكمال بقية

0: الإجراءات الإدارية والبيداغوجية. وأشارت الوكالة إلى أن عملية التسجيل عن بعد أسفرت إلى حد الآن عن تسجيل 41,000 وأكثر من 600 مترشحة، معتبرة أن هذه المؤشرات تعكس حجم الإقبال على التكوين المهني في تونس. احتضنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أمس حفل توقيع محضر النقاشات الخاص بمشروع الفلاحة الذكية المتأقلمة مع التغيرات المناخية بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية ومكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي بحضور سفير جمهورية كوريا بتونس. ويحتوي المشروع على ثلاث مكونات رئيسية تخص تطوير البحوث والتنمية المتعلقة بالفلاحة الذكية المتأقلمة مع التغيرات المناخية ودعم البنية التحتية الفلاحية عبر تركيز تكنولوجيا تساهم في الإنتاج المستدام للحبوب وشجر الزيتون، إضافة إلى تنظيم برامج تكوين لفائدة ممثل الهياكل الفلاحية المعنية. في أنباء الدولية، حذرت الأمم المتحدة من استمرار تعرض المدنيين بمن فيهم الأطفال للقتل والإصابة في قطاع غزة والضفة الغربية بالتزامن مع مؤشرات مقلقة بشأن سوء التغذية المزمن بين الأطفال في قطاع غزة. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 60 كيانا مرتبطا بإيران، وذلك لدور هذه الكيانات في دعم البرامج النووية والصاروخية في إيران والأنشطة السيبرنية وتهريب النفط، وفق ما أفادت السلطات الأمريكية. في نهاية النشرة من أبرز ما جاء فيها من عناوين: تونس تحتفل اليوم مع سائر الدول الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف. تواصل إنجاز مشروع محطة تصفية المياه السطحية لسدود الشمال بمعتمدية طبرقة لتأمين التزود بمياه الشرب. استكمال أشغال إنجاز خلية تجريبية بمركز تثمين النفايات المنزلية بباجة، هو الأول من نوعه في القارة الإفريقية. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
1: السياقة في حال تتعب تمثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: صباح الخير.
1: صباح الخيرات، صباح المسرات، مولد مبارك على كل السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا في هذا التوقيت على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف. رجعنا لكم في جزء جديد، جزءنا الثالث من ماتينال الثلاثاء. إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيامات. الثمانية وربعة مع ركن أي تيك، ثمانية ونص باش ضيفنا، مش ضيفنا، هو الركن القار النجاعة الطاقية مع عدنان حداد، باش نتحدثوا اليوم على الاحتباس بس الحراري في تونس، من أزمة المناخ إلى حلول المستقبل. وذلك عليه شردوا بيكم، لأنه اليوم في يعني سي صبحي من المعهد الوطني للرز الجوي ذكرنا وأنه مازالت الحرارة متواصلة، مازالت درجات الحرارة متواصلة، غدوة خاصة في مدينة الكافي باش توصل 47 درجة. مانيش نخوف فيكم، لكن هذية باش تاخذوا حذركم وباش تاخذوا احتياطاتكم، أنه إذا كان عندكم حاجة باش تقضيوها، سينو ماذا بكم الراحة، وتكونوا يعني تحافظوا على نفسكم من هذه الحرارة المرتفعة. جسمه الديوان الوطني زاد للحماية المدنية حذر من ارتفاع درجات الحرارة بداية من نهار اليوم الثلاث اللي باش تتراوح بين 40 و 45 درجة مئوية، بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق. وفما دعوة للمواطنين للالتزام بالتوصيات الوقائية للحد من مخاطرها، ترك الزجاجات، العلب الزجاجية في الغابات وإلى الأماكن المفتوحة، هذا يسبب من تركيز للأشعة الشمس وعدم إلقاء أعقاب السجائر وإلا أي مواد قابلة للاشتعال في الطرقات وإلى الفضاءات الطبيعية، حسب ما نشر المتحدث باسم الحماية المدنية. وأوصى بالامتناع عن حرق الفضلات وإلا بقايا المحاصيل والأعشاب اليابسة، عدم اشعال النار في الغابات وإلا بالقرب من المناطق الزراعية والأعشاب الجافة. يليت الناس وخيان، هذه الفنانة الراحل محمد الجموسي على موجتنا.

0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
0: إشهار
4: هاي تك.
5: مرحبا بكم في ركن الاي تيك. اليوم باش نتحدثوا على تطبيقا نستعملوها ولينا نستعملوها تقريبا يوميا في الهواتف الذكيه نتاعنا، هي الواتساب. في التليفونات باش تبعث رسائل، باش تبعث صور، باش تتكلم زيدا. دونك الواتساب يكتسح العالم نتاعنا. سبع علامات تكشف انه الرساله اللي وصلتك على الواتساب هي محاوله احتيال، وذلك علاش ردوا بينا. وفما علامات بسيطة تساعدك على اكتشاف رسائل الاحتيال على الواتساب وحماية بياناتك وحسابك من المحتالين. وقد تبدو رسالة الواتساب عادية في البداية، لكن بعض الرسائل تحمل مؤشرات واضحة على أنه محاولة احتيال، خصوصا وقت يجي من رقم غير معروف وإلا تتضمن عرض مغري وإلا تطلب منك التصرف بسرعة. ما يعتمدش المحتالون دائما على أساليب معقدة في كثير من الحالات، يحاولوا استغلال القلق وإلا الفضول وإلا رغبة الشخص في الحصول على عرض مجاني وإلا وظيفة، ثم دفعه إلى الضغط على رواتب أو راتب أو مشاركة معلومات حساسة وإلا تحويل أموال. هذيك علاش فما حسب منظمة الويتش البريطانية المتخصصة في حماية حقوق المستهلك، فإنه أي رسالة غير متوقعة توصلك على الواتساب متاعك تستحق التعامل معها بحذر، إلى جرم معلومة من العلامات الأخرى اللي قد تكشف محاولة الاحتيال. وفقا لما نشرته المنظمة وطلعنا عليه، الرسالة مفاجئة من رقم ما تعرفوش، عرض يبدو أكثر أفضل من أن يكون حقيقي، ووجود رابط يطلب منك الضغط عليه. الرسالة تحاول استعجالك وإلا تخويفك وإلا طلب رمز التحقق الخاص بالواتساب وإلا دعوة إلى مجموعة ما تعرفيش وإلا رسالة تستدعي وتدعو منك وجوب تحديث جديد للواتساب. هذوما من ربما الحاجات اللي تبين وأنه يزمك ترد بالك وما تتعاملش مع هالرسائل اللي توصلك. هذية ستة هواتف وستة ميزات في هواتف الجوجل بيكسل عليك تفعيلها بنفسك. هذية زيدة رغم أنه جوجل تعمل على تطوير هواتف ذكية منذ السنوات الأولى لنظام الأندرويد، فإنها ما بدتش في منافسة عمالقة كما الأبل وإلا سامسونج بشكل الجدي إلا مع إطلاق سلسلة البيكسل في عام 2016. ومنذ ذلك الحين أصبح عند جوجل تصور واضح لما يجب أن يكون عليه هاتف الأندرويد: واجهة نظيفة، تجربة استخدام بسيطة، الاعتماد بشكل كبير على اللمسات والأصوات من أجل إعطاء المستخدم ردود فعل فورية. لكن هواتف البيكسل ما هيش معروفة بكثرة خيارات التخصيص مقارنة بواجهات كما الوان وي من سامسونج وإلا أكسيجين أو إس من الوان بلس. مع ذلك تخفي هواتف البيكسل مجموعة من الميزات المفيدة واللي قد لا تكون مفعلة تلقائيا بحسب تقرير نشره موقع سلاش جير. وهذه يخلي ضيف جوجل باستمرار وظائف جديدة على أجهزتها من خلال تحديثات دورية تعرف باسم بيكسل إدرا.
4: هاي تك.
0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
0: إشهار.

0: إشهار.
1: ليتي جون اليوم يحب يتهنى على الكارير، الدار، البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون، برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. تاكد من وجود ملصقة الطاقه عند اقتناء الثلاجه ومطابقتها للانموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.
2: وباش نبقاو مع الاقتصاد في الطاقة، ومعنا الخبير في النجاة الطاقية سي عدنان حداد. خلينا نصبح عليه تدبخ. عدنان صباح النور.
3: صباح النور ليلى وكيف مستمعي إذاعتك. كيف؟
2: شكرا لك، كل عام وانت حي بخير. مولد مبارك عليك وعلى عائلتك عدنان.
3: عايشك ان شاء الله كل عام احنا حيين بخير، وان شاء الله كل عام بلادنا بخير
2: ان شاء الله. سيدي، على ذكر بلادنا نتحدثوا على الاحتباس الحراري في تونس، من أزمة المناخ إلى حلول المستقبل. عنا حلول عدنان في المستقبل مع الأزمة اللي خارجة عن نطاقنا، هو الاحتباس الحراري وهالارتفاع المشد في درجات الحرارة خارجة عن نطاق الإنسان، لكن كيفاش نتكيفوا معها وكيفاش تعملوا معه؟
3: هو الاحتباس الحراري الحاجة باش نعرفوا بيش معناته الاحتباس الحراري. هو السبب الأساسي هو ارتفاع تركيز غازات الدفينة في الغلاف الجوي، وخاصة ثاني أكسيد الكربون والميتان وال
2: يعني متسبب فيها الإنسان، التيارات
3: كل حاجة متسبب فيها الإنسان، وهي الطبيعة معناتها تتأثر بالصناعات الثقيلة، تتأثر بالتلوث، تتأثر معناتها المشاكل البيئية، بالنفايات، كل ما هو مضر للبيئة يعني هو اللي يأثر لنا على المناخ متاعنا ويسبب لنا في الاحتباس الحراري. قطاع الطاقة حوالي 58% من انبعاثات غازات الدفينة، معناتها هو من أكبر المصدر معناتها للتلوث البيئي. عندك قطاع النقل زاد استهلاك كبير للوقود، خاصة السيارات والنقل البري. الصناعة كيف معناتها النفايات، تدهور الغابات والتربة، الحرائق مثلا اللي احنا مؤخرا بلادنا شهدت معناتها برشا حرائق، وهذا هو اللي يخليك انت قاعد معناتها تسبب في انبعاثات ثاني اكسيد الكربون. هذا ما كل يسبب لك في التغير المناخي والارتفاع درجة الحرارة في الجو، واللي يخليك انت معناتها تعيش احتباس حراري، ولينا نحسوا به خاصة مع انقطاعات الكهرباء ولا معناتها بصفة دورية. تشوف كل مرة معناتها يصير الانقطاع الدوري اللي هو قاعدين معناتها نحسوا فيه بالحق، نحسوا فيه من داخل، على خاطر تجي انت في اوقات كما اوقات وقت النوم ولا وقت درجة الحرارة تكون مرتفعة، وما عادش عندك مكيف ولا حاجة، مع المباني نتاعنا نحن مباني معناتها ماهيش معزولة حراريا، دونك وليون نحسوا بالتغير المناخي والارتفاع درجة الحرارة.
2: اليوم لو عندك وقت ينقطع عليك الكهرباء، الفريجيدير متاعك ما عادش يبرد في السخانة هذه، المكيف ما عادش بتبيع من الساعة منوشو، تخرج باش تشري دبوزة ما باردة ما فماش ماء من أصله، هذوما النقائص اللي اليوم يعني منها التونسي، وتشكل اليوم التونسي من هالنقص الحاد في المياه المعلبة. ربما هذا موضوع آخر، لكن اليوم هالاحتباس الحراري وكيفاش النجمه وأنه ندركوه بالطرق متاعنا. عدنان،
3: هو الاحتباس الحراري هو ما تعرف مش كان تونس مسؤول عليه، على خاطر نحن ما نسميهش قاعدين ننجو في صناعات كبرى، هو متسبب في البلدان المصنعة، لكن بحكم قربنا نحن للمجال الجغرافي نتاع البلدان هذه نتأثروا بتباع الجو، يتأثروا المناخ، يتأثر كما صار في أوروبا مع ارتفاع درجات حرارة معناتها كبيرة اللي هي ما كانش تشهدها قبل أوروبا، منها فرنسا منها إسبانيا، مع درجات فوق الأربعين اللي كانت مستحيلة معناتها في نرجع في الفترة السابقة، ما كانتش درجات الحرارة ترتفع بالطريقة هذيك. باهي نحن نتأثروا بتباع من مجالنا والمجال الجغرافي، هذا اللي يخلينا لازمنا زادة نحن نخمو في حلول ويكون عندنا رؤية واستراتيجية باش نجمو نحد من هالاحتباس الحراري. بتباع لازمنا نستعملوا الحلول، هي نستعملوا الطاقات المتجددة باش نقص من انبعاثات ثاني الكربون، النقل النظيف، الأمن المائي. لازمنا معناتها عندنا برشا ثروات مائية مهدورة نحنا، منها مياه الأمطار، وكي تصبحنا مياه الأمطار مش كلها راهي قاعدين نستغلوا فيها. عندنا لازمنا فلاحة تتأقلم مع الجفاف زادة. تعرف احنا اللي المشكلة الجو زاد اللي هو جفاف التربة اللي يخليك انت ما يعدلكش درجة الحرارة في الجو. عندك المدن الخضراء نقصت، احنا نقص عن التشجير، المساحات الخضراء معناتها لازم نقل زاد من المواد الاسفلتية اللي هي قاعدة معناتها تمتص في درجة الحرارة. عندك لازمنا زادة نخمو في المباني متاعنا والعزل الحراري للمباني، خاطر 40% من استهلاك في الطاقة قاعد يصير مع تقاعدين نستهلكوا 40% من الطاقة على خاطر المباني متاعنا ما همش معزولة. هذوما الحلول اللي لازمنا نحنا نمشيو فيها باش نجمو نقلو هالنسبة الاحتباس الحراري، ويكون هالدرجات الحرارة تنقص في مع تنقص المباني بتاعنا وفي المحيط بتاعنا، باش يخلينا نتكيفوا مع المناخ بتاعنا، تكون عندنا مباني مقاومة للحرارة، أمن مائي، مدن تمتص مياه الأمطار، حماية الساحل زاد مهم، الفلاحة المقتصدة للماء، ما لازمناش نستهلكوا برشا ماء على خاطر المائدة المائية راهي قاعدة تنقص، وهذا اللي يخلينا نحن نوليو معاش عنا معناتها ماء باش نجمو نمشو بها الفلاحة وكل شيء. ماك تعرف الماء راهو هو منبع الحياة، ما نجموش نستغناو عليه، اوك علاش لازمنا نحاولو نستعملو معناتها ونرشدو في الماء ونرشدو في الطاقة باش نجمو نحافظو على الموارد الطبيعية متاعنا.
2: نعم، دونك لهنا احنا ربما قادمين على فترات صعيبة، يلزمنا احنا نكون واعيين كيف ما كنت تحكي عدنان، انه الرجد في كل شيء، في الطاقة متاعنا، في الماء، في حتى وانه ما تصبش علينا اكثر ما هي صعيبة تو عدنان.
3: هو لازمنا الرجد في كل شيء على خاطر تو تعرف اللي الموارد الطبيعية قاعدة تنقص، هي بحكم بتباع التغييرات المناخية وبحكم الظواهر الطبيعية المتطرفة. كي تجي تشوف القروان امبارح صارت فيها، تشوف معناتها طومبيت وتشوف انت في ظواهر غير عادية، ما تنساش راهو ليلة احنا داخلين على خريف وداخلين على امطار تكون اكثر شدة. مع درجات الحرارة هذه القياسية اللي شهدتها تونس، ما باش يصيروا لقدر الله معناتها كميات كبيرة من الأمطار اللي هي يمكن البنية التحتية متاعنا ما تنجمش حتى تقاومها، أو كعلاش نجم يصير معناتها برشا ظواهر متطرفة مع ارتفاع درجة حرارة البحار. معناتها رانا نعيشوا في مناخ متطرف بسببه، بتباع سبب الانسان، اللي انسان اللي ما خممش في التداعيات الثوره الصناعيه اللي صارت بعد الحرب العالميه الثانيه، اللي هي تو لينا نخمو نحن في الصناعات النظيفه، ولينا نخمو كيفاش حتى الاقتصاد الدائري، ولينا نخمو كيفاش معناتها نحاولوا باش نقصوا من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون اللي هي ولينا نحن نمشي قاعدين نستعملوا في الطاقات المتجدده. بطبيعه تونس مازلنا نحن الحقيقه مازلت ما انتشرتش بطريقه معناتها تكون طريقه واسعه، لكن فما بلدان مشيت فيها كما البلدان الاوروبيه مشيت فيها شوط كبير اللي يخليهم هما توا يكون عندهم الامن الطاقي والاكتفاء الطاقي للمياه زاده وللطاقه والكهرباء، ما تلقاش عندهم المشاكل اللي احنا قاعدين نعيشوا فيها كل يوم. لنا توا فما قسام تاع ضوء، قسام تاع مياه بتبيعه، وما عادش عندنا مياه معدنية معناتها نعيشوا في حالة
2: تبعات نتاع الأزمة هذه. نعم،
3: أزمة سنوات بطبيعة هذه، راهي مش أزمة، راهي مش أزمة 2026، هذه أزمة سنوات. خاطر ما قريناش حسابنا للنهار هذايا، وكنا ديما ما نخموش اللي باش تصير لنا أزمات كما من النوع هذايا. لكن الحقيقة تشوف معناتها نعيشوا في أزمة، معناتها أزمة كبيرة اللي لازمنا حلول استراتيجية على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
2: نعم، شكرا عدنان، يعطيك صحة بارك الله فيك، شكرا على المعطيات اللي قدمتها لنا، وإن شاء الله إن شاء الله احنا ديما نتفائلوا خير، وإن شاء الله تونس ديما بخير. يعطيك صحة عدنان، شكرا لك، بارك الله فيك، نهارك من أسعد الأيامات. وقفة غنائية صغيرة وبعديش ماشيين مع ميكرو تروتوار.

0: وصلنا ل 46 دقيقة وقيت مع ركن القار ميكرو تروتوار، واليوم ما نجموش نعديوه وما نتحدثوش على احتفالاتنا بالمولد النبوي الشريف، وذيك علاش في نفس الإطار حاضرة معنا زميلتنا فاتن التوجيني باش تحكي لنا على العادات على الموسم هذا. يا فاتن صباح النور.
1: صباح الورد ليلى، نهارك فل وياسمين، انت وكل المستمعين.
0: شكرا لك، كل عام وانت حيه بخير، مولد مبارك عليك وعلى عائلتك وكل الساده المسلمين اللي يسمعوا فينا في ولايه بيجا في التوقيت هذايا. المولد واحتفالاتنا متعدده، كل قدير وقدر ساعته دباغ، وكل جهه وشنية العادات نتاعهم، ولو انها نتصوروا انه نفس العادات بالنسبه لك من مناطق الجمهورية.
1: نشكرك ليلى بتبيع على التهنئة هذه، ونجدد بيدي تهنئتي لكل المستمعين، إن شاء الله كل عام هم حين تأخير.
0: إن شاء الله.
1: نحط نفسي على نقطتين، كما قلت أنت، النقطة الأولى اللي هي نجم نحكيه على تشابه العادات، لكن هي ما كل جهة تقعد عندها بعض
0: الخصوصيات. نعم.
1: أي. احنا باش نسمعوا بعد شويه الريبورتاج مع المواطنين، باش نحكيوا على العصيب البيضاء، على العصيب الزقوقو، اكيد اللي هما هذيا مشترك في تونس الكل. الحاجات الاخرى اللي هي خاصه كي نحكيوا على قبل السنوات الفارطه وحتى قبلها، العادات المزيانه، التزاور، صلة الرحم،
0: هذا هو
1: لما كانت الدربوكة حتى معناتها،
0: وكان صغاريت صغاريت صباح بكري.
1: احنا في ديجا الحقيقة كانت ثم جملة أخرى من العادات هم ما حكيوش عليها، لكن أكيد عندي فكرة عليها، زيارة 66 ولي، كانت هذه من العادات المميزة في ديجا المدينة، كيف يحضروا اللكلوكة اللي هي بسيطة النافس، احنا نقوله في ديجا اللي هي البسيسة اللي تجي حرة، معناتها تسيب بالفلفل الأكحل وتكون حرة، هذيك هي في العادة تتعطاها للمرأة النافسة، لكن في المولد كيف يطيبوها، معناتها تذكيرا أنه يوم ميلاد الرسول، يوم مولد، هذيك علاش معناتها يطيبوا بسيسة النافسة هذية. ومن العادات الحلوة ذاتها اللي في ديجا واللي الحقيقة توا اندثرت ويمكن قليلة ما عادش نشوفوها، اللي هي كان الصغيرات قبل يعملوا سطلة الطماطم، حقة الطماطم ينقضوها ويحطوا فيها شمعة صغيرة ويعلقوها بلوحة، يبدأوا يدوروا بها في الشوارع في المولد، معناتها يا بركة سيدنا محمد غنية هذية، يبدأوا يذكروا فيها الصغيرات ويبدأوا يتعدوا قدام الديار، وأكيد العبيد كل تفرج عليهم تبدأ جو روحاني محلي، ذكروا كيف الأجواء الروحانية هذية اللي تكون في الجوامع، اللي تكون في التكبير بالتهليل بصلة عني بي، الحاجات هذه كل معناتها العادات الزمنية، العادات القديمة اللي ثم كما قلنا شكون مازال يعملها وشكون مواظب عليها وشكون اللي يبعد عليها بحكم الوقت واللهوة زادة. ليلى، الحاجة الثانية اللي حابب أكد عليها، وأنه راهو الاحتفال بالمولد بتعدد هالمظاهر هذية، هو في نهاية الأمر فرصة للتفكير بالسيرة العطرة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، التفكير
0: بالاقتداء بالاقتداء به
1: هذا هو ليلى، تفكير أنه رسولنا رحمة، وأنه هو نعمة لنا أحنا كمسلمين، بطبيعة رحمة للعالمين، رحمة للنبات، للحيوان، للبشرية، للإنسان. الرجل هذا اللي اعترفوا به معناتها كبار العلماء، كبار رجالات العالم، لأنه كنا نتأملوا في السيرة هذه ليلى، أكيد باش نحسوا بفخر كبير وباعتزاز كبير لنبينا برسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم،
0: عليه أفضل الصلاة والسلام.
1: الاحتفال هذايا هو فرصة باش احنا بيدنا نتذكروا هالشيء هذايا ونمروه لصغيراتنا، نحكي لهم عديد، نحكي لهم على الإسلام، بداية الإسلام. إذا الاحتفال هذايا الحقيقة معناتها مش مجرد احتفال بالماكلة كما بعض يتصوروا، وإنما هو كما قلنا تذكير بالسيرة العطرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في معاملاته الإنسانية، بأخلاقه، بمكارم الأخلاق اللي حاول يعلمها لنا. برشا حاجات احنا اليوم قاعدين نبعد عليها ليلى، لكن ما فيها داس كيف نتذكره هالحاجات هذيا.
0: وهذه مناسبة هي، هو صحيح ذاعت علينا، ذاعت القيم والمكارم الأخلاق اللي تربينا عليها واللي من يعني ذاعت، لكن فرصة إنه احتفالاتنا بالمولد النبوي الشريف الرجع، مش فقط عصيدة لا بيضة ولا كحلة، لكن مكارم الأخلاق، القيم، التسامح، الإسلام، السلام، هذا هو المولد النبوي الشريف. فات المشكورة بعتلنا روبورتاج هيد نسمعوه وبعدش نرجع مع بعضنا.
2: مولد مبروك. بابا عملت لي عصيدة به.
3: والله كالعادة أنا نعمل العصيدة العربي كل صباح، نشعلوا كوينة، نحطوا شوية بخور، ألا لزقوق غالي ياس الحق ما عادش مقدر عليه، وشوية بخور وشوية جو الواحد، وإن شاء الله كل عام وإحنا وإنتوما حيين بخير يا رب.
4: تبلو بيه نحن عصيدة بيضة وعصيدة زقوق ونعملوا، العائلات تتلم وتحتفل بيه.
5: نعملوا عصيدة زقوق والصباح نعملوا عصيدة عربي، نعملوا شوية بخور. فما اللي زغرت كانت ناس بكري يقوموا يطيبوا العصيدة، تتلموا ويزغرتوا ويعملوا كل شيء. جارتي بحذايا مشيت للقروان البارح، بيت سهرة في القروان، كل واحد امكانياته وظروفه. مبروك سعيد يطهروا فيه ل 27 ولا في المولد يطهر. لموا بعضها للعائلات يطيبوا خبز طابونة ويطيبوا العصيدة العربي ويطيبوا كل شيء، وتدور العباد ظلي فار حتى وتبدلت نلتاو لحد الآن. عندنا ديار اللي نحن في بعضنا نعطوا لبعضنا، نمدوا لبعضنا، ما نخلوش حتى تستحق تعطي الأخت. هاني تو قلت لها باري زينة ورجلها خليني نمد نعطي الجيران.
6: نحن نطيبوا العصيدة قبل ننفخوا العصيدة في الماء وكل شيء في الليل، ومن غدوة نطيبوا العصيدة ونحضروا الفاكهة، ومن بعد وفات نتلموا العائلة الكل نحضروا العصيدة في الليل، ونبداو نجيبوا دربوكة هكية وندربكو ونغنيو، نغنيو شوية على الرسول صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله مولد الناس الكل مبروك، وإن شاء الله مولدنا مبروك ناس كل. لما نطيبوا كسكسي زادة، كسكسي ونحطوا فوقه الفاكهة ونحطوا فوقه الحلوة وكل شيء، ونزيدوا نعملوا طاجين وسلطة مشوية، حاسيلو عيد. ونحن ديجا كي نبداو نطيبوا في العصيدة نبداو نزغرتو وندربكو، البارح ندربكو في الليل. وفما تورات في المولد يطهروا، كيبدا عنا تور وكل شيء يطهروا، مثلا موسم ولا ماخذة ولا خطبة ولا يهز الموسم، هذيك حاجة أكيدة معناها.
7: العصيدة العربي وبعد المرأة طيب عصيدة زقوقو، ونطيبوا كسكسي بالحمل علوش. الاحتفالات الدينية والابتهالات كانوا يقيموا به قبل خير من السنة.
0: حسيت انه فما تحسر يعني على عاداتنا بتاع قبل، ولا وسنا وبشويه بشويه يعني بينا نفقدوا هلا القيم هذه العظيمه. لكن ففي بارتي اخر، في جانب اخر، فما شكون يقول لك مازلنا والله مازلنا محافظين على العادات نتاعنا. الحاجه اللي عجبتني انه المدخله تقول انه ما فيها باس، وانه ذوق الجيران نتاعنا صحيفه صحيفه، راه مش لازم حاجه كبيره. دونك هل القيم هذه اللي تجينا مناسبة كيف المولد النبوي الشريف، وإنه باش نحييو هل القيم هذه العادات متاعنا ومكارم الأخلاق فينا الما فاتنا؟
1: كما كنت تحكي ليلى أنت وكما حكيوا المواطنين، هو فرصة لصلة الرحم معناتها للتزاور للتكافل ذات الجار اللي ما طيبش ندوها
0: بالكيفة.
1: وهذه راهي كلها عاداتنا اللي تربينا عليها، راهو تربينا عليها الحاجة هذية فينا لنا احنا كتوانسة، معناتها مشي جديدة، ماهيش دخيلة انه احنا نزوروا بعضنا، نطلوا على كباراتنا، نطلوا على اقاربنا، نودوهم كيف ما الموسم بدا، نودوا الكنة نطلوا عليها بكيفة العقيدة وبقية مسلمات هزين الموسم زادة. حاجة اخرى حبيت نأكد عليها ليلى، انه الموسم معناتها فرحة، دربيك، عناب، خور، طهور، الأجواء التونسية اللي مازالت حاضرة. لما ناس يقول لك نلبس الجبة العربي، معناتها نلبس الصغاري، نلبس لباس تقليدي، حتى كيف تمشي تزور معناتها ما تمشيش تزور في لباسها اليومي العادلة، تلبس جبة،
0: هي فرحة، هي فرحة بالحاجة الجديدة.
1: هذا هو معناتها الحاجات هذه كما قلت أنت ليلى، صحيح نقصد كنكهة تاع قبل فقدناها تاع 5 و10 سنين حتى التالي. الحقيقة المظاهر اللي كانت حسيتها سناب ذاتها غايبة برشا، لكن رغم هذيك فما الناس مازالت فما شكون البارح معناتها قالت لك شتايت ملوخيه للمولد معناتها حاجه فرحه اللي نعرفوا احنا الملوخيه رمز الخصب رمز الحاجه الباهيه نتبركوا بها هذا هو ناكدوا ديما على الحاجتين هذوما التكافل صله الرحم الاعتزاز بعاداتنا التونسيه صله الرحم وكالتزاور زاد نذكروا كما قلنا انه هو فرصه لتذكير بالسيره العطره لرسولنا اللي تبعث رحمه للعالمين هذا هو اليوم ليله الاهميه تاع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في تونس في بلادنا في جهاتنا لانه المواطنين فما ديما نحكي وهنا شكون يقول لك مع الاحتفال وفما شكون ضد الاحتفال انت معاه ولا ضد لكن ما فيها باس انه احنا نذكروا ديما بمكارم الاخلاق السيره العطره نذكروا بعاداتنا زادة اللي هي فيها حاجات حلوه برشا لبستنا التقليديه الحاجات اللي غرسوها فينا امهاتنا وجداتنا مثلها ذات العاده نتوارثوها من جيل الى جيل حتى تقعد حيه للاجيال القادمه.
0: شكرا فاتن يعطيك صحه بارك الله فيك شكرا على الروبورتاج الهائل هذايا كل عام ونحن على سنه رسول الله كل عام ونحن نشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.
8: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم The Station www.radiokef.tn
0: مازلنا مغسلين مستمعينا الكرام ذكركم من دقيقتين وقسم الأخبار يوفونا بموجز التاسعة صباحا ثم نرجوكم في جزءنا الثالث والأخير من منوعة ماتينال الثلاثاء 25 أوت 2026 عاود نذكركم وأنه في حديث اليوم مع سي صبحي من المعهد الوطني للرصد الجوي ذكرنا وأنه باش تتواصل ارتفاع درجة الحرارة وباش تشهد ارتفاع ملحوظ بأغلب المناطق اليوم خاصة 3-25 وغدوة 4-26 أوت وباش تتجاوز المعدلات العادية بفرق يتراوح بين 7-11 درجة وتكون القصوى بين 42-48 درجة مع ظهور الشهيلي غدوة الكيف 47 درجة ومن المنتظر وأنه تتواصل درجات الحرارة بأغلب جهات الجمهورية مع ظهور الشهيلي إلى غاية نهاية هذا الأسبوع ولهنا دائما نذكر أنه تردوا بيكم تستحفظوا على رواحكم إذا كان عندكم قضية أكيدة تخرجوا ما عندكمش تستحفظوا على رواحكم للبرودة تشربوا برشا ماء حتى إذا كان مكش عطشان يلزمكم تشربوا برشا ماء هذوما النصائح اللي يمدونا بهم يعني الأطباء ووزارة الصحة إنه ردوا بينا آسيا بعد شوية تقدم لكم موجز التاسعة صباحنا

0: تمام الساعة 9.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. حذر ديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع درجات الحرارة اليوم لتتراوح بين 40 و45 درجة، بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالتوصيات الوقائية للحد من مخاطرها. تم استكمال أشغال إنجاز خلية تجريبية تعتمد طريقة الطمر شبه الهوائية بمركز تثمين النفايات المنزلية والمشابهة بباجة، وهو المشروع النموذجي الأول في إفريقيا، وأنجز بالشراكة بين الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وإحدى الشركات اليابانية المختصة. يتواصل إنجاز مشروع محطة تصفية المياه السطحية لسدود الشمال بمعتمدية طبرقة بكلفة جملية تبلغ حوالي 65 مليون دينار، بهدف تأمين التزود بمياه الشرب وتعزيز منظومة الأمن المائي بالشمال التونسي. تواصل جمعية متطوعون بعرادة بولاية السليانة حملتها السنوية المتعلقة بشراء مستلزمات العودة المدرسية، والتي أطلقتها لفائدة أكثر من 100 تلميذ وتلميذة بالمدارس الريفية الابتدائية. أعلنت كرياتيف تونس عن فتح باب الترشح لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية، وذلك في إطار برنامجها الرامي إلى تأهيل وتطوير

0: وفق ما أفادت السلطات الأمريكية. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
1: صباح الخير.

0: ضيفنا يا زينة مع توفيق الشرعي.
1: مرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نحكوا على السرعة المفرطة اللي تبقى ديما من أبرز أسباب حوادث المرور. يحضر معنا اليوم سي محمد الخامس الحليمي، مكون المكونين في السلامة المرورية. مرحبا بك سي محمد. هاي سي محمد، السرعة ديما تبقى هي يظهر لي من الأسباب الأولى لحوادث المرور.
2: السرعة هي من أهم الأسباب لحوادث الطرقات، وهي سبب لولاني في القتلى في تونس وفي معظم دول العالم. وبرشا سواق يعتقدوا أنه بزيادة 10 ولا 20 كيلومتر في الساعة ما فيها حتى مشكل. أما الحقيقة 10 ولا 20 هذوما رام يكونوا الفرق ما بين أنك توصل سالم وإلا تقع كارثة لا قدر الله. خاطر السرعة ما هيش رقم نشوفوه في عدد السيارة. السرعة هي عامل يزيد في خطورة الحادث. كل ما زيد السرعة قوة الاصطدام تزيد بشكل كبير، تولي الإصابات أخطر وتزيد احتمالية الوفاة ولا خطورة الإصابة. والسرعة تخلي التحكم في السيارة صعيب، خاصة بالمنعرجات. ومن جهة أخرى كل ما تزيد السرعة تزيد مسافة الفرملة وتزيد مسافة التوقف وتزيد مسافة الأمان. راهو فما حاجات بسيطة برشا، بسرعة 90 كيلومتر في الساعة السيارة تمشي 25 مترو قبل في الثانية واحدة، معناها قبل ما ينزل على الفرامل وقت اللي يشوف الخطر السيارة تمشي 25 متر. وذاك علاش المشرع لهنا جعل عقوبات لتجاوز السرعة. وقت اللي نجاوز السرعة بأقل من 20 كيلومتر في الساعة نتعرضوا لعقوبة مالية قيمتها 40 دينار. وقت اللي التجاوز يكون من 20 وأقل من 50 كيلومتر في الساعة تولي العقوبة 60 دينار. وقت اللي التجاوز يكون 50 كيلومتر في الساعة أو أكثر العقوبة لهنا تولي جنحة وفيها محضر وفيها محكمة، والعقوبة تكون من 120 إلى 240 دينار. وكل ما تجاوز سرعة 40 كيلومتر في الساعة أو أكثر لهنا فما سحب 4 نقاط من رصيد رخصة السياقة.
1: نعم يعطيك صحة سي محمد الحليمي، مكون المكونين في السلامة المرورية، وإن شاء الله الثنية زينة للناس الكل. إلى اللقاء.
0: ثنية زينة مع توفيق الشرعي.

nuages. Les pas.

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف
1: هذه أنا غمنا على موجاتنا وبدينا بشوية بشوية نقرب لنهاية متنا الثلاثاء فما بلاغ وصلنا من عند مواطن من مدينة غردمة تبع ولاية جندوبة يقول وأنه مش معقول وأنه في الحرارة هذه ومع الانقطاع المتكرر للمياه فما فيدو مقابلة لورجانس في غردمة عنده ثلاثة أيام فيدو هذه والماء سايب هكيكة وهمل لا حسيب ولا رقيب وهذه دعوة ونداء للسونات لشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه وأنه باش يشوفوا هل لفيت هذية ويخرجوا الأعوان ويشوفوا شنو اللي فما ويقصوا من هدر هل المياه هذية لأنه كيف ما قلنا مش معقول وأنه مياه ثلاثة أيام لفيتو هذية سايرة وما يعني يمشي يجري بكثرة أمام لورجانس في غردمة والسونيد ما يتحركش الساكن البلاغ وصلناه وإن شاء الله أنا متأكدة وأنه السونيد باش تقوم بدورها وباش تخرج وباش تشوف الحكاية إشنية وباش تصلح هذا العطب وبربي خف علينا شوية الصناد والستيك خف علينا شوية من الانقطاعات هذه المتكررة في المياه وفي الضوء لأنه زادة تشكيات من الانقطاع المتكرر للغزمان في الكيف ربما مش بك الانقطاع المتواصل متاع 6 و7 ساعات في بلدان في مدن أخرى لكن عندنا الانقطاع المتكرر مازال متاع الماء البير النخلة هذية ما مانيش فيه ما وقتاش باش يأمن لنا الماء ويوصل لنا الماء لمدينة الكيف وترجع المياه المجاريها عنا مدة نتحدث على جلب المياه من بير النخلة حتى أنه يتم توزيعه على كافة سكان مدينة الكيف إلى حد الآن كل يوم هاو اليوم هاو غدوة هاو اليوم هاو غدوة كل يوم ومازلنا نستنى ومازلنا الحقيقة هنا نستنى شكرا لكم الناس الكل يعطيكم الصحة حبيتوا أنه نختم بنغم لزيد غرسة زيد النبي النغم هذي الحلو برشا كل عام وانتم حيين بخير مولد نبوي مبارك شكرا للسعد شكرا لناجح وشكرا لسوهات اللي كانت حاضرة معنا في عملية التنسيق أنا ليلى سميدة نقول لكم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير ونتقابلوا ديما على هذه الموجات موجات إذاعة الكيف.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: إشهار
3: ليتي جون اليوم يحب يتهنى على الكاريير الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
4: ما تشكيش ارجعي لدارك، اصبري ما تحكيش. نام انفعني السكات، انفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
2: إشهار دنيا صغار

0: الراوي أنور العياشي، هندسة الصوت لسعد الدريدي، إعداد وإخراج إيمان اليحياوي.
1: قصة المزارع أكاتشي والجنيات. يحكى أن مزارعاً من بلاد الصين اسمه أكاتشي يبحث عن قطعة أرض مناسبة كي يحولها إلى حقل ويقوم فيها بزراعة الذرة والبطاطا. وبعد فترة من البحث اكتشف موقعاً جميلاً بالقرب من غابة كبيرة.
2: هذا رائع، هذه الأرض جيدة، سأقوم بتنظيفها حتى تصبح صالحة للزراعة. يجب في البداية قطع هذه الشجيرات. سأبدأ.
3: من الذي يقطع الأشجار؟
1: علم أكاتشي أن رواية وجود جنيات في هذه الغابة حقيقية، فأجاب الصوت قائلا:
2: أنا أكاتشي، جئت لكي أعد الحقل لأزرعه ذرة وبطاطا، وسيكون لكم نصيب من المحصول.
1: خرجت الجنيات الطيبات من مخبئها وقرروا جميعا مساعدته في قطع الأشجار. فرح أكاتشي حين رأى أن كل الأشجار قطعت بسرعة وبأقل مجهود. عاد أكاتشي في المساء إلى منزله وكان مسرورا جدا، وأخفى سر الحقل والجنيات عن زوجته. وبعد عدة أيام ذهب أكاتشي في بداية الشهر الجديد ليحرق الأشجار الجافة، وحين بدأ بضرب جذع إحدى الشجيرات:
3: من الذي يضرب جذع الشجرة؟ من الذي يضرب جذع الشجرة؟
2: أنا أكاتشي، جئت لأحرق الشجيرات الجافة حتى أعد الحقل لأزرع الذرة والبطاطا والتي سيكون لكم فيها نصيب من المحصول.
1: ساعدت الجنيات أكاتشي مرة أخرى في حرق كل الأشجار الجافة، وأصبح الحقل نظيفا في وقت قياسي. حدث الشيء ذاته في اليوم التالي، إذ جاء أكاتشي ليقطع جذوع الأشجار ويحولها إلى حطب ويجهز الحقل للحرث. وفي وقت قصير جدا كانت حزمة الحطب جاهزة. قسم أكاتشي الحقل إلى نصفين، نصف للذرة وآخر للبطاطا. ساعدت الجنيات أكاتشي كثيراً في جمع مراحل التحضير من حفر وبذر وغرس، وخلال هذه الفترة استطاع المزارع أن يخفي سر الحقل والجنيات عن زوجته والجيران. وذات يوم بينما كانت الذرة والبطاطا لا تزال خضراء:
4: سأصطحبك اليوم إلى الحقل، أريد جمع بعض الحطب.
2: لا لا لا داعي للذهاب، سأحضر لك بعض الحطب عند رجوعي.
4: ولكني أريد أن أمتع نظري برؤية محصول الذرة والبطاطا.
2: حسنا، ولكن بشرط ألا تجيب على أي سؤال يطرح عليك.
1: لم تفهم الزوجة ماذا يعني، ولكنها وعدته بأن لا تجيب على أي سؤال تسمعه هناك. حين وصلت إلى هناك اندهشت من جمال الذرة والبطاطا، فهي لم ترى محاصيل بمثل هذه الروعة من قبل. كانت الذرة مغرية وهي لا تزال غير ناضجة، فقامت الزوجة بقطع كوز الذرة، وبينما كانت تفعل ذلك سمعت صوتا ينادي:
3: من ذا الذي يحاول قطع الذرة؟ من ذا الذي يحاول قطع الذرة؟
4: هو من يجرؤ أن يسألني هذا السؤال؟ والآن سأذهب إلى حقل البطاطا. تبدو جيدة، سأقتلع واحدة.
3: من ذا الذي يقتلع حبات البطاطا؟
4: أنا زوجة أكاتشي، هذا حقل زوجي ولي الحق أن أخذ ما أشاء.
3: هيا لنساعد زوجة أكاتشي في قطف الذرة والبطاطا.
5: هيا لنساعد زوجة أكاتشي في قطف الذرة والبطاطا.
1: وقبل أن ترد المرأة بكلمة واحدة، كانت كل الذرة والبطاطا ملقاة على الأرض، وفسد المحصول تماما لأن الزرع كان لا يزال أخضر. فبكت زوجة المزارع بمرارة ولكن بلا جدوى. رجعت الزوجة مساء إلى بيتها وهي لا تعرف كيف ستخبر زوجها بهذه المصيبة الرهيبة. وفي اليوم التالي توجه الرجل المسكين وهو مسرور إلى حقله ليرى كيف تسير الأمور. ويمكنكم أصدقائي أن تتخيلوا مدى غضبه ويأسه حين رأى حقله وقد تلف تماما، فقد ضاع كل عمله ومستقبله بسبب نسيان زوجته لوعدها.
0: كنتم مع أساطير الأوطان. شارك في التمثيل لطفي العكرمي، عزيزة برباش، عايدة بالسمرة، وفاطمة الحسناوي.

0: الإذاعة التونسية تقدم حكاية للصغار. حكاية للصغار إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
1: في حديقة قصر الملك كان هناك يا أصدقائي الصغار أميرة جميلة مليحة القسمات تلعب بكرتها الذهبية بالقرب من البحيرة الصغيرة، وكانت الكرة هي هدية أمها الملكة لها قبل موتها. وبعد ساعات من اللعب واللهو سقطت الكرة في البحيرة الصغيرة، فحزنت الأميرة لذلك أشد الحزن وأخذت تبكي وتبكي. فسمع صوت بكائها ضفدع صغير كان بقاع البحيرة التي تقع في منتصف الحديقة.
2: الأميرة تبكي، لماذا كل هذا الحزن والبكاء أيتها الأميرة؟
3: لقد وقعت مني كرة الذهبية في البحيرة أثناء اللعب.
2: هذا أمر بسيط، أستطيع أن أحضرها لك أيتها الأميرة، ولكن بشرط أيتها الجميلة.
3: وما شرطك أيها الضفدع الصغير؟
2: أن تدعيني آكل من طبقك وأشرب من كأسك وأنام معك على نفس سرير نومك.
1: فظنته الأميرة أنه يمزح وقالت له:
3: حسنا، ولكن أحضر لي كرتي أولا.
1: فنزل الضفدع الصغير إلى عمق البحيرة وخرج ومعه الكرة الذهبية، وفرحت بها الأميرة كثيرا. فلما خرج الضفدع وأزال الماء عن جسده قال لها:
2: هيا بنا أيتها الأميرة، هيا بنا، هيا.
3: إلى أين أيها المسكين؟ هل ظننت أنك ستكون رفيقي وأنا الأميرة؟ هذا لن يحدث قط.
1: وأخذت تجري وتجري حتى وصلت إلى باب القصر، فدخلت وأغلقت الباب خلفها بسرعة كبيرة حتى لا يستطيع الضفدع اللحاق بها. فمشى الضفدع حزينا. في مساء اليوم الموالي جلست الأميرة تتناول الطعام مع أبيها الملك، وفجأة دق جرس الباب، فقامت لتفتح فإذا بالضفدع الصغير يقف أمامها.
2: هل تسمحين لي بالدخول أيتها الأميرة؟
1: ولكنها أغلقت الباب في وجهه وجلست تكمل العشاء مع أبيها. فدق الجرس مرة أخرى فلم تفتح الأميرة هذه المرة، فلاحظ الملك تصرفها هذا وسألها:
4: لماذا لا تفتحين الباب يا ابنتي؟
1: فأخبرته بقصتها مع الضفدع الصغير، فأمرها أبوها أن تفتح له وسمح له أن يشاركها الطعام والشراب كما وعدته، لأن الإنسان الجيد لا يجب أن يخلف وعده مهما حدث. فظهر الضيق على وجه الأميرة، ولكنها لم تملك فعل شيء بعد ما قاله والدها. وفتحت الأميرة الباب، دخل الضفدع وجلس إلى جوارها على المائدة. وحينما همت الأميرة بتناول الطعام وحاول الضفدع أن يأكل من طبقها ولكنها رفضت، فذكرها الملك بوعدها:
4: دعيه يأكل معك مثل ما وعدته يا ابنتي.
1: ظلت الأميرة تأكل وهي في غاية الضيق، وبعد تناول الطعام توجهت بسرعة إلى غرفتها، فلحقها الضفدع.
2: أيتها الأميرة، أيتها الأميرة، يجب أن أنام على السرير الذي تنامين عليه مثل ما وعدتني.
3: أنت ضفدع مقزز وأنا أميرة جميلة، كيف ننام سويا على نفس السرير؟
5: سمعها والدها وهو مار بجوار الغرفة، وبخها وذكرها بالوعد، فأطاعت الأميرة كلام الملك وسمحت له أن ينام بجوارها. وحينما استيقظت في اليوم التالي وجدت شابا جميلا يقف بجوارها، فخافت أن يكون لصا تسلل إلى غرفتها، ولكنه طمأنها وقال:
3: ماذا؟
6: لا تخافي أيتها الأميرة، أنا هو الضفدع الذي أحضر لك الكرة الذهبية من بحيرة القصر. هناك ساحرة شريرة أرادت الانتقام من أبي الملك الذي طردها خارج البلاد، فحولتني بسحرها إلى ضفدع، وأخبرتني إحدى الجنيات أن هذا السحر لن يزول أثره إلا إذا أكلت من طبق الأميرة وشربت من كأسها ونمت في سريرها، حينها فقط سأعود كما كنت أميرا جميلا.
5: فتعجبت الأميرة كثيرا من قصة الأمير، وطلبت منه أن يسامحها لأنها كانت مغرورة معه في البداية، ولم تنظر إلى قلبه الطيب ونظرت فقط إلى شكله. تنتهي قصتنا اليوم يا أحبائي، إلى اللقاء.
0: كنتم مع فاطمة الحسناوي، علي بن سالم، إيمان اليحيوي، محمد سفينة، أنيور العياشي، حسونة ناجي، لطفي العكرمي، وعزيزة برباش في حكاية للصغار. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.

0: إشهار.
1: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
0: إشهار.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: العاشرة صباحا، أسعد الله صباحكم مستمعين، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تحتفل تونس اليوم مع سائر الدول الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، عاد الله على الجميع بالخير واليمن والبركة. وبهذه المناسبة انتظمت مساء أمس في كافة ولايات الجمهورية مواكب دينية تضمنت جملة من الفقرات، منها محاضرات دينية وتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم. وتتواصل اليوم بمدينة القيروان فعاليات الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط توافد لعشرات الآلاف من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد طيلة هذه الفترة. تم استكمال وإشغال إنجاز خلية تجريبية تعتمد طريقة التمر شبه الهوائية بمركز تثمين النفايات المنزلية والمشابهة بباجة، وهو المشروع النموذجي الأول في إفريقيا، وأنجز بالشراكة بين الوكالة الوطني للتصرف في النفايات وإحدى الشركات اليابانية المختصة. تواصل جمعية متطوعون بعرادة بولاية سليانة حملتها السنوية المتعلقة بشراء مستلزمات العودة المدرسية التي أطلقتها لفائدة أكثر من 100 تلميذ وتلميذة بالمدارس الريفية الابتدائية، وذلك قبل العودة الدراسية القادمة. أفادت الوكالة التونسية للتكوين المهني بأن التسجيل للتكوين بمراكز التكوين المهني بالنسبة لدورتي سبتمبر ونوفمبر 2026 ما يزال مفتوحاً عبر الموقع الرسمي للوكالة في عديد الاختصاصات، داعية الراغبين في الالتحاق بمختلف الاختصاصات إلى إيداع مطالبهم والاستفادة من الفرص التكوينية المتاحة بمختلف جهات الجمهورية. استشهد اليوم فلسطيني متأثرا بجراحه فيما واصلت قوة الاحتلال الصهيوني قصفها المدفعية على مناطق متفرقة شرق قطاع غزة وفق ما أفادت مصادر طبية فلسطينية. قال الجيش الباكستاني في بيان اليوم إن قائده عاصم منير قد أجرى محادثات مع إيران

0: استوديو الناس على موجات إذاعة الكاف.
1: صباح النور، أهلا وسهلا بكم، مرحبا. استوديو الناس اليوم في يوم مميز، يوم المولد النبوي الشريف. كل عام وانتم حيين بألف خير. بعد شوية نتحدث شوية على المولد، نتحدث على رمزيته، وأيضا نتحدث على عادات تونسية اللي ولفنا بها في كل سنة. إن شاء الله بطبيعة ديما تتجدد علينا الأعياد والأفراح والمسرات. أيضا باش تتحدثوا اليوم على مشروع نبض الأرض، المشروع هذي اللي تنفذ فيه جمعية دعم الاستثمار والتنمية والبيئة، مشروع مهم جدا ممول من منظمة الصندوق العالمي للطبيعة، وفيه برشا إضافة وأثر طيب في المنطقة اللي قاعدين يخدموا فيها. تنشوفوا التفاصيل انطلاقا من 10:30 في ركن التكوين المهني. اليوم باش نتحدثوا على مركز الفتاة الريفية بالسرس، مركز هذا اللي فيه اختصاصات متنوعة تهم مش فقط الفتيات وأيضا الشبان وزيدة النساء اللي يحبوا يكتسبوا مهارة من المهارات. أيضا الباب مفتوح، التفاصيل إن شاء الله ديكم انطلاقا من 11، ودرجين تكون حاضرة معنا مديرة المركز سيدة وديد الوسليتي. ناس ومشاغل اليوم من جندوبة مع زميلنا هشام الصغيري، وأخبار الجهاد تجيكم من الكيف مع مصدق الشيرني، وأيضا من بيجا مع زميلتنا فاتن التوجيني. مرحبا بكم في الاستماع لنا ديما على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واصل معكم هذه المساحة وأكيد نحتفي في البداية باليوم المميز اللي نعيشوه اليوم، المولد النبوي الشريف. حاضر معنا الكاتب الصحفي والناشط في المجتمع المدني سي صبري الرابحي. مرحبا سي صبري.
1: مرحبا أختي ضحى، مرحبا كافة مستمعات ومستمعي ذات الكاف، تحية لك وتحية لكافة فرق التقني ربك في هذا البث.
0: مرحبا وكل عام وانت حي بألف خير والعائلة الكريمة.
1: كل عام وانتم حي بخير، شاء الله مولد مبروك علينا وعليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية. هذه فرصة باش نهنوا كل المسلمين، نهنوا أهلنا بلادنا بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف، مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم. إذن المولد النبوي الشريف والتوينسة برشا علاقة تعلق حب رمزية كبيرة لهذا اليوم، وأيضا عنا عادات مرتبطة به. نحاولوا بطبيعة رغم الظروف المعيشية كبدت تصعب شوية، ولكن ديما التونسي يحاول أنه يتمسك بالعادات اللي ورثها، وخاصة هذه المناسبة الدينية السمحة.
1: طالما أختي ضحى، هو الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في تونس عنده العديد من الرمزيات والدلالات، لأنه نعرف المولد النبوي الشريف في تونس عنده مكانته الخاصة، والاحتفالات بهذه المناسبة الدينية عندها طبع مميز عند التوانسة. تستعد له العائلات التونسية على امتداد أيام، تخصص له استعدادات مميزة كغيرها من المناسبات الدينية طبعا. ومازال التوانسة الحقيقة محافظين على عادات وتقاليد توارثوها منذ عقود، لأنه نعرف أختي ضحى إلى جانب الاحتفالات اللي تقام في دور العبادة، هنالك أيضا العديد من المناسبات الاجتماعية اللي تتم على هامش هذه المناسبة الدينية، كما ختان الأطفال، أيضا إتمام الخطوبات والمواعيد العائلية الكبرى، أيضا إضافة إلى طبعا الطابع الديني والإنساني لهذه المناسبة. هنالك أيضا العديد من العادات الغنائية، الناس الكل يعني تبدأ تستنى في هذا الموعد بالذات باش تقوم بطهي العصيدة، واللي نعرفه رمزيتها في علاقة بالمولد النبوي الشريف، واللي تتنافس ربات البيوت في طهيها، وهذه تحية لهم من خلال هذا المنبر، واللي أيضا تتباهى بتزيينها وزخرفتها بحبات الفاكهة وتقديمها للأهالي والجيران طبعا في إطار تبادل الزيارات. يعني ربما هذا الحدث هو حدث بالأساس ديني، يكشف في بعده الإنساني والاجتماعي العديد من العلاقات والترابط الأسري، وأيضا فتح يعني النوافذ بين الجيران وبين العائلات. إن شاء الله نكون دائما في كل المناسبات وخاصة الأعياد الدينية تكون مناسبة للفرح، كيف ما حكيت أنت، ربما بالرغم من الظروف وغيره، إلا أنه التوانسة في مثل هذه المناسبات يحاولوا في أقصى تقدير يعني أنهم يكونوا في مستوى الحدث، ويحاولوا بأي طريقة أنهم يتموا الفرحة بتاعهم بالاحتفال بمثل هذه المناسبة.
0: نعم، إن شاء الله ديما تنعاد علينا أعيادنا بالأفراح. بنمشيو تو إلى الملفات العالمية، ورغم أنه هو اليوم مميز جدا يعني ومناسبة دينية، ولكن قوات الاحتلال الصهيوني لا تفهم طبعا هذه الأمور. ما زال التصعيد متواصل، إخواننا في قطاع غزة يعانون الأمرين، خاصة مع التصعيد العسكري الكبير، سياسة صفر تسامح، اعتبار الطائرات الورقية وكأنها صواريخ. تفاصيل الوضع الميداني مع كاسي صبري.
1: فعلا أختي ضحى، ما زال الوضع في الأراضي الفلسطينية وبالأساس خاصة في غزة مفتوح على العديد من الغارات الجوية والقصف المتواصل. يواصل جيش الاحتلال شن غارات جوية مكثفة وقصف مدفعي على مناطق مختلفة بناء القطاع، ولا سيما مخيم الشاطئ ودير البلح وحي الشيخ رضوان في مدينة غزة. هذه المناطق المعروفة ذات كثافة سكانية كبيرة وتركز كبير للنازحين فيها. أيضا كان أصدر جيش الاحتلال العديد من أوامر إخلاء للسكان والنازحين في مناطق بوسط وشمال القطاع طبعا قبل تنفيذ هجماته، وكان حتى هدد بإخلاء مناطق أخرى ملوح باعتبار أنه إطلاق المسيرات والبالونات باتجاه ائتلاف غزة هي عمل حربي. أيضا الكيان استهدف، ما زال يستهدف البناء التحتية والمقرات، ونستهدف الغارات والأخيرة مواقع متعددة شملت محيط منشأة لتحلية المياه ومقر للشرطة الفلسطينية، مما أدى لسقوط ضحايا في وقت يعني فيه القطاع من أزمة حادة في مياه الشرب والموارد الأساسية. وبالعودة إلى هذه مسألة سياسة صفر تسامح، فإنه ربما الكيان اليوم وللترويج للخروقات المتواصلة اللي قاعد يكون فيها، فإنه يعتبر أنه اعتماده لهذه السياسة هي طريقة ربما وقائية للحد من الطلعات للمسيرات التي يعتبرها تهديد للأمن القومي، والتي لا تعدو إلا أن تكون يعني ربما ألعاب للأطفال وبالونات يتم إطلاقها من قطاع غزة، إلا أنه ربما هذه المسألة تكشف حالة الخوف والتخبط التي يعيشها الكيان الصهيوني، وخوفه من تكرار سيناريو طوفان الأقصى مرة ثانية بوسائل بدائية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يبين ربما الوجه القبيح لهذا الكيان الذي يعتبر مجرد ألعاب للأطفال والترفيه في قطاع غزة، يعتبرها مثية لمواصلة خرقه لوقف إطلاق النار ومن خلالها استهداف مناطق عديدة واستهداف الأدمين في قطاع غزة.
0: على الصعيد السياسي، هل من جديد أم هل يتواصل الجمود؟
1: هو الحقيقة لا يوجد الكثير من الجديد عدا حالة الاستقرار لمسألة مطالبة الكيان الصهيوني بالقضاء كليا على القدرات العسكرية لحماس، وأنه حتى هنالك العديد من التصريحات أو الحديث من خلال الوسطاء بأنه لا يمكن أن يتواصل الوضع أو يمكن المرور للمرحلة الثانية من اتفاق الميقات العشرين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل وجود حماس في قطاع غزة، مهما كان هذا الوجود سواء بالوجود الحالي من خلال التسليح وغيره أو حتى مكانته الاعتبارية في وجدان الفلسطينيين. يعني ربما الكيان الصهيوني بالنسبة للعملية السياسية يرى أنه يجب أن يشتت حماس من قطاع غزة بأي وسيلة كان، هذا المعنى هو اشتتات المقاومة برمتها وليس فقط لمكون سياسي وعسكري مهم في قطاع غزة، وهو ما يعطينا ربما صورة أوضح على مزاعم الكيان الصهيوني أو مطامحه من أجل أن تكون قطاع غزة ساحة فارغة بالنسبة له الحرب، وكل ما يتم ترويجه من أنه سوف تكون هناك قوى دولية هي التي سوف تحكم قطاع غزة، فإنها تعني في الأخير السيطرة التاريخية للكيان الصهيوني على قطاع غزة في ظل غياب أي مكون مقاوم سواء كان حماس أو غيره من الفصائل الفلسطينية المقاومة هناك.
0: يبدو أن هذا أيضا ما يريد أن يفعله في جنوب لبنان، باعتبار هناك تصعيد كبير أيضا، تصعيد عسكري في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.
1: فعلا تشهد منطقة جنوب لبنان تصعيد عسكري عنيف مثل في سلسلة من الغارات الجوية المكثفة وعمليات تفجير وتجريف ومنهجة ينفذها جيش الكيان. طبعا يأتي هذا التصعيد الميداني الحاد على الرغم من وجود اتفاق إطار لوقف إطلاق النار برعاية أمريكية تم إبرامه في أواخر جوان الماضي، كان فكره في ضحاها وحكينا عليه يعني في عديد المناسبات. ربما اليوم هذا العدوان الغاشم على جنوب لبنان يعني يعتبر وجه آخر لتواصل الحرب. نتحدث عن استشهاد العديد من اللبنانيين في بلدات كبيرة من جنوب لبناني، بلدة دوحة كفرمان، وأيضا نتحدث عن استهداف بشكل مباشر لبلدة دير الزهراني جراء غارة نفذتها مسيرة تابعة للاحتلال، طبعا إضافة إلى تكثيف القصف الجوي والمدفعي في بلدتي المنصوري وبيوت سياد بغارات جوية عنيفة، وهو ربما يعني يؤكد على أن هذا الكيان ما زال في تصعيد، وخاصة خلال هذه الأيام بعد غارة جوية في منطقة الجناح ببيروت اللي كانت أسرت عن مقتل الحاج يوسف إسماعيل هاشم، والذي أعلن الجيش الصهيوني أنه قائد الجبهة الجنوبية لحزب الله. يعني ربما الغطاء هو استهداف لقادة وقيادات حزب الله، لكن ما نراه يومين في هذه المسألة هو اعتداء ممنهج على سيادة لبنان ووحدة أراضيه خاصة في منطقة الجنوب، واللي كان دائما ساحة للصراع بين الكيان الصهيوني ولبنان سواء عن طريق حزب الله أو غيره من الفصائل المقاومة على امتداد طبعا وصول هذا النزاع تاريخيا.
0: نعم، نختم بمستجدات الحرب الإيرانية الأمريكية. نتحدث عن حرب اقتصادية في الوقت الحالي باعتبار أن واشنطن أعلنت عن إطلاق عملية المنبوذ الاقتصادي التي تستهدف إيران، وإيران بدورها تقلل من فاعلية هذه الحرب الاقتصادية. ما الحكاية سي صبري؟
1: هو الحقيقة وقت ضحى العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والحرس الثوري الإيراني تشهد هذه الأيام تحول استراتيجي كبير عقب انهيار جولات دادئة، وين انتقل الصراع من المواجهة العسكرية المباشرة إلى حرب اقتصادية شاملة وحصار بحري مشدد ينظر ربما بانفجار الأوضاع مجددا في المنطقة. نتحدث عن انقضاء مهلة الاتفاق وتحول إلى المنبوذ الاقتصادي وفشل مذكرة إسلام أباد لانتهاء مهلة 60 يوم المحددة في مذكرة تفاهم إسلام أباد طبعا بوساطة باكستانية وقطرية. أيضا نتحدث عن عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص البرنامج النووي ورفع الحصار، ونتحدث عن هذه مسألة المنبوذ الاقتصادي واللي أعلن عليها وزير الخزانة الأمريكي بأنها بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها سوف يتم إطلاق عملية اقتصادية واسعة النطاق تستهدف قطع كافة شرايين التمويل عن النظام الإيراني، هذا طبعا حسب العبارة اللي استعملها وزير الخزانة الأمريكية. وتحدث عن أن هذه الحملة سوف تفرض عقوبات على 60 كيان وشخص وسفينة مرتبطة بأسطول الظل الإيراني، هذا الأسطول المرتبط بالحرس الثوري. ربما اليوم هي مواجهة اقتصادية بين هذين الطرفين باعتبار أنه لا يوجد موطئ قدم لعملية عسكرية يخسر فيها الجميع طبعا، لكن أيضا في المقابل كان الحرس الثوري من خلال رده كسخر من الادعاءات الأمريكية بالسيطرة على مضيق هرمز، وأكد أن قواته هي من تدير وتسيطر على هذا الممر المائي بالكامل. يعني ربما هي سياسة لي اليد بين الطرفين، من جهة الولايات المتحدة الأمريكية تمارس العقوبات الاقتصادية على الحرس الثوري، ومن جهة أخرى الحرس الثوري يؤكد تمسكه بخيار إغلاق مضيق هرمز أو السيطرة عليه وتنظيم حركة الملاحة البحرية التجارية فيه وفقا لأهوائه ووفقا طبعا لمصالحه ووفقا لإدارته لهذه الورقة والتي استعملها مطولا في هذه الحرب، ويبدو أنها أكثر الأوراق طلبة في توجيه الأمور وتوجيه الأحداث، وخاصة المواجهة مع الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
0: ولكن ما مصير الشركاء الدوليين لإيران؟ هل سيخضعون للتهديد الأمريكي ويخافون من العقوبات الاقتصادية التي ربما تفرض عليهم بسبب تواصلهم الاقتصادي مع طهران؟
1: هو يبدو أن إيران أو الجانب الإيراني أعد العدة جيدا لمثل هذه الظروف ومثل هذه الحروب، وحتى اتفاقياته الاقتصادية والتجارية وطريقته في الحفاظ على الحزام من هذه الدول الحليفة وصديقة له كانت يعني ممنهجة، وكانت يعني تقرأ جيدا المرحلة وتقرأ خاصة اليوم التالي لما بعد الحرب. يبدو أن هذه التحالفات ما زالت صلبة، وأن هذه التحالفات ما زالت تمثل الغطاء الاستراتيجي والإقليمي لإيران، والذي يجعل أدائها في هذه المرحلة بالذات يعني أداء متسم بالاستقرار وأداء متسم بالتوازن في علاقة بالعلاقات الدولية. إيران مثلما لم تخضع قيد أنملة للضغوطات الأمريكية على امتداد سنوات وامتداد أشهر من الحرب المباشرة، نتحدث منذ شهر فبري تقريبا عن المواجهة المباشرة، يبدو أنها أعدت جيدا وركزت جيدا على صلابة هذه العلاقات والمبادلات بين هذه الدول، خاصة وأهم دولة ربما يمكن الحديث عنها في هذه المسألة هي الصين. الصين نعرف مليح أنها من أكثر الدول تأثرا بتوقف يعني مرور أو يعني مرور المنتجات النفطية والمنتجات الاستخراجية من دول الخليج نحوها، واللي إلى حد هذه الساعة لم تتخلى على إيران بموجب الاتفاقية التي تم إمضاءها سنة 2021، والتي من خلالها ربما استطاعت إيران أن تركز جيدا على تقوية جبهتها الإقليمية من خلال الاستعداد لمثل هذه السيناريوهات، لأنها كانت تعلم جيدا أنه في أقصى الحالات سوف تلعب الولايات المتحدة الأمريكية ورقة يعني ضرب التحالفات والذهاب نحو الفرقبثية أو المصلحة الفردية لكل جهة من هذه الجهات، لكن يبدو أن إيران أعدت جيدا لمثل هذه السيناريوهات، مما يجعلها هذا اليوم تزال تحافظ على استقرار سلبياتها وحتى القوة في التفاوض اللي تجعلها في هذه الموقع بالذات.
0: نعم، شكرا جزيلا لك، يعطيك الصحة سي صبري الربحي الكاتب الصحفي والناشط في المجتمع المدني. بقية يوم طيب، احنا واصلين معكم على موجات إذاعة الكيف، بعد شوية نتحدث على متابعات جهوية، ننطلق من مشروع نبض الأرض، باش يجيكم التفاصيل بعد قليل مع المكلفة بالإعلام في جمعية دعم الاستثمار بعين دراهم.

0: عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مواصلين معكم في هذه المساحة استوديو نيس اليوم، وباش نتحدثوا على مشروع نبض الأرض. محاضرة معنا سيدة رحمة المحيذي المكلفة بالإعلام بجمعية دعم الاستثمار والتنمية والبيئة بعين دراهم. مرحبا رحمة، أهلا وسهلا بك على موجتنا.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير لكل مستمعينا في ذات الكيف، وإن شاء الله مولدكم مبروك ناس الكل.
0: كل عام وانت حية بألف خير وعائلتك الكل، وإن شاء الله ديما بالخير والبركة والفرح والمسرات. أعيادنا ديما تنعاد علينا. جمعية دعم الاستثمار كنتوا حاضرين معنا في أكثر من مناسبة، ولكن فرصة أيضا اليوم نعود نتعرفوا شوية على الجمعية وخاصة أبرز أهدافها.
1: جمعية دعم الاستثمار والتنمية والبيئة بعين دراهم هي جمعية محلية تنشط في مدينة عين دراهم، تأسس سنة 2014. تستهدف معناتها كل من الحرفيات، النساء الحرفيات، الشباب، الريفيات، كل معناتها ما له علاقة بالطبيعة وبالتراث وبالثقافة وبالبيئة.
0: نعم، والمشروع الجديد يظهر لي يندرج في إطار الأهداف هذه الكل، مشروع نبض الأرض.
1: نعم، من هنا تولد مشروع نبض الأرض. هو بطبيعة عنده علاقة بالبيئة، هو صديق للطبيعة. المشروع هذية هو في إطار معناتها المحافظة على الأنشطة اللي كنا نعمله فيها قبل، وفي توعية المواطنين اللي هنا بالتنوع البيولوجي. هو مشروع ممول من الصندوق العالمي للطبيعة. المشروع هذية حبينا نحن من خلاله أنه نحيو الحرفة، أو معناتها الحرفة اللي قاعدة تندثر سنين، معناتها ما عادش قاعدة ظاهرة، ما عادش الناس تتورثها بالأجيال. اللي هي الخزف مع عم فتحي اللي هو فنان كبير معروف في عند دراهم بالغرام وبالحرفة متاعه وبالفن متاعه، معناتها وكيفاش يوصل هالغرام متاعه للأجيال هذية. بس الحرفة هذه برغم عندها رغم عندها انها تتمتع بقيمه ثقافيه اجتماعيه وبيئيه، الا انها معناتها واجهت تحديات، خاصه هنا في عند دراهم واجهت تحديات كبيره، منها انها تراجع انتقال الخبرات للاجيال مع السما، معناتها شكون يعمل في الفخار او شكون معناتها الشباب يعمل في الفخار هذا. هذيك علاش جت الفكره هذه وقلنا علاش لا ما نعملوش معناتها تكوين للشباب. مشكلة الشباب راه يبقى يسمع تكوين هكا يقولوا ممكن الشباب بركه باش يتكون، انا لا. جينا معناتها ردود فعل قويه اول ما هبطنا الاستماره على صفحه الفيسبوك، هو معناتها جمعيه دعم الاستثمار والتنميه والبيئه. لقينا برشا ناس معناتها قاعده تقيد قرابه 30 واحد معناتها قيد التكوين هذايا. انا نحن الحق بما انه حاولنا انه نختاروا، خاطر ما نجموش معناتها كما تعرفوا معناها عندنا حاجات معينه نخدموا عليها، ما نجموش نختاروا من الكل. اخترنا 10،
0: خاصه انه فما مواد اوليه معناها فما
1: اخترنا 10 ناس سامحوني 9 من الناس، وكانت معناتها من فئات مختلفه، شباب كهول، ناس تحب، ناس مغرومه، وكل واحد الغرام نتاعو منين جاء، واحد من جداته، واحد من بوه، واحد من امه. حاولوا يسبقوا هالغرام هذيا. المشروع هذيا معناتها كان معناتها بالحق ناجح حتى بمعنى الكلمه، من خلال معناتها انتقائنا للناس هذيا قاعده تتكون، قاعده تبرز في معناتها قاعده تعطي في بصمتها، معناتها خلي في بصمه حاجات اكتشفناها فيهم، معناتها هم في روحهم اكتشفوا رواحهم اللي هم مظلومين معناتها. سامحوني فوتكم بالكلام انه المشروع هذي معندها يمتد على 3 أشهر، عشرين جوان حتى عشرين سبتمبر. معندها أما نحن قسمناها على 3 مراحل. المرحلة الأولى اللي هي سامحوني قبل المراحل، اللي هو عملنا بورتو فيرد اللي هو اليوم المفتوح اللي عرفنا به معندها بالمشروع هذي للناس اللي باش تجي تكونوا الكل. وبعد انطلقنا في المرحلة الأولى اللي هي نهار نهار 21 جويلية اللي هي الفورماسيون التكوين هذية في صناعة الفخار مع عم فتحي بشيني. تحية لي وتحية للناس الكل اللي قاعدة تتكون معنا والناس اللي قاعدة تتبع فينا على الصفحة، يعطيكم الصحة. بتم 21 جويلية وتوفى إن شاء الله الجمعة هذه، نهار الجمعة 28 أوت. نحن بدينا المرة الأولى بصناعة، معناتها تعلموا كيفاش يدربوا إيديهم على الطين، كيفاش يتعلموا كيفاش يتمرنوا انه معناها تخلي ديهم تولي خفيفة يولي يسمع حاجات مزيانة. ما رعنا الا لقيناهم ديريكت قاعدين يسمعوا قاعدين يبدوا قاعدين يسمعوا في حاجات جديدة حاجات جديدة بما انه جيل جديد سوا قاعد يتبع في معناتها قاعد يتبع في التكنولوجيا الحديثة سوا وكيفاش معناتها الذكاء الاصطناعي شنو معناتها رغم السلبيات اللي فيه الا انه شبابنا قاعد يستثمر في الحاجة هذه قاعد يستغل فيها ايجابيا بالحق طلعوا حاجات مزيانة خدموا على حاجات مزيانة هي مش كان معناتها نشوفوا توا في السوق انه يبيعوا كيسان صحافي لا قاعدين يخدموا على حاجات اخرى قاعدين يخدموا على التنوع البيولوجي هذايا اللي قاعد يختفي اللي قاعد معناتها غير مثمن قاعدين يخدموا على حيوانات اللي قاعدة تندثر توا كيف ما شاهدناها في مشروع كذا كرياتيفا كانت تفكر مشاهدينا قبل وتم معناتها وحكيت عليها اللي هو التصويرة اللي صورها سان برتيج هو فنان معناتها صورها وكان فيه عديد من الحيوانات كيف الأيل الأطلسي كيف النحلة كيف كلب الماء كيف برشا ناس ما قاعدين ما يعرفوش الحيوانات هذه أكثر ناس عند راهم أما برشا عبيد ما يعرفوش اللي معناتها قاعدين يستغلوا في الحاجة هذه وشبابنا توا قاعد يرسم في حاجة من هكا بعد تقولوا كيفاش ينجموا يرسموا الحاجة هذه أنا بالحق عملوها بطريقة فنية إذا مدام رفقة العبيدي تحية لها واكبت معناتها شوية من معناتها هبت شوية تطور معناتها
0: على صفحتنا الرسمية
1: على صفحة إذاعة الكيف وبالحق كانت منبهرة بالحاجات اللي عملوها الشباب نتاعنا والكل بارتي الثانية المرحلة الثانية اللي هي نخدم عليها اللي بيصير عنا مارك معناها بس تكون عنا معناها
0: علامة مميزة
1: نعم تكون عنا اسم باش نخدم عليها اللي هي خاطر توا ما فماش بس صحيح ثم برشا عباد قاعدين يخدموا على مشاريع أما بما أنه نحن قاعدين نحيو في الحرفة هذه مانيش باش نقعدوا معناتها مانيش باش نقتصروا أنه نعملوا تكوين وكهو لا لأنه ثم مرافقة لأنه ثم باش تصير معناتها كما قلت لكم باش نعملوا باش تولي عنا مارك خاصة بينا معناها اسم خاص بالمشروع هذه بالحرفة هذه وراهو الشباب معناتها الفئات الكل قاعده تتكون معنا قاعدين يقرروا قاعدين يخططوا المشروع المستقبلي مع عم فتحي خليها هذا سر فلا نحكوا فيه مره زين قاعدين يخططوا بالحق المشروع المزيان خاطر كما تعرفوا عم فتحي قاعد معناتها وحده انا اللي بالحق قاعد معناتها قاعد يطور برشا من الحاجات اللي قاعد يخدم فيهم والجي السبب كيفاش قاعدين عندهم هكا الغرام عندهم النفس بتاع بالحق الفن هذية وكل شيء الفتي الثالثة اللي هي المرحلة الثالثة اللي هو آخر حاجة اللي هو بش نعرضه بش نعمله معرض المعرض هذية بش نعرضه أهم الحاجات الانتاجية اللي يخدموها المكتونين في الجمعية بش تكون المعرض هذية معندها ديركت بعد ما توفى معندها الجمعة هذية إن شاء الله إن شاء الله بش نعلنه على معندها على الوقت إن شاء الله في صفحة الجمعية تابعونا على صفحة الجمعية وتشوفوا بالحق أهم الحاجات اللي عملوها معندها اللي قاعدين نخدم عليها وأهم معندها الفنون وأهم الصناعات اللي عملوها المتكونين عنا
0: نعم هو الجميل في هذا المشروع رحمة اللي هو مشروع يعني مباشر متوجه إلى فئة معينة باش يقدم لهم يعني في ظرف قصير 3 شهور كل شيء اللي يستحقوه من بعد ثم يعني مخرجات لهذا المشروع يعني مش عملنا مشروع مشينا على رواحنا ليه رو ثم أثر وأثر طيب باعتبار أنه هالحرفة هذه حرفة الفخار اللي ربما تتلاشى إذا كان ما تدخلش المجتمع المدني مفهمي جهود كيف هكية ولتكوين الشباب خاصة ممكن الحرفة هذه بعد سنوات ولا بعد عقود ما نلقوهاش أنتم ما تضمنوا الاستمرارية وأيضا الحاجة المزيانة أنه باش ندخلوا عليها تقنيات الصحيح باش نعتمدوا معناها المواد الأولية الأصلية امتاعنا ولكن زيدة فما تقنيات تكنولوجية جديدة مرتبطة بالشباب اللي باش يلتحقوا بصفة فتحي المكون اللي معاهم على امتداد هذه الفترة التجاوب رحمة كيفاش كان البداية هل استصعبوا انت قلتي فما حماس وفما عبيد حبت تشارك والعدد ولكن بطبيعة محدود لظروف معينة أكيد ما تنجموش تاخذوا الناس الكل ولكن في البداية هل استصعبوها لأن الحرفة ماهيش سهلة وتطلب مهارات وإلا كان عندهم فكرة بطبيعتهم مش مجايين بالغرام فقط ولكن أيضا عندهم شوية مهارات في ديهم ونجموا إنهم هما يطوروها معناها على امتداد الأيامات هذية
1: والله ما الصحيح ثم معناتها ثم ناس معناتها ثم اشترهم اللي استصعبوا الحكايه وقعدوا يتسائلوا كيفاش تكون معناها زعما مثلا ناخذوا كاس نقولوا كيفاش الكاس هذا باش يكون شكله كيفاش باش ندوروه كيفاش في تقنيات قاعدين يتسائلوا قاعدين يسالوا فهم فتحي اكيد عن فتحي بما انه هو المكون قاعد يخدم معاهم قاعد يجيب معاهم قاعد كل مره يعلمهم تقنيه كل مره يعلمهم معناتها اله جديده قاعد معناتها خاطر الصناعه هذه او الحرفه هذه مش كان باليد معناها ثم تقنيات اخرى ثم وسائل اخرى يستعملوها باش ينجموا يخرجوا هاك الحاجه هذيك المميزه ثم معناتها العباد معناتها المتكونين اللي جو الحقيقه قلت لك من الاول اشترهم وبعد قاعد معناتها تماشوا مع الحاجه هذيك ولا ايديهم نشت مع الطين مع كيفيه معناتها انتاج او كيفيه تدوير هذيك الصناعه هذه والحقيقه لقوا تجاوب معناتها لقوا نجاح كبير في معناتها في انه ينجموا قالوا رانا ننجموا وهم متحمسين معناها وحتى انا واحده من الناس معناتها مسؤوله على الاعلام والاتصال وكل شيء اما راني بالحق كنت متحمسه على الاخر معاهم وراني معاهم معناها وحتى عم فتحي عم فتحي عنده سر انه يخليك كيف يخليك انك انت تبدع يعطيك المفتاح يقول لك هيا ابدع وحدك وريني كيفاش تنجم وانا هو معاك في نفس الوقت هو معاك عنده تقنيه مزيانه ياسر هو كيف
0: يتعلم
1: الأطفال وهم يلعبون
0: علم الشباب وهم معلي متفردين وهو بشغل من إن شاء الله مورد رزق من بعد لأنه هو الفخار حتى في العالم رحمة ونشوفه احنا حتى على صفحات التواصل الاجتماعي الناس رجعت طيب فيه الماء والماء معناها يتغير حتى التركيبة متاعه هذا مثبت علميا إن الماء يتحط في الفخار أو تتبدل التركيبة متاعه والماء صحي أكثر وذي دعوة على الموجات ذات الكيف ارجعوا للفخار بالحق راهو جرات الفخار حاجه مزيانه برشا نعتمدها برشا في حياتي بالحق من حاجات اللي يلزمها تكون في كل دار وخاصه الفخار الاصلي هذيك خاطر راهو كله صحي في الطيب زايده يعني احنا وكن نرجع شويه اللي عملوها جديدنا نتصور انه معناها برشا حاجات تتبدل في حياتنا باتجاه السلوك الصحي لانه الفخار راهو صحي بكله ما فيش حتى حاجه خاصه الفخار الاصلي اللي ما فيش هكا التدخلات
1: وريتي للتسويق ايضا انه ايه معناتها كيفاش الخدمه نتاعهم كيفاش طلعت كيفاش وكيفاش معناتها بخاطر عن فتحي بعد ما مثلا هما يخدموا على عده مراحل يعملوا معناتها يصنعوا بالطين مثلا مثلا يصنعوا كيس ولا معرفش باز مثلا اعطيك مثال معين يصنعوه بالطين من بعد ما يصنعوا هذيك يخلوه يشيح بعد ما يخلوه يشيح عن فتحي يهزوا للفور واكيد مع مواكبه معاهم معناتها كل مره يمشوا يكتشفوا حتى معناتها يكتشفوا كيفاش عم فتحي داخلوا في الفور كيفاش يخرجوا كيفاش يتم معناتها معناتها خاطر هو يطيب معناها الطين كما اي حاجه معناها فهمتي يطيب هاك الطين هذاك يولي عنده لون مميز ومن بعد يطيب على مرتين الطين هذاك معناتها الحاجه الكيس مثلا اللي هزه من بعد يجيب الخدمه هذيك معناتها في مقر لهنا يجيبها يلونوها الشباب توا نحن في مرحله التلوين معناها قاعدين يلونوا في الخدمه نتاعهم وثم برشا حاجات خرجوا معناها وكانت بحنتها ولا اروع حاجات منتجات ولا اروع بالحق مانيش مبالغ مانيش قاعده مبالغ اما راهو اجا بالحق اللي ينجم يجي للمقر ويتفرج ويشوف الابداعات مرحبا به خاطر برشا ناس تسال على المقر هذه فرصه باش نقول لهم راهو مقر الجمعيه هو مقابل دار الثقافه عند راهم مقابل دار الثقافه عند راهم ديريك تشوف جمعيه ديزاين معلقه ثم ثم الاسم هاكا موجود ديريك تفضلوا مرحبا بكم الجمعيه مفتوحه باش تجوا تشوفوا الابداعات واي انسان عنده فكره يحب يجي يقدمها انسان مرحبا بكم في كل وقت
0: في انتظار يكون المعرض ان شاء الله
1: للمعرض وان شاء الله في المعرض باش تكتشفوا اكيد المعرض هو اكتشاف كبير باش تشوفوا وتقولوا اصلا باش تنبهروا تقولوا زعما كيفاش مش كل تشتري تحب تتعلم اصلا ثم تجاوب كبير من خلال معناتها هبطنا الصور والفيديوهات وكل شيء برشا تجد قاعدة توصل لنا بس رسائل قاعدة توصل لنا إنه كيفاش يتسألوا كيفاش نحبوا ندخلوا نحبوا نتعلموا نحبوا نجوا وهذه حبينا هذه الهدف هذه الهدف إنه الناس تحب الناس تتسوق الناس تحب تجي وتصنع الناس تحب تتعلم هذيك الهدف الحقيقي حابين نوصلوا معنا
0: نعم والاستمرارية إنه تكون هالعلامة المميزة اللي تحدثنا عليها علامة مميزة بفخار عين دراهم يعني مشروع انطلق بتكوين التسعة من نيس إن شاء الله من بعد يكون مورد رزق لبرشا شباب وبرشا نساء وبرشا ناس مغرومين بالحرفة هذية ويخرجونا حويجيتا كي يبقى فيها حتى التسويق على الرقمي والتسويق الإلكتروني نجم بالحق يعاون برشا، لأنه الفخار مطلوب والفخار خاصة بالزينة متاعه يكون معناها مميز بالنسبة لعين دراهم والمنطقة هذه. كان شغل هذه في مستقبل الأيام رحمة
1: ان شاء الله، ان شاء الله بقدر ربي تم استمراريه كبيره، وان شاء الله ان شاء الله كيما نشوف كيما نعرف الانسان صديق البيئه صديق الطبيعه، معناه ما جيش تتخلى على النفس نتاع الانسان بلا نفس ما يعيش، دونك لهنا الانسان ديما يستحق الطبيعه باش اولا باش يكون عنده مورد رزق بيان سور، معناها ثانيا باش ينجم يعيش وينجم يتنفس ينجم يشوف هالفن هذايا وهالغرام بالحق المزيان. مرحبا بكم الناس الكل، وان شاء الله ان شاء الله في مشاريع قادمه، وان شاء الله المشروع هذا باش يستمر. ومرحبا بكم في المعرض، تابعونا على صفحه الجمعيه باش تشوفوا باش تتلقوا اهم الاخبار معناتها وقتاش المعرض وقتاش باش يكون. مرحبا بكم في كل وقت.
0: تحيه كبيره لسي فتحي، نحب نحيي برشا سي فتحي اللي معناها هو رفيق المشوار نتصور في الرحله هذه الكل، وهو اللي يعني خلى الغرام يتحول الى حرفه يتحول الى مهاره في ايدين الناس اللي شاركوكم الحلمه هذه في اطار مشروع نبض الارض.
1: تحيه كبيره لي، تحيه كبيره للجمعيه وكامل فريق الجمعيه، تحيه كبيره لكل من شجعنا وكل من تبعنا، وتحية كبيرة للمكونين. نحن ولينا عائلة واحدة عم فتح كيف معنا يا رحم ودي، وإن شاء الله تحية لي، وهو بالحق فنان بأسم معنى الكلمة، وهذا خلق فنانين جدد ومن خلاله اكتشفوا رواحهم واكتشفوا مهاراتهم واكتشفوا اللي ثم حاجة ينجموا زادة يعيشوا بها بخلاف برشا حاجات.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة رحمة المحيذي مكلفة بالإعلام والاتصال بجمعية دعم الاستثمار والتنمية والبيئة بعين دراهم. كان هذا مشروع نبض الأرض، مشروع مزيان برشا، مشروع انطلق من الأرض وشنية تمنحه من خيرات وحوله إلى حرف مزيانة، في انتظار إن شاء الله يعلنوا على موعد المعرض اللي أكيد باش نشوفه من خلاله المنتجات اللي أنتجتها صبعات الناس اللي شاركوا في 9 من الناس كانوا حاضرين من شباب ونساء في الدورات التكوينية اللي تم تأمينها خلال الأشهر 3 هذوما، إن شاء الله يختت بمعرض، وإن شاء الله في مستقبل أيام أيضا يكون فما علامة مميزة لفخار عين دراهم باش نستحفظوا على هذه الحرفة نظرا لقيمتها التاريخية، لأنه مع الإنسان انطلقت مع تاريخ قديم ياسر، ونظرا لأنها أيضا من الحرف اللي تخلي معناها موجود لازمها تكون موجودة في الدار، لأنه مرتبطة ياسر بالسلوك الصحي للإنسان. الفخار مزين في زينته، مزين أيضا كي نستعملوه في كل حاجة في الدار. إن شاء الله الناس الكل ترجع وتحاول تتمسك بهذه العادات، وأيضا إن شاء الله نشوفوا مشاريع في هذا الإطار، مشاريع تستحفظ على هذه الحرفة. وين ما كانت هذا مشروع نبض الأرض واحد من المشاريع اللي حاولت أنها تكون مساهمة في الحفاظ على هذه الحرفة، في دعمها، دعم استمراريتها، وأيضا في إثراءها، لأنه تحدثنا أيضا أنه فما تقنيات جديدة تم إدماجها في هذه الحرفة. أكيد خرجت لنا حاجات مزينة برشا، إن شاء الله على موعد. احنا بطبيعة ديما في المتابعة والتغطية والمعرض، إن شاء الله تشوفوا الصور متاعو على صفحتنا الرسمية، واللي قريب ينجم يمشي بطبيعة في عين دراهم يتمتع عليش لي بالمنتجات هذه، يشوفها على عين المكان يشري منها أيضا، لأنها هي معناها مخدومة على أصولها كما نقولوا، مأخوذة من عند حرفي شهير معروف في المنطقة، معروف بالتقنيات متاعو، معروف أيضا بالمهارة متاعو، وهو عديها إلى مجموعة أخرى. إن شاء الله هما زادا كيف يأخذوا المشعل وتتواصل المسيرة، مسيرة الفخار، لأنها مهمة جدا هذه الحرفة، كيف الصناعات التقليدية الكل تقريبا لابد من الحفاظ عليها، لابد أن يكون فما جيل آخر، جيل يخدم في الإطار هذه مشروع تونس الإبداعية زادا كيف وإحنا كنا حكينا عليه، انطلق في الجولة الثانية دورة ثانية أنهم يقبلوا الدعم ويقدموا الدعم للحرفيين. مهم الحرفيين يتحصلوا على الدعم باش يتمسكوا بالحرف متاعهم، باش يبقوا معناها يخدموا في الورشات متاعهم، ويدخلوا أيضا شباب أخرين يدعموهم معهم. لابد أنهم زادا يكون عندهم هما دعم مادي، دعم وإحاطة فنية وأيضا تقنية، هما عندهم الموهبة عندهم الكفاءة، ولكن أيضا الدعم هذي يقدموا برنامج تونس الإبداعية تنتحدث عليه إن شاء الله في فرصة إذاعية قادمة، لأنه مهم جدا ويهم كل المؤسسات الحرفية وأيضا الحرفيين وين ما كانوا في كل ولايات الجمهورية.

لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: الكاف
1: الحادية عشر صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف. تحية لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تحتفل تونس اليوم مع سائر الدول الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، أعادها الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. وبهذه المناسبة الدينية الكريمة تتواصل بمدينة القيروان فعالية الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، فيما انتظمت مساء أمس في كافة ولايات الجمهورية مواكب دينية تضمنت جملة من الفقرات، منها تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ومحاضرات دينية من وحي ذكرى المولد النبوي الشريف، تناولت جملة من المعاني والقيم المستخلصة من السيرة النبوية الشريفة وما تحمله هذه المناسبة من دروس في مكارم الأخلاق والتآخي والتسامح. دعما لقابلية تشغيل خريجيها وتعزيز انفتاحها على محيطها الاقتصادي وتطوير الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية، تنظم جامعة جندوبة يوم 11 من الشهر المقبل يوما تشغيليا لفائدة خريجي التعليم العالي والباحثين عن فرص مهنية. وقد دعت جامعة جندوبة الراغبين في الترشح ممن تتلائم اختصاصاتهم مع الحاجيات المطلوبة إلى إرسال ملفاتهم التي تتضمن السيرة الذاتية ورسالة التحفيز والشهادة الجامعية إلى البريد الإلكتروني الخاص بها، وذلك في أجل أقصاه يوم 28 من أوت الجاري. تم استكمال أشغال إنجاز خلية تجريبية تعتمد طريقة التمر شبه الهوائي بمركز تثمين النفايات المنزلية والمشابهة بباجة، وهو المشروع النموذجي الأول في إفريقيا، وقد أنجز بالشراكة بين الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وإحدى الشركات اليابانية المختصة. تواصل جمعية متطوعون ببعرادة من ولاية سليانة حملتها السنوية المتعلقة بشراء مستلزمات العودة المدرسية، والتي أطلقتها لفائدة أكثر من 100 تلميذ وتلميذة بالمدارس الريفية الابتدائية، وذلك قبل العودة الدراسية الجديدة وفق ما أفادنا به رئيس الجمعية عمر الوسلتي. أفادت الوكالة التونسية للتكوين المهني بأن التسجيل للتكوين بمراكز التكوين المهني بالنسبة إلى دورتي سبتمبر ونوفمبر 2026 لا يزال مفتوحاً عبر الموقع الرسمي للوكالة في عديد الاختصاصات، ودعت الوكالة الراغبين في الالتحاق بمختلف الاختصاصات إلى إيداع مطالبهم والاستفادة من الفرص التكوينية المتاحة بمختلف جهات الجمهورية. استشهد اليوم فلسطيني متأثرا بجراحه فيما واصلت قوات الاحتلال الصهيوني قصفها المدفعي على مناطق

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

0: ولا عشق.
1: انا احب نبي كلياتنا سوا.
0: الحب ولا عشق والنور انت يا رسول الله، والخير والسعد
1: نحن بس عم نسمع من الصغار. انا احب نبي كلياتنا صغار وكبار.
0: الحب

0: نهنيك سمعانينا نهنيك سمعانينا
1: على حب النبي كلياتنا سوا على حب النبي
0: الحب

0: صلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موصلين معكم استوديو نيز في هذا اليوم المميز المولد النبوي الشريف، وموصلين مع الأركان القارة زيدة في هذه الحصة ركن التكوين المهني. واليوم نستضيف مركز تكوين الفتاة الريفية بأسرس، حضر معنا مديرة المركز سيدة وداد الوسليتي. مرحبا سيدة وداد، أهلا وسهلا
1: بيك. نشكرك على الاستضافة ونشكر الإذاعة اللي ديما مواكبتنا ومدعمتنا بصوتها وش مشجعتنا في عملياتنا التحسيسية في كل مرة.
0: مرحبا. إذن مركز الفتاة الريفية، والخبير المزيان إنه ما زلنا نجمو نلتحقوا به، نجمو نلتحقوا بهذا المركز لأنه فما اختصاصات ما زالت تستوعب بطبيعة عدد من الشباب وأيضا الشابات. خلينا نبدأ من البداية بتعريف المركز كالعادة، نرجع شوية على المركز وبطاقة تعريفه.
1: بذكر لمحة صغيرة ولا بسطة صغيرة على المركز. مركز فتاة ريفية السرس هو مؤسسة فرعية للوكالة التونسية للتكوين المهني، يتواجد بعماد المرجة، يبعد على مدينة السرس بحوالي 6 كيلومترات. يؤمن اختصاصات منها الخياطة في زوز مستويات، مستوى شهادة كفاءة مهنية وشهادة مهارة، وأحتفت سنة الفارطة زوز اختصاصات جديدة اللي هما طبخ والمرطبات على مستوى شهادة مهارة، وعن على مستوى شهادة تكوين المزارع.
0: هذوما الاختصاصات، وهذا المركز دورة سبتمبر 2026 تم الاستعداد لها، تم فتح باب التسجيل، التحقوا بكم. أحكينا شوية على إلى حدود الآن، نتصور هكا تو في اللحظات الأخيرة نقولوا هاي مزيل شوية على الأيامات، هكا مزيل شوية أيامات باش تحضروا رايحكم لانطلاق السنة.
1: هي الوكالة خدمت على قدم وساق المدة اللي فاتت على المنصة، طورتها بمعنى أنها ولت سلسة ومرينة، ينجم يدخل عليها الشاب ولا المترشح، يسجل بيانات خاصة بيه ويختار الاختصاص المعين، ويكونوا بالكاشف، معناها يبين واضح طاقة الاستيعاب متاعنا قديش، معناها التحق بينا، نزل نقبله ألا لا، ينجم معناها يجاري الكونت متاعه على المنصة بالكده. سجلنا تسجيلات هامة، ترشحات لا بأس بها، معناها معتبرة. باركونتر عملنا حملات تحسيسية كبيرة، وعرفنا بالمركز وجهدنا نفسنا باش يكون معناها يتموقع على نسق كبير. الحمد لله سنة، معناها
0: هذه الثمار سنة،
1: هذا سنة خلينا ثمار. الحمد لله سنة تحركناش برشا، معناها تفوجئت بوقت حالي المنصة انه استقطاب كان كبير، وسيرتو من ولايات بعيدة شوية، تسمى كنا نخدموا على سرس، على الكيف، على سليين، على جندوبة، توا ولينا القروان، سيدي بوزيد،
0: كبير المركز
1: الحمد لله،
0: خاصة وشركتكم في المتكون المبادر، نتفكر أنها كانت مشاركة متميزة وقتها.
1: شاركنا على مستوى الكيف، كنا نحن الوحيدين معنا على المراكز الأخرى. شجعتنا، عطتنا كوت بوس، معناها باية تمحورنا
0: بالمراكز. المركز اللي كان منعزل ربما وجود في المرزة يقول شكون يسمع به، ولكن تحركات راي بالطريقة اللي خدمتوها على امتداد معناها للمدة هذيك والأشهر، وانتم تخدموا أكيد من بعد
1: كان في مرها مرجوة الحمد لله
0: أنه يكون المركز معروف، معناها الناس تعرف عليه شنو فيه شنو ما فيهش، وخاصة هك الفكرة متاع الفتاة الريفية اللي راه هو زي يستقطب الشاب،
1: خدمنا عليها برشا
0: ديكا.
1: ما عادش حكر على الفتاة بركة، هو ديما يبقى معناها إقبال الشاب ضعيف مقارنة بإقبال الفتاة، أما كوميم كسرنا الحاجز ودخلوا برشا وليدات في اللول كانوا هكا كمشين شوية، من بعد الحمد لله الكالي تيم تاع لا فورماسيون لي فورماتور ادمجناهم. تعرفي انت اللي المركز ينتمي الى محيط ريفي بامتياز، شاركنا في برشا تظاهرات، عملنا اتفاقيات مع دور شباب وثقافه، هزيناهم رحلات، مشوا لسوسه، مشوا لتبرقه، في نطاق تشريك الشريك الاقتصادي زاد عملنا اتفاقيات باش عملوا تربصات. حاليا توا ولينا نخدموا على اتفاقيات للانتداب، معناها لمسوا لا كاليتي تاع لا فورماسيون، شافوا الكومبورتمون تاع المتكون، تنو كوريكت، معناها كل شيء ماشي في نسق كيما تقولي صحيح. هذاك علاش شجعهم باش انهم ينتدبوا معنا. تو مثلا مؤسسه مروه للانتاج في سوسه،
0: اي من غير ما نذكروا بطبيعه الاسماء التجاريه للمؤسسات الاقتصاديه ويعطيهم الصحه وشكرا اليوم لانهم شركائكم.
1: خذوا من عنا برشا بنات معناها في الخياطه، كيف كيف برشا مراكز هنا رياضية والكل عملوا معاهم الوليدات ستاج في رمضان كيف كيف قالوا لكي كملوا يجونا
0: يجوا بحبيهم
1: الحمد لله معناها
0: لأنه هذا رجع إلى أنه يلقاهم كفاءات القروح روحهم هم باش يربحوهم نعرفوا المؤسسة الاقتصادية معناها حاشتها بعامل يكون كفء يكون عنده معناها الخدمة بتاعه ذات جودة كي يتوفر هذا علاش ليه معناها يلقاو وهذا مهم أنكم تخدموا على ما بعد التكوين معناها انه معناها المتكون شي بحذاكم الشاب ولا الشابه بيحاول ليه المستقبل بالنسبه لي واضح على الاقل حتى كان ما مكملش مع مؤسسه اقتصاديه ينجم يحل مشروعه الخاص ينجم يكون عنده
1: هي شهد المهاره في الطبخ والا في المرتبات ما تخولش لي انه يكمل في السلم بتاع الاكمال معناها الدراسه اللي هي البي تي بي ولا البي تي اس مؤهل تقني مهني ولا مؤهل تقني سني لكنها تفتح لي ابواب للانتصاب لفائده الحساب الخاص نتاعو معناها ينجم يكون مستقل بمشروعه عنده ذاته يحققها هذاك علاش المستويات نتاع سبع أساسي وثمان أساسي وتسع أساسي يلقوا معناها في المركز أكلهم باش أنهم يتحفزوا للشهادة هذه ويأخذوهم
0: توا باش نجيو للاختصاصات اللي ما عادش تستوعب والاختصاصات اللي ما زالت تنجم بطبيعة نلتحقوا بها
1: عنا الطبخ ضارب على الاخر مازال فيها عدد قليل معناه من البقاع وصلنا توا 15 ونحن طاقه الاستيعاب فيها 20 بالنسبه للمرطبات كيف كيف عندنا فيها 11 طاقه الاستيعاب 20 مازالوا لي دو سبيسياليتي الاخرين اللي هما العون في صناعه الملابس والمزارع مازلنا نستقبلوا فيهم المنصه مازالت محلوله ما ضمن الاجيال فيها للتسجيل وندعو كل ما انه يشوف في روحه انه ينجم يلتحق بالمركز مرحبا بيه
0: بالنسبه للنساء معناها اللي نقولوا ما عندهمش مستوى دراسي كبير ينجموا عندهم امكانيه
1: ينجموا كيفي. على خاطر الاختصاصات المستوى اللي فيها ماهوش طالب مستوى معين معناها تنجم تكون كملت ولا ما كملتش قرايتها معرسة مسؤولة على بيتها تحب تنتصب لفائدة حسابها الخاص تعمل مشروعها دونك تنجم تلتحق بالمركز وتاخذ الشهادة نتاعها
0: الاختصاصات نذكروا بها
1: اللي هي الخياطة والفلاح
0: بالنسبة للسنوات الفارطة كيفاش كانت التجارب مع النساء فما نساء أقبلوا على هذا الاختصاص
1: موجود, موجود سيرتو في الخياطة عندنا تجربة في عمناول في المرتبات وشاركت هي في فضاء المبادر كانت امرأة مسؤولة معناها معرسة وعندها عائلة ووفقت ما بين الاثنين معناها ما بين مسؤوليتها وما بين في الدار وما بين الاختصاص اللي تتكون فيه
0: ساعات التكوين هي مرينة بالنسبة للنساء ما نعرفوا خاطر النساء ديما عندهم كل مسؤوليات في البيت وزادة أيضا تنجم تكون حتى عندها في المحيط نتاعها عندها خدمة وكل شيء كيفاش تحاولوا انكم تراعوا لها
1: قصولها إذا جت صالحة للطنبور بما أنه سنتر بعيد شوية على الواحد من دونك الأوقات هي متلافة متاع العشية مع تشي قروس عاد نص النهار نحن والفورماتور وديسبونيبيليتي متاعه وذيك علاش ينجموا يقروا مثلا نصف نهار ساعة بعد نصف نهار وكاو وتروح
0: يعني تحاولوا أنكم تنجموا للمكسيموم أنه هما شوية وقت أما برشا تكوين
1: برشا تكوين
0: بتبيع الجودة باش من بعد المرأة هذيك تنجم تستغلها كمورد رزق بالنسبة لها
1: هو معناها الهدف متاع المراكز ديما تقديم التكوين لكن نحن نستثمروا في المنتوج متاعهم كيف معناها مثلا كيما نقولوا منتوج الخياطه عملنا الميداعات عملنا ميداعات التخرج لي تونيو نتاع التخرج موجود اللفافات والحافات وكل شيء ذوما نشاركوا بهم في معارض كيما معرض مهرجان الاوربوسي عملنا في السرس شاركنا به تتحفز البنايه كي تشوف منتوجها صاي اعرض في معرض ولا تعجبت به الناس ولا شريت ولا كذا
0: تم التسويق لي
1: تم التسويق لي دونك هي تجارب صغيره ماهيش معناها دي كونتيتي كبار والا اما الحمد لله
0: يعني نقولوا كل نموذج هكا
1: نموذج
0: تعاونوهم تشجعوهم
1: تشجعوهم وزيد هي موارد تدخل للمركز معناها نزيدوا النواقص اللي موجوده في المركز نزيد ناخذوا به دونك كل البنايه كي تشوف روحها سي كملت اوفراج كبير وحطيته للعرض وفما شكون معناها حاب يشري وكذا هي في حد ذاتها ببليسيتي للغيرها بشي جو
0: نعم توا انتم فانا ما رحلة الاختصاصات مازالوا فما بعض الأماكن، ولكن أكيد فما خدمة أخرى بالتوازي قاعدين تقبلوا في الملفات التسجيل.
1: أي قاعدين نقبلوا، هي هو المترشح يدخل على المنصة يسجل التسجيل الأولي، يدخل المكلف بشؤون المترابسين يقبلوا قبول مبدئي. على ذوق القبول هذاك فما شكون اللي معناها يستدعوهم لاختبار نفسي معناها، ومن بعد
0: مش الكل معناها مش الاختصاصات الكل.
1: لا مش الاختصاصات الكل. ويمشي من بعد يرجع للبيبلينات ولا اللي يسجل فيها يعمل الخلاص نتاعو، حتى زاد الخلاص ولا خلاص الكتروني.
0: اي
1: كي يتم الخلاص الالكتروني نقبلوها اوتوماتيكمون، معناها يولي متكون في المركز.
0: بالنسبه للاختبار كي نرجع شويه، يعني شو الحاجات اللي تلوجوا عليها في المتكون؟
1: مثلا نعطوه ورقه يكتب فيها معطياته الشخصيه، بك المعطيات هذيك نشوفوا معناها كتبته كيفاه، يحسن الكتابه ولا لا، في تعريفه بنفسه معناها مع الفورماتور يشوفوا يا هل ترى مثلا يقبل سلوك في
0: نجم من خلال الاختبار هذاك تكتشفوا فيه مثلا انه يبدل الاختصاص، ممكن يكون واحد في اختصاص وانتم تشوفوا اللي هو اللي راه يمشي في اختبار بحكم الخبره.
1: بحكم الخبره هما فما مكونين، لجنه هي قائمه ذات متكونه من مكونين عندهم من الخبره والكفاءه ما يميزوا من شخص هذاك ينجم يكمل لي ينجم يمشي الاختصاص هذاك لي. دونك فك الاجتماع الاولي هذيك نجم نعملوا نظره اولى على المتكون.
0: ومواصلين ان شاء الله الى حدود 17 سبتمبر
1: ان شاء الله. ان شاء الله فما أبواب مفتوحة اليوم ذاك، نستدعو فيه كل المستمعين اللي عندهم معناها شغف باش انهم يشوفوا المركز على الكثب، يشوفوا الفضاءات، يشوفوا المكونين، يشوفوا المبيت، خاصة اللي نحن عنا إقامة وإعاشة قاعدين تو في طور التجهيزات، عنا نعملوا في جاهزية المبيت، استقبلنا حشاية وخزائن جدد سنة الفارطة، استقبلنا أسرة، استقبلنا اللي كاردروب نتاعهم، نعملوا في عاملين اتفاقيات مع شركات التنظيف باش ننظفوا المساحات الخضراء ويكون اكثر في السنه جاي قوي برشا فما حشرات وكل. المطعم كيف كيف قاعدين على قدم وساق ننظفوا فيه، دونك التحضيرات الكل قايم
0: اي تو على اتم ان شاء الله في القريب العاجل يكون كل شيء حاضر والمبيت في حله جديده ان شاء الله يستقبلهم. في الاثناء نذكروا فما شكون ينجم يجي بحذاكم الاختصاصات هي نذكروا بها
1: مازال الخيار
0: مزيل مستوى
1: هون في صناعة الملابس وعنا طبخ المرطبات بقاع عدد قليل من البقاع لكن مازلنا نستقبله
0: وعندهم هذوما بلايصهم في المبيت.
1: اي موجود هي طاقة استيعاب المبيت 70 ما بين 35 بنات و 35 اولاد وممكن الشنابر كبيرة شوي حتى اذا فما اقبال نجم نستسعوا فيهم.
0: يعني اللي عنده بالغرام بالطبخ بالمرطبات اللي يحب يستغل في عون صناعة الملابس كيف كيف اذا كان عنده موهبه ولا غرام بهذا المجال راهو مركز السرس مازال يستقبل يسجلوا اول حاجه ديما على المنصه مازالت مفتوحه بالنسبه لمركز
1: عملنا فيها تمديد ومازالت مفتوحه. فما اختصاص الفلاحه كما ديما كنت نذكر لك في ديما اشكاليات ما فيش هو طاقه استيعاب كبيره ما نوصلوش للعدد معناها النصاب اللي نجموا نقلعوا به لانطلاق الفلاحة، لكن السنة الحمد لله فما تسجيلات ونأملوا أنه الجروب يكبر ونبدو بها، خاصة أن قاعدين توا نحطوا في فضاءات لتكوين تربية الدواجن. دونك هالمزارع هذا شهادة تكوين في تربية النحل، تربية الدواجن، الغراسات الكبرى والغراسات الموسمية. ندعي كافة أهالي المرجة خاصة لأنهم معناها عندهم ضيعات متاعهم ومعروفين بالطابع الفلاحي موجود غاديك أنه يلتحقوا بينا.
0: هذوما ان شاء الله يكون فيهم دورات تكوينيه اذا كان لقيتوا العدد المناسب.
1: المناسب
0: يلزم قداش العدد على الاقل باش تنطلق دوره؟ 15 باش تنطلق
1: خاطر ديما نقروا حساب انه فما الانقطاعات المتواجده في الوسط. انت باش تبدي بجروب فيه سته ولا سبعه ممكن بعد يبطلوا لك منه ثلاثه ما تنجمش تكملوا به. هذاك علاش
0: كونوا حجزتوا وقت ومعناها قررتوا وعملتوا الجدول نتاعكم بعد تصير انقطاع معناها مش باهي حتى
1: متواجده معناها ما تقوليش لا هو اختصاص معناها لاباس ويمشي
0: الظروف ديما موجود. يلزمنا نحطوا على الاقل عدد
1: محترم باش كان يصير انقطاع حتى بعد
0: تبقى المجموعة.
1: تبقى المجموعة.
0: أي. والله هو المهم انه هو معناها في صلب الموجود، معناها المنطقة هذه كمنطقة فلاحية باش يوفروا لهم تكوين باش يستغلوه مباشر، معناها ما صارش خير من هكا. ان شاء الله الاهالي يستجيبوا للدعوة هذه،
1: ان شاء الله
0: للاستضافة القادمة، ان شاء الله يكون الاختصاص هذه معناها تم تأمينه بدوراته الكل.
1: في كل دورة نعملوا في حملاتنا التحسيسية، نشجعوا نمشوا المعتمدية نعملوا معناها في حلقات نبثوا فيها وشنو اللي موجود في الفلاحة، لكن ما هيش قاعدة تمشي بالكدا.
0: ربما الشباب خاصة يهربوا لاختصاصات أخرى يحبوا كاختصاصات بعيد شوية، خاصة أهالي المنطقة كي وليدهم تحسهم يحبوا هكايا شوية اختصاصات ربما أخرى ما بداخله شويه معناها في التطور وهذا كل ما تابعوا.
1: هما كانوا ينصبوا معناها فكرهم للفلاحه عالم ودومين وفي تطورات جديده،
0: خاصه نجم من بعد يعني تستغل التكوين هذاك، معناها هل ينجم بعد ياخذ قرض والا ينجم ينتفع من بعد بحاجات مثلا يكون عنده قطعه ارض ويستفيد من التكوين هذاك.
1: هو ممكن الاشكال هنا حطيتي صبعك على الداء، على خاطر الشهاده هي شهاده غير منظره، هي اسمها شهاده تكوين. شهاده التكوين هذه تخوله بش انه يمارس الفلاحه ويتعلمها كل شيء، اما من بعد فما ايتاب اخرى انه يعمل اثبات الكفاءه المهنيه اللي هي باش تخوله يمشي يمشي للممولين وياخذ من عندهم القروض وباش ينتصب كما تحكي انت.
0: هي الشهاده هذه قداش باش شهاده تكوين عام، وبالنسبه اذا كان حب يعمل اثبات الكفاءه قداش
1: في اي وقت يمشي يعملها اثبات كفاءه مهنيه؟ نحن مانيش مخولين باش نعدوا التيست فيها، اما يمشي البرويس غادي يعدوا له.
0: اي ماني مش صعيبه ماهيش صعيبه ماني هو كان عدى العام معناه مش بقالوا الاختبار نتصور
1: يمكن هو ما هيش وصلته المعلومة مش فهمها ذيك
0: عليه مش في بيله الشهادة حدها غادرة ما تنجمش تعملوا حتى شيء، ولكن هو راهو فما الحل.
1: يقول لك عام من عمري يمشي نجم نعمل تكوين خاص في شهرين ولا ثلاثة شهر وننطلق.
0: أي أي هو ان شاء الله في انتظار انه يكون عندكم انتم الاثبات ان شاء الله في سنوات قادمه. اي هكاك باش تكون معناها كل شيء مع بعض، ولو انه حتى مش بعيد عليهم اذا كان بالطبيعه يحبوا يكملوا ويعملوا اثبات الكفاءه ويستغلوا الشهاده نتاعهم. خلي الكلمه الختام، شكرا لك على حضورك بحضينا في الاستوديو المركزي لاذاعه الكيف.
1: يعيشك بارك الله فيك، نشكركم على الاستضافه هذه ونشكركم على دعمكم لينا.
0: مرحبا.
1: نستنوا منكم زياره.
0: مرحبا.
1: باش تنورونا نهار 17 فما يوم ابواب مفتوحة باش يجوا فيه الأولياء باش يجوا فيه المجتمع المدني، كيف كيف باش نعطوا استدعاءات للشريك الاقتصادي اللي كنت نحكي لك عليها، لخاطر هو أثبت اللي يمثل نصف التكوين معناها نصف التكوين عنده. مرحبا بكم ناس الكل.
0: شكرا لك ويعطيك الصحة سيدة وديد وسليتي مديرة مركز الفتاة الريفية بالسرس، إن شاء الله يرافقكم نجاح ديما في مسيرة هذا المركز، وإن شاء الله والحمد لله معناها قاعدين تشوفوا أنتم بطبيعتكم معناها لاحظتوا تحسن في طاقة الاستيعاب، إن شاء الله كل سنة أكثر من السنة اللي تعديت، وإن شاء الله الاختصاصات هذه إذا كان بطبيعة ثم شكون يسمع فينا إذاعة الكيف ويحب يلتحق بكم بطبيعة يتصل بكم عبر الهاتف
1: 79 715 966.
0: وصفحتكم الرسمية أيضا
1: الرسمية مركز فتاة الريفية بالسرس.
0: مرحبا شكرا لك، يعطيك الصحة سيدة وديد اللي وصلتي مرة أخرى، مولد مبروك لك وللعائلة الكريمة. بعد شوية إن شاء الله نكونوا على مواد مع ناس ومشاغل.
2: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي في فرنانة على الذبذبة 90.3.

تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.

أهلا وسهلا بكم. بعد شوية إن شاء الله نكونوا على موعد مع نيس ومشاغل ونتحدث إن شاء الله اليوم على الموضوع اللي اختاره زميلنا هشام الصغير. إن شاء الله بعد شوية يكون حاضر معنا مع ضيفه. حبيت نحدثكم أيضا على اليوم التشغيلي المفتوح اللي باش نظمه جامعة جندوبة لفائدة خريجي التعليم العالي والباحثين عن فرص مهنية نهار 11 سبتمبر في إطار دعم قابلية تشغيل خريجيها وتعزيز انفتاحها على محيطها الاقتصادي وتطوير الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية. المبادرة هذه تجي في إطار مشروع أجيال اللي يهدف لتعزيز جاهزية الكفاءات الشابة للاندماج في سوق الشغل وربط خريجي الجامعة مباشرة بحاجيات المؤسسات الاقتصادية بما يساهم في دعم التشغيل وبناء مسارات مهنية مستدامة. الجامعة كانت تدعت اللي يحبوا يترشحوا واللي تتلائم اختصاصاتهم مع الحاجيات المطلوبة إنهم يبعثوا الملفات متاحهم اللي تتضمن سيرة ذاتية أيضا رسالة تحفيز والشهادة الجامعية إلى البريد الإلكتروني الخاص بها. الأجل أقصاه يوم 28 أوت 2026. بالنسبة للفرص لهنا شكون الاختصاصات؟ عن اختصاصات إعلامية التصرف، شبكات الإعلامية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية، الصيانة الصناعية، الإعلامية الصناعية والأتمتة الصناعية. إن شاء الله نكون نطقتها بالصحيح. بالنسبة للاختصاصات هذوما هما المطلوب منهم إنهم بطبيعة يقدموا الترشحات متاحهم كما ذكرنا ملفات يرسلوها عبر البريد الإلكتروني. جامعة جندوبة بطبيعة تدخلوا لصفحتهم الرسمية، موقع الإلكتروني للجامعة تلقوا فيه هذا البريد. بالنسبة للمترشح هذوما بشنو بش يستفيدوا؟ بش يستفيدوا أولا بعد ما يتم انتقائهم بطبيعة أوليا من برنامج تكويني تحضيري يشرف عليه مركز المهن وإشهاد الكفاءات ويتضمن التدريب على تقنيات اجتياز مقابلات الانتداب، تحسين إعداد السيرة الذاتية لأنه مهم جدا هذه السيرة الذاتية اللي احنا ساعات ما ننتبهوش منها، راهي مهمة جدا السيرة الذاتية وطريقة إعدادها، طريقة تقديم روحك كيفاش تسوق لنفسك، هذه راهو هو اللي يضمنك النجاح وهو اللي يضمنك اندماجك المهني. شنو اللي يشترط في المترشح اللي باش يتم انتقائه؟ اوليا انه يكون شارك في الدورات التكوينيه التحضيريه اللي ينظمها مركز المهن وشهاد الكفاءات. اذا يوم مهم جدا ان شاء الله باش ننظموا جامعه جندوبه نهار 11 سبتمبر. اكيد ناخذوا عليه مداخله باش نعرفوا عليه باكثر تفاصيل ويقدمونا هما اذا كان فما حاجات اخرين، لانه باش يقدم شراكات مع مؤسسه اقتصاديه أكيد هذه باش يكون عود بالفايدة على الخريجين خريجي التعليم العالي اللي يلوجوا على فرص للعمل وفرص مهنية أيضا باش يقدموا مقابلات وحتى كيفاش يتحصلوا على تكوين هما زيدة كيفاش يحضروا رواحهم كيفاش يكونوا حاضرين في مقابلة العمل ويقع قبولهم. هذا كله مهم جدا اليوم المفتوح هذا واليوم التشغيلي اللي يتحضر له جامعة جندوبة. إن شاء الله كما قلت ناخذوا عليه مداخلة ونتعرفوا أكثر، خاصة أنه هو يجي في إطار مشروع كبير، هو مشروع أجيال، هذي المشروع اللي يحب يربط بين سوق الشغل وبين خريجي الجامعة وحاجيات المؤسسات الاقتصادية. هكا يقول طول معناه يتخرج طالب يلقى المهنة تستنى فيه ولا يلقى حتى المسار، مش بالضرورة المهنة، يلقى روحه وين يحب يمشي شنو بش يحب يعمل، يلقى المسار المهني واضح قدامه، ما يبقاش في الدار، ما يبقاش حاير، ما يبقاش عنده غموض للمستقبل متاعه، مديم كمل قرايته وقبل حتى ما يكمل القراية يكون عارف روحه شنو باش يعمل، وين باش يمشي، باش حل مشروع خاص، باش يمشي يلوج على خدمه، لو الخدمه هذه كيفاش باش يلوج عليها. هذا الكل راهو يلزمه تحضير، وجميل جدا انه الجامعات تنخرط في هذا الباب، تخمم على الطلبه نتاعهم في فتره ما بعد الدراسه، وجامعه جندوبه تضرب المثل في هذا بهذا اليوم التشغيلي اللي نذكر باش يكون ان شاء الله نهار 11 سبتمبر المقبل.

0: 11 و45 دقيقة على موجاتنا مباشرة. نمشيو لزميلنا مصدق الشهري انه ياخذ معاه جولة على آخر أخبار الكيف. مرحبا مصدق، كل عام وانت حي بخير.
1: مرحبا بك ضحى، مرحبا بكل مستمعي ذات الكيف، وان شاء الله ديما ايام افراح ومسرات
0: ان شاء الله يا ربي.
1: حبيت في البدايه ضحى، ثم دعوه من بعض الاولياء اللي كنتي انك تحدثهم على التكوين المهني العسكري.
0: به به على الراس أي. والعين ان شاء الله.
1: اي معناها انا بلغنا معناها الملاحظه دي،
0: مرحبا،
1: ومعناها يشوفوا التكوين المهني العسكري كيفاش تكون، حتى هو ثم معناها فيه برشا اختصاصات برشا مجالات، وماذا بهم ياخذوا فكره كيفاش ووقتاش التسجيل الى غير ذلك.
0: ان شاء الله نشوفوا الاجيال بركة مصدق، اذا كان الاجيال مازالت مفتوحه ان شاء الله نوعدوهم ان شاء الله تكون فما مداخله ان شاء الله، اذا كان تمها بالطبيعه الاستجابه لطلبنا. ماك تعرف مصدق الطبيعه تخضع الى تراخيص.
1: اكيد ديما في المجال هذا، وعلاش؟ لانه توا وقت دخول المدرسه بدال عد التنازلي، حبينا نعطوا فكره على العوده المدرسيه في ولاية الكيف، وخصوصا في المؤسسات التربوية الابتدائية. المؤسسات التربوية بدأت تتجمل الحقيقة، بدأت استعداد كبيرة، يعني ثم حملت نظافة، حملت معناها دهن الجدران، يعني ثم حركية، وخاصة تشوفوها في الأسواق الأسبوعية، يعني مادام جبتك الكراطب يعني صحيح ما عادش فيها. حبينا في ولاية الكيف، ولاية الكيف ضحى ضم 179 مدرسة ابتدائية. تم غلق الحقيقة زوز مدارس وعليه زوز مدارس. المدرسة الأولى هي حمام ملاك بندر، وما علاش؟ لأن فيها كان زوز تلامذة فقط. ومدرسة الزليقة بالدهماني كذلك فيها زوز تلامذة، وبالتالي تم غلق زوز مدارس هذه. عملية الصيانة تمثل في كما قلنا طلاء الجدران، دهن الأبواب، تعهد الشبكة الكهربائية، كلها توفير الماء، صلح للشراب، هذه كلها معناها باش الظروف تكون ملائمة للعودة المدرسية. ثم أحداث ضحى، أحداث مدرسة جديدة هي مدرسة الكسور، وإعدادية برج العيفة ستفتح من جديد أبوابها للتلامذة بشي تقريبا نسبة الأشغال تقريبا تجاوزت 80%، وبالتالي مش يكون عودة للقسم الخارجي فقط. كذلك النقل المدرسي، ثم حافلات وفرتها وزارة التربية، وسيتم توزيعها على المدارس بتبيع المدارس النائية باش التلامذة تكونوا في ظروف طيبة. كذلك تجهيز المدارس من الابتدائية والاعدادية والمعاهد الثانوية بتجهيزات جديدة من طاولات إلى غير ذلك. وللتذكير ضحى، تذكير نحن في ولاية الكيف على مستوى اليوم العلم عدنا خمسة تلامذة، خمسة معناها تم تكريمهم. ياسمين اليعقوبي الأولى بكالوريا في الرياضيات على المستوى الوطني، أمين الشيرني المرتبة الأولى في مرحلة التكوين في المعهد الأعلى للقضاء، كذلك إكرام العثماني اختصاص صيدلة المرتبة الأولى، زينب العموري مديرة مدرسة الابتدائية بدرين الكخ بالكيف الشرقية، وكذلك ملوك القاطري من مدرسة التعليم الكبار، وبالتالي عدنا خمسة على المستوى الوطني تميزوا ونالوا التكريم على المستوى
0: شكرا ليك مصدق، يعطيك الصحة، شكرا ليك. باش نمنوا مباشرة نظرا لضيق الوقت ركن ناس ومشاغل مع زميلنا هشام الصغيري.
2: ناس ومشاغل.
0: حاضر معنا إذن زميلنا هشام الصغيري من جندوبة، مرحبا هشام.
3: مرحبا بك ضحى، تحية ليك وتحية كل مستمعي ذات كيف. في ناس ومشاغل اليوم من ولاية جندوبة، نعرف أنه تقريبا أغلب المطالب دائما ما تتعلق بالميسر حال الشراب، بالطرقات، بالتنوير العمومي، لكن هناك مطالب أخرى بالنسبة لعدد من المتسكلين والمواطنين، والمتعلقة بالتدخلات على مستوى الجانب الجمالي للمدن، سواء كان مداخلها أو مفترقاتها أو المجسمات اللي موجودة على مستوى مدينة جندوبة. كانت هناك مجموعة من المجسمات في وقت مضى وكذلك يعني في الفترة الأخيرة كانت هناك تراجع لوضعية هذه المجسمات، كذلك مداخل المدن والعناية بالطابع الجمالي لهذه المدينة. كنا حكينا مع بعض المواطنين حول هذا الموضوع، إن شاء الله بعد شوية مش يكون حاضر معنا إن شاء الله.
0: حاضر معنا، موجود سي شكري.
3: شكري المديوني، سي شكري عضو المجلس المحلي للتنمية بمدينة جندوبة الجنوبية أو جندوبة المدينة.
0: نستمع إلى بعض المواطنين. نرحبوا به قبل هشام. مرحبا سي شكري.
3: مرحبا سي شكري، أهلا وسهلا.
4: عايش، شكرا شكرا لكم، شكرا على الاستضافه.
0: مرحبا، اهلا وسهلا. نستدعاك اذا سي شكري انك تسمع معنا هذا التسجيل.
5: جميع المدن في العالم تعمل دي سيمبول، تعمل في المداخل نتاعها حاجه ترمز للبلاد هذيك، مع مراعاه بيان سور الجانب الجمالي في كل شيء. رحب ويحس اللي جايك ان داخل المدينه عندها خصوصيه.
6: ولاد جندوبه معروفه باب الفلاحه، بصيد البحر، بالغابات، باب السياحه، بكل شيء. ما ثمش حاجه معناها في مدخل تاع جندوبه حاجه رمز لتمثل جندوبه،
7: تجيرها وتعشيبها. ثم ياكل الاضواء، اضواء جندوبه وطابع فلاح، ممكن يعملوا سنابل هكا ولا حاجه، يعملوا فرنان كي حاجة ترمز الولاية جندوبة.
8: كان مع تزيين مداخل الولاية ومخارجها، لأنه عنده أهمية بالغة على مستوى إرسال رسالة إيجابية ديما الزائرين خاصة والوافدين على ولاية جندوبة. عامل نفسي وانتروبولوجي، كيف كيف عندها رسالة رمزية وثقافية قوية، وكان البعض يراها زاوية شكلية ولكن هي في جوهرها هو مهم. نحن نعتبره أنه المنقالة ولا الحمامة عندها امتداد تاريخي للجهة هذه، جزء لا يتجزأ من تاريخ الجهة هذه، من تاريخ معماري ومتريخة ثقافي. كان أكدوا على ضرورة أنه السلطة تفكر جيدا في تزيين هالمداخل هذه.
0: نعم، إذن هذا التسجيل هشام، نخلي لك بطبيعة التعليق.
3: صحيح ضحى بمجموعة من المواطنين من مدينة جندوبة، سي شكري كان يسمع معنا أكيد لأنه يعني عنده فكرة على هذا الموضوع. نعرفه جيدا أنه تقريبا كل المجالس المحلية أولوياتها تتعلق أساسا بالبنية التحتية، بالمياه الصالحة للشراب، بالاستثمار وغيره، لكن تبقى هذه المطالب مشروعة بالنسبة للأهالي. سي شكري في بالنظر إلى تراجع الوضعية نتاع المفترقات وكذلك المجسمات على مستوى مدينة جندوبة.
0: نعم
9: والله في الموضوع هذا نظم صوتي لكل المواطنين اللي تفضلوا ودخلوا، كل واحد عطى رأيه. صحيح هي جندوبة بالأساس يعني مدينة فلاحية، لكن ما ننسوش اللي رأي جندوبة هي زاد كذلك مدينة أثرية، يعني مدينة
3: سياحية،
9: تكون مدينة سياحية. على في موضوع المجسمات، وبالفعل هو ثم عدنا كانوا زوز مجسمات. واحد وقعت إزالته مع الأسف اللي هو الحمامة، والثاني هو المنقالة، معناه مازال الهيكل يعني صامد لكل اللي صار. أنا لو يعني نحب نحكي في الموضوع هذا معناه من زوج زوايا، معناه هو الزاوية الأولى كونه تجميل المدينة حاجة مشروعة وحاجة مطلوبة وحاجة يعني باهية، لكن بالنسبة لي أنا ثم موضوع آخر هو الكلفة تاع المجسمات هذه. إذا كان مش تجاوز يعني أرقام كبيرة ياسر، الحق يعني أنا نفضل تكون يعني المجسمات يعني تكون مدروسة. أنا مثلا لو تسني على اقتراحي، أنا نقترح نقولك مثلا نعود نسترجع الحمامة ويقع ترميمها وتصليحها وترجع لبلاصتها. بالنسبه للمونجالا، نحن رانا عندنا كيما قلت لك يعني مدينه، عندنا زوز معناها مواقع اثريه يعني متميزين ياسر وفيهم خصوصيات، وكذلك نحن عندنا الفسيفساء، وما ادراك ما الفسيفساء، يعني النجم مثلا المجسم تاع المونجالا يقع اعاده صياغته وتزيينه بالفسيفساء، وترجيع يعني المونجالا الساعه اللي كانت موجوده تكون يعني حاجه قويه وحاجه روبوست وحاجه مزيانه، معناها نكون يعني من غير ما نهدموا ونبنوا. ديجا هذيك تو تسمت عليها الساحه هذيك تاع المقالة، غادي تسمت عليها الحمامه دونك. والمجسمات تجي نتصور بدرجه ثانيه بعد مثلا تكون يعني متطلبات الولايه، عندها برشا مطالب، يعني المواطنين عندهم برشا مطالب على مستوى كما قلنا البنية التحتية، النظافة، ربما لو الفلوس اللي بتمشي للمجسمات تكون يعني غالية، أنا من رأيي تكون يعني تمشي معناها وسائل العمل، وسائل العمل بكل بساطة يعني للنظافة، للتجميل، يعني تقليم، ربما حتى استثمار في مهندس اورتيكولتور يعني نتاع سيدي ثابت، معناها واحد مهندس نتاع زينه ينجم يهندس لنا يعني اشجار. اشجار مثلا عندنا نحن شجره مباركه، شجره معروف عليها يعني هي شجره الزيتون اللي نحن معروف مشهورين بها في الزيت نتاعنا يعني في جندوبه من احسن الزيوت. دونك ربما تكون نجمع معناها ليتيل الاغريابل يعني شجره زيتون ديما خضر العام 12 شهر، فهمت؟ عندنا شجره كذلك الجاكراندا اللي هي يعني زي جات في العهد الكولونيال يعني زاد كيف كيف زاد مزيانه. عندنا شجره التوت، عندنا شجره الكلاتوس، هما هذوما شجر مزيانه. في نفس الوقت يعني العام 12 شهر يكونوا الخضره ديما موجوده.
10: نعم، شكرا لك سي شكري المديوني هذا المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية جندوبة الجنوبية على كل هذه التفاصيل المتعلقة بالجانب الجمالي لمدينة جندوبة. إن شاء الله ضحى يعني مثل هذه المطالب تأخذ بعين الاعتبار مش من المجالس فقط وإنما من كل الأطراف، لأنه مهم برشا اليوم العناية بالمخترقات والمجسمات بالحدائق العمومية وكذلك المساحات الخضراء.
0: نعم شكرا لك، يعطيك الصحة هشام الصغيري من جندوبة. كانت هذه فقرة ناس ومشاغل، بها نختم حصتنا اليوم استوديو الناس على موجاتنا. حبيت نذكركم في ختام الحصة انه تنجموا مازلتوا تنجموا تسجلوا اذا كان متكونين بطبيعة الشباب يحبوا يسجلوا في مركز الفتيات الريفية بالسرس، مازال المجال مفتوح في اختصاص الطبخ والمرطبات وايضا في اختصاص المزارع. وبالنسبة لعون في صناعة الملابس الاختصاصات هذوما مفتوحين ومازلتوا بطبيعة تنجموا تكونوا حاضرين في هذا المركز اللي انطلق في قبول الملفات، ولكن المنصة مازالت مفتوحة. هما يأمنوا أيضا شهادات بالنسبة للنسي اللي يحبوا ينتفعوا بدورات تكوينية في مجالات بطبيعة همهم، خاصة مجالات الخياطة. هذا كل بطبيعة إذا كان تحبوا تاخذوا أكثر التفاصيل تتصلوا مباشرة بمركز الفتيات الريفية بالسرس. ونصالحنا في كل أسبوع، مازالت هي بعض الاختصاصات حقيقة ما همش برشا في مراكز التكوين المهني. إن شاء الله الكيف يكونوا حاضرين معنا الجمعة الجاية، ونحاول كيف كيف نأمن لكم فيما يتعلق بالتكوين المهني العسكري. إذا كان نجمنا من الأسبوع القادم إن شاء الله نتحصلوا على الترخيص المناسب لتقديم مداخلة فيما يتعلق باختصاصات التكوين المهني العسكري. إن شاء الله الركن يكون حاضر معكم الأسبوع القادم. إذا كان هذا برنامج مجنا لليوم، هذه أهم الحاجات اللي كانت موجودة. مازلت معكم إن شاء الله نتواصلوا نهار الخميس في استوديو نيس ديما نفس التوقيت ونفس الموجات. شكرا لكم على الاستماع لنا وإلى اللقاء.
2: استوديو نيس، استوديو نيس. استوديو نيس على موجات إذاعة الكاف.
11: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: تمام منتصف النهار عبر موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز الإخباري. تحتفل تونس اليوم مع سائر الدول الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، أعادها علينا الله وعليكم بالخير واليمن والبركة. وبمدينة القيروان تتواصل فعاليات الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، فيما انتظمت مساء أمس بكافة ولايات الجمهورية مواكب دينية تضمنت جملة من الفقرات، منها تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ومحاضرات دينية من وحي ذكرى المولد النبوي الشريف. تناولت جملة من المعاني والقيم المستخلصة من السيرة النبوية الشريفة وما تحمله هذه المناسبة من دروس في مكارم الأخلاق والتآخي والتسامح. في ذكرى الاحتفال بالعام الأول لبعث المستشفى الرقمي، ثمنت وزارة الصحة نتائج الملموسة التي حققها المستشفى الرقمي، كاشفة أن الاستشارات عن بعد حققت نسبة رضا ب 92% و 5% فقط من الحالات استوجبت الإقامة بالمستشفى. وأكدت الوزارة أن الجهود تتواصل لتوسيع شبكة وتقريب الاختصاصات وتقليص التنقل وتقليص مدة الانتظار وتخفيف الضغط على المستشفيات العمومية. دعماً لقابلية تشغيل خريجيها وتعزيز انفتاحها على محيطها الاقتصادي وتطوير شراكة مع المؤسسات الاقتصادية، تنظم جامعة جندوبة يوم 11 من الشهر المقبل يوماً تشغيلياً لفائدة خريجي التعليم العالي والباحثين عن فرص مهنية. تواصل جمعية متطوعون بعرادة بولاية سليانة حملتها السنوية المتعلقة بشراء مستلزمات العودة المدرسية، والتي أطلقتها لفائدة أكثر من 100 تلميذ وتلميذة بالمدارس الريفية الابتدائية. شرق أوسطياً استشهد اليوم فلسطيني متأثراً بجراحه فيما واصلت قوات الاحتلال الصهيوني قصفها المدفعي على مناطق شرقي قطاع غزة. كما شنت قوات الاحتلال اليوم حملة اعتقالات بحق عدد من الفلسطينيين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: دليل الفلاح. دليل الفلاح مع رفيق الكافي بالاشتراك مع المدرسة العليا للفلاحة بالكاف.
3: تحية مسائية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من دليل الفلاح، ونواصل معكم دائما في إدارة التوصيات الفنية والإرشاد الفلاحي لمختلف المواسم اللي تتعلق بالفلاحة وتتعلق أيضا بالخضروات وموسم التجميع الجني وكل الأنشطة الفلاحية اللي تتزامن مع هذا التوقيت من السنة. بعد قليل إن شاء الله يكون حاضر معنا الأستاذ شيلي العبيدي المهندس العام والأستاذ الباحث بالمدرسة العليا للفلاحة بالكيف. نتواصل معكم إلى حدود الواحدة، ودائما رقمنا مفتوح على ذمتكم للتفاعل. أهلا وسهلا بكل مستمعينا.

0: الفلاحة مستدامة.
1: اليوم اخترنا في الفلاحة المستدامة بالتزامن طبعا مع احتفالنا بالمولد النبوي الشريف اللي ان شاء الله ينعاد عليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء كل مستمعينا في كل مكان. اخترنا انه باش نواصلوا الحديث على مجمل التوصيات الفنية اللي تنجم تخدمنا في إطار التعامل مع مخزون طبيعي عطاهولنا ربي في غاباتنا، عطاهولنا بصفة معناها كأن إنه هدية في تضاريس تونس، تضاريس الشمال الغربي تحديدا، لكن شفنا إنه نسبة كبيرة منه كان فيها من الحرائق وفيها أيضا من يعني الإجهاد الحراري اللي كانت النتائج متاعه وخيمة نوعا ما. خذينا حصة كاملة كنا سابقا نحكينا فيها كيفاش نجم نعود ونرجع للغابة متاعنا اللي تعطينا صنوبر واللي تعطينا من الخيرات متاعها لكلي والزعتر وغيرها، خاصة مع موجة الحرائق اللي تلت معناها فترات الحر واللي احنا تويكا تحتوقع معناها فترة جديدة من الحر. وطبعا للنشرة الصدر عن المعهد الوطني للرصد الجوي اللي تتعلق بتواصل ارتفاع درجات الحرارة وظهور الشهيلي، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلم كافة الفلاحين والمربين والبحارة باش يكونوا حذرين في التعامل مع التقلبات المناخية هذه، درجة الحرارة اللي تفوق المعدلات العادية. ونذكروا أنه حرصا على سلامة الأشخاص وحماية الثروة الحيوانية، الغراسات، الأشجار المثمرة، فما جانب من الاحتياطات الأساسية كما اتخاذ ما يمكن من الحماية والوقاية اللازمة للحيوانات من الإجهاد الحراري، توفيق أماكن وتوفير أماكن مظللة، تهوئة مناسبة، مياه شرب تكون بصفة مستمرة ومتواصلة وبدرجات معناها يعني ملائمة للاستهلاك، وتفادي نقل الحيوانات، القيام بالأشغال الفلاحية خلال ساعات الذروة نحاول نتجنبه قدر الإمكان، إحكام التصرف في مياه الري واعتماد الفترات الأقل حرارة للري، متابعة حاجيات الغراسات المائية، مراقبة الغراسات والأشجار المثمرة خاصة بالمناطق الأكثر تعرضا لارتفاع درجات الحرارة، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، وتفادي إشعال النار أو القيام بأي عمليات يمكن أنه تتسبب في اندلاع الحرائق، خاصة بالنسبة للمناطق الغابية، المراعي والمناطق الفلاحية الجافة. بالنسبة للبحارة بالضرورة متابعة النشرات الجوية والالتزام بتوصيات مصالح الرصد الجوي والسلامة البحرية، وهذه في إطار معناها التوقي من كل يعني المؤشرات متاع الطقس ليامات هذوما اللي تحت وطأة متاع قبة حرارية مطولة شوية، هي الثانية من نوعها لكن مطولة شوية المرة هذه. احنا باش نشوفه من الجانب الوقائي للنباتات متاعنا مع الأستاذ شادي العبيدي المهندس العام والأستاذ الباحث بالمدرسة العليا للفلاحة كيف حاضر معي عبر الهاتف في هذا اللقاء. سي شادي أهلا وسهلا بك، مرحبا على موجتنا.
2: مساء الخير سيدة رفيقة، مولد مبارك عليك وعلى الزملاء الكل وعلى الفريق التقني وعلى كل المستمعين.
1: إن شاء الله كل عام وانت بألف خير وكل مستمعين في كل مكان. إذن سيشي
2: ما تفضلت وانتي منتها مقدمة مطولة الحقيقة وجبت منتها الجوانب الكل في الواقع، منتها تذكير بعد الغياب الفترة هذه، تذكير في بعض الحاجات، منتها التوقي والحذر وأخذ الحيطة في كل الأحوال، منتها من الحرائق، من الفيضانات، من كذلك من الكوارث الطبيعية بصفة عامة، وكل التوقي ثم حلول عاجلة ومعناتها إجراءات عاجلة ثم إجراءات آجلة. وعنا مثلا إجراءات الآجلة للتوقي من الحرائق والتوقي من الفيضانات وغيرها، المحافظة على أديم الأرض وعلى المياه والتربة، هي كيفية معناتها التقنيات الزراعية، معناتها اجتناب كما ذكرنا في عديد المرات معناتها نجنبوا التكثيف في الزراعات، خاصة في الأشجار المثمرة، فعود نعملوا مثلا العود رقي 500 عود، نعملوا 400 بركة، نعملوا حتى 300 بركة في الزيتون، فعود نعملوا 250، نعملوا 300، نعملوا 100 بركة 150، هذا كله من شأنه أنه يحد من الحوايج هذه. وكذلك من هذه كلمة بالنسبة في الغابات منها يعملوا الطرائد النارية اللي هي مسح منتها مسالك منتها من الغابة الشعراء تسهل شويه اللي معناتها تطويق النيران
1: وهي هي كان معمول بها سابقا
2: خاصه الحقول الشاسعه لابد من ترك المسالك معناتها في كل الاتجاهات ويمشي اللي من شانها ويعمل حتى معناتها حتى مثال معناتها بلان معناتها في صوره ما اذا تحدث حرائق في اي وقت معناتها كيفاش يدخل فين يتركز فين يركز المعدات فين يعمل معناتها حتى كي يعمل نقطه ما دائما معناتها يسحقها دائما فهذه كلها معناتها معناتها عبر ودروس لسخصوها من اللي جراها المده اللي فاتت وحتى السنوات اللي فاتت ان شاء الله هذاك حد بس معناتها الخسائر كبرى وثم خسائر معناتها تراب العين معناتها المساحات واشجار ونباتات معناتها تحرقت ولكن تم برشا حاجات اخرى خسرناها اللي هي خاصه من الكائنات الدقيقه سواء كان من النباتات او من الحيوانات الدقيقه اللي هي عندها فائده كبيره. فان شاء الله هذاك الحد الباس نقولوا. فنحن حابين قلنا في الحصه هذه كيف تو رجعنا بعد غياب فتره صغيره هكا لما حنا باش نواكبوا ناخذوا معناتها ناخذوا القطار وهو معناتها في طريقه ناخذوا التران ومارس كيما نقولوا بالفرنسيه. الموسم اللي هي بالتو الموسم عن فارق نتاع الحبوب وزراعه الكبرى انتهى نوعا ما نقولوا انتهى في اواخر جويليه ولكن مازال ما انتهاش معناتها بصفه كليه لانه بعد ما جمعنا المحاصيل يلزمنا معناتها نخزنوها بطريقه صحيحه باش ما نخسروهاش ولان باش معناتها ثم الوجهه نتاعها وين المحاصيل هذه سواء كان باش نخلوا منها بذور باش نعملوا منها العوله مش نعم مش نبيعوها مش نسوقوها مش نصدروها فحسب الوجهه نتاعها طريقه التخزين تكون معناتها تكون ملائمه باش ما نخسروش اثناء عمليه الخزن ما نخسروش معناتها كميات كبيره ولا ما نخسروش بكل معناتها في المحاصيل هذه ولكن قبل هذا كله باش ما يفوتناش الوقت انه موسم زراعه البطاطا الخريفيه معناتها ديجا بدا معناتها معناتها المفروض يبدا في اوائل اوت معناتها التزايد بالبذور الدرانات او المشاتل هي درانات او مشاتل التزايد بالبذور تخزينها في مكان مظلل مهوأ وفيه نوعا ما من الرطوبه وحتى اذا ما فيهش رطوبه معناتها يقع احداث رطوبه شوي لان نحبوا في اولا ساعات الترصيف الاكياس او الاكياس نتاع البطاطا هذه مش اكياس معناتها الجشوات الصغار هذوكم ترصيفا بطريقه انه ما نحطوش البطاطا برشا فوق بعضها على اقصى تقدير معناتها زوج صفوف فوق بعضها او واحده بركه والا نشرها الكل اما نحطها في الجشوات هذوما والا على التبن والا على شكاير خيشه ولا حاجه اللي هي حاجه تشد شويه الرطوبه ويكون كيف معناتها المكان مظلم وهو بيعرف يدخل الهواء بيعرف ما يكونش مسكر بكل ما يستحقش اثناء عمليه التنبيت هذه ما تستحقش الاضاءه برشا اللهم الا بعد ما يظهروا لي بورجون معناتها يظهروا البراعم في العمليه هذه معناتها دوم حوالي 15 الى 20 يوم ولكن يلزمنا نتابعها يوميا معناتها يوم بيوم باش نلاحظوا اذا كان ثم خطر ثم امراض تكون خفيه ما تظهرش كان في وقت تحط في اثناء التنبيت لانه في اثناء التنبيت مش توفر انت رطوبه معينه ودرجه حراره معينه من شانها انها صحيح باش تعاون من الدرنه على الانبات وعلى البراعم هذيك على الانبات ولكن في نفس الوقت اذا كان ثم فطريات او حشرات كانت نائمه في الفتره السابقه في السخانه في الواحد راهي معناتها توفرت لها حتى هي ظروف ملائمه باش تتكاثر وتولي ربما يصير تعفن ويصير معناتها تهري في بعض الدرنات وتفسد ولذلك معناتها المراقبه لابد تكون كل يوم ولا نهار بعد نهار على اقصى تقدير. المعالجه هي معناتها نلقوا كعبه معناتها فسدت ولا فيها خمجت ولا فيها مرض ولا حاجه اول حاجه ساعه نعملوها هذيك نخرجوها لبرا ننظفوا البقعه معناتها الكعبات اللي بحذاها كل شيء ونلزم نعملوا معالجه بمبيد اذا كان هو فطر مبيد فطري او بمبيد حشري اذا كان هي حشرات معناتها بدات تتكاثر معناها حشرات معناتها خنافس والا فراشات. هذا هو معناتها الرفض اثناء الحاجه هذه. الحاجه الهامه هي وقت يخرج البرعم من القلي لون بالكل يبدا خارج كبير برشا، والاخرين مازالوا ما خرجوش ولا بلاش بدو يخرجوا، يزلوا نحو البرعم القمي هذاك باش نخلي البراعم الاخرين ينمو بشكل طبيعي. وما بدنا علاش باش الكعبه ومعناتها الشتله من بعد مش تعطينا برشا سيقات، خير من تعطينا ساق واحده، خير من تعطينا نبته على ساق واحده، نبته على ساق واحده باش تعطينا بعد تالي برانات اقل وفي نهايه الامر منتوج اقل. ولذلك معناتها في نحو البرعم القمي فالنبت نتاعنا باش تكون على تنبت على ثلاثة أو أربعة سيقان وتعطينا درنة أكثر زيت، وبطبيعة الحال وأولا ساعة نمو خضري جيد من الأول ودرنة أكثر
1: معناها تتقوى معناها في الإنبات.
2: البطاطا الأخصصية هذه هي رأي نحن نعرف اللي البطاطا من عائلة الباذنجانيات، معناتها كلمة الطماطم وكلمة الفلفل هي في الأساس زراعة صيفية، ولكن هي زراعة صيفية للثمار لإنتاج الثمار الطماطم، الطماطم ثمار، الفلفل ثمار، ولكن بالنسبة للبطاطا نحن المنتوج بتاعنا اللي حسنا بها أو العضو المستهلك ليست الثمار، الثمار نتاعها هي صغيرة برشا وكما معناتها صغيرة برشا وما تتاكلش ومرة وما معناتها ما نتعاملوش معها الكل، اللي حسنا بها هي الدرنات هذه اللي تتكون تحت التراب، ولذلك معناتها المعامله مع البطاطا مش كيما مع الباذنجانيات الاخرى، مش كيما مع الطماطم والفلفل وحتى الزراعه معناتها في في في في الربيع او في اواخر الربيع باش تعدي الصيف كامل تحب نهار طويل وتحب باش تنور وباش تعطيني ثمار، نحن في البطاطا ما حسيتش بثمار، حاجتنا بالدرنات. ولذلك الموسم الاخر الفصلي هو الانسب ديما بالنسبه للبطاطا. علاش؟ لان في البطاطا هو تقريبا الدوره نتاعها تقريبا اربع شهور. تدوم أربع شهور بعد عملية الإنبات نص إلى أربع شهور. والشهرين الأولى حاجتنا بنمو خضري أكثر ما يمكن، وهذا مناسب لأنه مازال أنا كي نزرعه طوى معناها في أواخر أوت لحتى بداية سبتمبر كي نزرعه نحط البطاطا في بلاصتها معناتها نزرعها فتنبت وعندها تقريبا شهر سبتمبر وحتى نصف أكتوبر نمو خضري تكبر بالكدا، نعطيها الماء نعطيها الأسمدة باش تكبر بالكدا. الحجم او الكتله معناتها الكتله الحيه اللي باش تعطيها لنا النمو الخضري اللي باش تعطيه لنا البطاطا في نص اكتوبر ولا في 20 اكتوبر هذاك هو اللي يحدد المنتوج النهائي، لان عمليه تكوين الدرنات ما تبدا كي يبدا نهار قصير. ما تبدا تكون في الدرنات ما تبدا تعطي الدرنات نتاعها كي يبدا النهار يقصر، شو معناتها النهار يقصر؟ معناتها طول النهار يقل على 12 ساعه. واللي النهار اقل من 12 ساعه تبدا هي تعطي البرانات
1: هذه لانها تتاثر معناها بالنور.
2: الحاله العمليه الزراعيه الاخرى نعرفها معناتها التحضين وخدمه الارض مليح والسقي والتسميد هذه مفروغ منها، هذه معناتها رزنامه فنيه وحزمه فنيه مصاحبه لزراعه البطاطا، ولكن هذه التقنيات اللي هي كيفاش تتعامل مع البطاطا هي الهامه ياسر. هذه ماذا بينا نشجعوا النمو الخضري من الاول، نعطوا نمو ليتر ونعطوا حاجات تشجع النمو الخضري وتزيد النمو الخضري بالكدا، وبعد في تكوين الدرنات ما عادش حاجتنا بالنمو الخضري، البطاطا اصلا ما عادش تزيد، ما عادش تعمل نمو خضري برشا، مش تولي تعمل معناتها في التخليق، عمليه التخليق الضوئي. عندنا مساحه ورقيه كبيره برشا مش تتكون لنا، لكن النمو الخضري هذاك مساحه ورقيه كبيره برشا مش تعمل نهار قصار، يلزمنا نستغل النهار كامل بطبيعه الحال، نستغل النهار كامل باش تعمل ما يسمى بال الفوتوسنتيز هذه اللي التخليق الضوئي، التخليق الضوئي اللي معناتها باش تصنع الكربوهيدرات والسكريات العادية هذه وتمشي باش تغذي الدرنات نتاعها. ولذلك معناتها كيف الوقت هذا الفترة هذه هامة ياسر، نراقبوا فيها البطاطا ما يلزمهاش ينقص عليها الماء، ما يلزمهاش مش معناتها نعطوها الماء برشا، ولكن يلزم ديما ثم رطوبه تحت النبته. نعمل عمليه التحضين نتاع الواحد وناخذ الارض شويه باش البطاطا ما تجيش ما تلقاش حواجز وتجي كعبه معوجه وتجي كعبه كذا، معناتها ناخذ الارض مليح، نعطوا ديما الثرى موجود، معناتها ديما ما نعطوش بزيد، معناتها ما نعطوش اكثر من اللازم، نعطوا قد خاصه قطره باهي معاها يمشي معاها بجدا مع عملية التسميد اللي هي حسب البرنامج والرزنامة والحزمة الفنية المصاحبة لسعرة البطاطا، هي وقت تكون برنات نقص شوية في الأمونيتر ونزيد شوية في البوتاس وفي في الفوسفات والبوتاس من تأثير البوتاس ولا غيره، نزيد شوية في البوتاس لأنه هذاكم هما اللي بش يساعدوا على ال
1: معناه بشات يعطي الحجم والجودة متاع الثمرة هكا
2: واللي يعني يحدوا الحجم والجودة والمعناتها الكتلة الخضرية في نهاية الأمر متاع البرنات.
1: هذه خاصة هو ليش للتسميد خاصة الري يعني في الفترة هذه يمكن يسر هو الأكثر حاجة تخلق الإشكال بالنسبة للتعامل مع النوع هذه من الزراعات أو الخضروات كما كنت تحكي سيشد لي، بما أنه البطاطا في عائلة البدنجينيات والطماطم والفلفل كلها معنية في السياق هذه تدخل في الإطار هذه.
2: إذن هو الدورة الحياتية انتهى كما قلنا تقريبا من 3 شهور ونص إلى 4 شهور. علاش نحبوا نزرعوا بكري شويه؟ نحن مش باش نسبقوا السوق ولا حاجه، ولكن باش في الشتاء خاصه في الجهات هذه نتاع الشمال الغربي باش ما تخلطش علينا جليده نتاع الشتاء، لانه اذا خلط من صبت جليده ونحن البطاطا نتاعنا مازالت ما تكونتش الدرنات ومازالت الدرنات صغيره بالكل مش تحرقها معناتها تولي ما تكملش الدوره نتاعها،
1: وتولي
2: ماذا بينا في اواخر نوفمبر او على اقصى تقدير 10 ديسمبر تكون جاهز المنتوج نتاعنا يكون جاهز البطاطا.
1: واضح معناها ذيك علاش معناها تبكير. اي واضح سي شادلي. كيفاش نجم نقدموا العنايه التامه؟ معناها احنا حكينا على شويه على الري وعلى التسميد وقيمه انه البوتاسيوم اللي حسن من جوده النوعيه نتاع الثمره الكبرى نتاعها جودتها ويعاونها معناها على الاثمار، فكيفاش نجم ربما في اطار معناها التعامل مع الافات والامراض اللي تنجم تصيب البطاطا؟ انت حكيت على الدرنات من اللول اللي واحنا نحذروا فيها معناها للزراعه، لكن وقت اللي صاي معناها انبتناها وحطيناها في التربه وبدات تعطينا معناها في الثمار، هل وارد تظهر انواع متاع امراض متاع افات زراعيه والا لا؟
2: بتبدا حال الورد وخاصه الفطريات، الفطريات اللي انا نعرف ان احنا دوك نزرعوا البطاطا تو في اخر اوت مش تنبت تو في جمعة من زمن تنبت، يعني هي جاهزة نبتة فيها البراعم خارجية مش تبدأ على وجه الأرض منافع النبتة، ولكن هي في في في بيئة رطبة ودرجة حرارة مازالت عندنا سخونة تو في 30 إلى 40 موجودة، فهذا كله ملائم لظهور الميلدي وظهور الجيار وظهور بعض الفطريات الأخرى اللي تنجم تعيق معناتها حتى النمو نتاع البطاطا وإلا تنجم حتى ضر الحقل كامل، وبالتالي لابد خاصة في الفترة هذه في البداية من هنا حتى أواخر سبتمبر تقريبا لابد من مراقبة يومية لظهور الأمراض، إذا كان ظهرت معناتها بقاعة معناتها فيها ظهر فيها الأمراض الجيارة واضحة، الجيارة تبدأ معناتها غبرة بيضة على الأوراق ولا وإلا الملجو اللي هو معناتها الورقة تبدأ معناتها فيها نوعا ما لون بني شويه والا تكحال والا بعض امراض فطريه اخرى، المهم حاجه يعني في عمليه الرصد نشوف حاجه غير عاديه خاصه على الاوراق على الاوراق والسيقان السيقان اللوطه في الاسفل معناتها دوب ما خرجت من الارض معناتها السيقان اللوطه اذا يلاحظ عليها حاجه معناتها في الوقت اذا كان هي معناتها منتشره برشا ولا موجود في بعض الجيوب بركة ينجم يتدخل معناتها يداوي باش يحد من نمو الفترة هذايا، وإذا كعبة معناتها في برشة في مساحة كبيرة كعبة واحدة ينجم حتى يقلعها ويخرجها، لأن الكعبة ربما هذيك من الأول هي الكعبة مصابة معناتها الدرنة من الأول هي الشتلة الأولى هي مصابة، فيخرجها من الحقل بكله يقلعها ويخرجها من الحقل بكله ويردم البقع نتاعها باش ما ينتشرش المرض. هذا هو الرصد لابد خاصة في الشهر هذا شهر سبتمبر في البداية لابد من رصد الأمراض لأنه ما زالت درجات حرارة مرتفعة شوية، الرطوبة بطبيعة الحال موجودة لأنها يلزم نزقوا قديمة معناتها ملائمة لكل اللي ظهور الفطريات ولنشاط بطبيعة الحال بعض الكائنات الدقيقة الأخرى اللي هي نافعة برشا كائنات دقيقة نافعة سواء كان حشرات خنافس أو معناتها فراشات أو بعض الكائنات الأخرى اللي هي موجودة في التربة.
1: وهنا يتعامل معها معناها مباشرة بالعلاج سي شادلي، معناها يجيب يشري المبيدات.
2: إذا كان معناها كما قلنا الفيو بالزهرة كبيرة شوية، مساحة كبيرة شوية نتاع 5 متر و10 متر، تدخل بالمعالجة بمبيد فطري في الوقت. إذا كان قلت كما قلنا كعبة بعض قديش اللي كعبة لها دي مش محاها كلها يقلعها يستغنى عليها، لأن أصلا هي جت مريضة من الأول يخرجها من حقل ضربة واحدة باش ما ينتشرش المرض. ومعناتها كما قلنا معناتها إذا الواحد يقدر ما يكثفش الزراعة، لأن التكثيف الزراعة هو اللي يعقب العملية نتاع الأمراض وانتشار الأمراض. ماذا بينا نخفوا شوية الزراعات، معناتها الغراسات والزراعات التخفيف، ماذا بينا التخفيف اللي يسهل التعامل معاه ولا الحد من انتشار الأمراض.
1: واضح. هذه ديما نذكروا مستمعين احنا راهو نحكيوا على البطاطا الاخر فصليه الموسم هذيا اللي هو انطلق بدايه من شهر اوت. احنا ما زلنا نذكروا ربما في اطار الجانب الوقائي، حكينا معناها العمليه كيفاش تصير في انطلاق الموسم باش نوصلوا حتى للعنايه والري والسقايه وحتى نوصلوا لموسم الحصاد اللي وقت اللي صاي معناها بدينا البطاطا تنضج والمحصول معناها يكتمل. حكينا قبلها على المراقبة متاع الأفات والأمراض وطرق العلاج متاعها وكيفاش يلزم أنه الكنترول أو المراقبة تكون معناها بصفة دورية يومية، لأنه الأمراض هذه سريعة الانتشار والعدوى، خاصة وقت نحكيه على ظروف ملائمة لتكون الفطريات وانتشارها. يهمنا زيدا سي شادي باش بعد يعني الموسم احنا ماك تعرف نتبعوا في الموسم، اكيد موسم الحصاد والتجميع بدا يقرب، هذا اذا كان ما انطلقش معناها في بعض الجهات اللي سبقت معناها في الموسم. واحنا نعرفوا انه البطاطا طريقه تجميعها وتخزينها تخضع لشروط معينه، يلزمها معناها طريقه معينه في اطار الحفظ نتاعها باش تنجم تواكب وتدخل الاسواق. خاطر كيما كنت تحكي سي شادلي، اذا كان تخلى علينا ديسمبر وإلا الجليدة متاع الشتاء في الشمال الغربي، وقتها تكون العملية غير ممكنة، يعني يلزمه يخبي ويخزن، وعملية التخزين والنضج أكيد تخضع لعديد القواعد.
2: صحيح. إذا بالنسبة للبطاطا هي توا إذا كان مش نحكي على التخزين، توا نحكي على البطاطا الفصلية اللي كانت تزرعت في الربيع وصار الجني نتاعها في جوان. البطاطا هذيك إذا كان مش نخلاها لفترة طويلة لازم نخبوها في الفريجوات في معناتها أماكن التبريد. إذا كان لفترة قصيرة نجم نخزنوها لبرا في العراء، نحطوها على تبنز بقعة مهوات معناتها، وخاصة في أماكن اللي هي جافة ما نخفش عليها، نبعدوا عليها الرطوبة، كذلك نبعدوا عليها من الأحسن تكون من المكان مظلل أو حتى مظلم خير باش ما تنشطش البورفون نتاعها البراعم نتاعها باش ما تنشطش وتبدأ معناتها عملية الإنبات. هي عندها فترة ثبات مباشرة بعد الجري، فترة ثبات ولكن قصيرة مش برشا، معناتها تقريبا شهر فتره ثبات، معناتها ما تنبتش حتى الزراعه ما تنبتش، ولكن معناتها بعد الفتره هذيك بشويه بعد فتره الثبات هذيك تنجم معناتها تنبت، وكل ما توفرت لها الظروف، اذا توفرت معناتها رطوبه ودرجه حراره ملائمه اكثر من 20 تنجم تنبت البطاطا.
1: واضح. سي شادلي هو باش نرجعوا نواصلوا اكيد مع بعض يعني فتره الصوبات وكيفاش نجموا نتعاملوا مع الفتره هذه، لكن باش نعطيو تويك بعض اللحظات لرفع اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه الكفو ما جاورها، ولا نعود ان شاء الله.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذن مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب، ونعود معكم إلى فضاء دليل الفلاح. نحكي اليوم على موسم البطاطا الآخر فصلية اللي تنطلق من شهر أوت لغاية شهر أكتوبر نوفمبر، على مستوى حتى توصلنا للآخر يعني الأشهر قبل أشهر الخريف اللي باش نجمعوا فيها، وتكون فترة يعني التجميع والتخزين اللي تخضع لشروط معينة. إذن سيشيدي نحييك مرة أخرى، وصلنا لنقطة السبيت اللي تعيش نبتة البطاطا بعد التجميع باش نجم نخرج بها لباس معناها بعد التخزين.
1: كذلك سيدة رفيقة شكرا لك، نعاود نوضح شوية ذلك العملية. قلنا مواسم البطاطا عامة تقريبا اللي معروفين هم الثلاثة مواسم في العام. البطاطا الاخر فصليه هي هذه اللي نزرعوا فيها اخر اوت، ويكمل الدوره الحياتيه تكمل في بدايه ديسمبر او اخر نوفمبر بدايه ديسمبر. والموسم الاخر هو زراعه البطاطا البدريه اللي تنجم تبدا من ديسمبر ولا من جانفي حتى مارس تقريبا. وهذه معناتها غير ممكنه في الشمال الغربي الا في الجهات الساحليه لان ما فماش جليده. والبطاطا الفصلية اللي هي تزرع في أواخر فيفري حسب الجهات، كيف نعطي معناتها مجال لك معناتها من فيفري مارس، نقولوا حسب الجهات معناتها إذا كان ثم برودة ومزيق مطر واحد من نجموش يوخروا شوية، معناها الجهات الساحلية ولا في الجنوب نجم يبدو في فيفري، نحن من نجم نبدو في الزراعة الفصلية كان في شهر مارس أو آخر شهر مارس.
0: يعني هني تحسها مرتبطة بتقلب يعني حسب المناخ المحلي لكل منطقة، كل يعني بدرجات
1: معناتها العناصر المناخية هي ما برشا معناتها درجة الحرارة، يعني عندنا نحن درجة الحرارة تعرف حتى تحت الصفر. الجهات الساحلية والجهات معناتها عفوا الجهات الساحلية درجة الحرارة تقريبا مستقرة، ما عندهاش ما تطلعش برشا وما تهبطش برشا، فهذيك ملائمة تقريبا لكل المواسم الجهات الساحليه من بنزرت حتى الجابس بن قردان. الجهات الداخليه كذلك تختلف، مش كيما الجنوب كيما الشمال. في الجنوب مثلا ينجموا البطاطا الاخر فصليه ونجموا حتى يخلوها في الشتاء يعني ما فماش جليده. في الشتاء عمليه الجني ما تصيرش معناتها بصفه بسرعه، ينجموا يخلوا البطاطا معناتها تحت الارض من شهر ديسمبر حتى شهر فيفري حتى شهر مارس يزرع لحد شيء، لأن درجات حرارة متدنية، الهواء جاف، الهواء جاف ما تمش رطوبة، وتقريبا ما تمش أمطار، وبالتالي ما تأثرش، معناتها تنجم تبقى تحت التراب.
0: واضح.
1: بالنسبة لنا احنا في الشمال الغربي، الزراعة الأخر فصلية هذية، وقتاش نقول كملنا الموسم ونجحنا فيه، وقت اللي تحضر البطاطا أواخر نوفمبر ولا بداية ديسمبر. وجليده مازالت ما جاتش، جات حتى نهار جليده. اذا جات جليده راهي معناتها اذا كان جات في نهايه الموسم كمل الموسم هي ما تاثرش، مش مشكله ما تاثرش على الدرانات. الجليده تحرق الاوراق معناتها اذا كان معناتها الدوره مازالت ما كملتش ومازالت البطاطا ما جملتش وما طابتش مليح ما نضجتش مليح، فالجليده باش تحرق الاوراق وتحرق النبته كلها والشجره، فهذيك تاثر على الموسم. ولكن اذا تم الموسم كملنا معناها البطاطا جاهزه ونضجت في اواخر نوفمبر ومعناتها بدات تذبل حتى الاوراق تذبل وحدث بيعتها، اذا كان سبق جديد الوقت هذاك مش مشكل. ولكن عمليه الجني كيف كيف منها مش مضطرين باش نقوموا بعمليه الجني مباشره بعد انتهاء الموسم، نجموا بالتدرج بشوي بشوي احنا والسوق معناتها استيعاب السوق والاسعار الى اخره. بينما في الزراعه الفصليه زراعة الفصلية اللي هي تبدأ في أواخر فيفري وإلا في مارس يلزمها توقف في جوان، يلزمها ما نخلوهاش معناتها في شهر جوان، ماذا بينا في أواخر ماي بداية جوان. علاش؟ لأنه الوقت هذا جفاف كبير ونهار سخون وطويل برشا، وإذا كان مش نزقوا ثم برشا ماء ويمشي خسارة معناتها ما يقعش معناتها تثمينة كل ما نزقوا بها ذاك كله، إذا ما زقيناش الارض باش تتشق وتتحل وتدخل ثم بعض الحشرات وخاصه الفراشات اللي تدخل وتصيب العسل، خاصه العسل تاع البطاطا هذه وتصيب الدرانات معناتها المنتوج يعدم وهو مازال تحت التراب. بالتالي مضطرين في الزراعه الفصليه ان نكمل الموسم بكري وتصير عمليه الجني بسرعه. باش نحولها في صناديق نتاعها ولا في بقعة معناتها أماكن التخزين التقليدية في الهواء ولا في العراء وإلا في أماكن التخزين وإلا في أماكن التبريد إلى آخره، في أماكن مهوات مرتفعة شوية على سطح الأرض بعيد على القوارض بعيد على المياه السيلان بعيد على معناتها يوصلها الهواء من كل بقعة، ما تمش رطوبة برشا، من الأحسن ما تمش إضاءة باش ما تنبتش. عملية التخزين التقليدي هذه راي لفترة قصيرة مثلا باش نخزن لمدة شهر ولا شهرين ومعناتها ونهبط للسوق بشوي بشوي وإلا مثلا نحيتها في جوا وباش نخلي منها البذور نتاع قوت هذه لازم نخليها مخزنة لبرا معناتها في العراء كما قلنا نعمل كلمة هكا معناتها نحطها على تبن ولا يرصفها في صناديق معناتها في بقعة مرتفعة شوية مهوات ما فيهاش رطوبة إلى آخره ويخليها تصبر حتى للوقت هذايا وتصير عملية التنبيت في الوقت هذايا وعملية فرز إلى آخره ويبدأ بها الموسم الجديد. هذا هو معناتها الثلاثة مواسم هذه كلها ونحن نعرفوا اللي الثلاثة مواسم هذه كلها هي اللي مطالبة باش تزود السوق نتاعنا المحلي بالبطاطا على طول العام.
0: واضح بيس الشيء. انت في البدايه قلت لنا انه البطاطا معناها من عائله البدنجينيات ونعرفوا انه البدنجين ولا معناها البديل الثاني وقت اللي تقل البطاطا تحس معناها نمشوا للبدنجينيات وحتى القرعيات، هل عندهم نفس الدوره الحياتيه نفس النصائح الفنيه والتوصيات الفنيه في سياق الانتاج والا ثم حاجات تختلف؟
1: لا اكيد بالتاكيد ثم حاجات تختلف. اولا الاختلاف انهم اذا ما ينتموش لنفس العائله عندهم كل واحد عنده خصوصيات. الحاجه الاولى بالنسبه للبطاطا قلنا احنا هي من عائله البدنجينيات معنا الطماطم والبطاطا والبدنجان. ولكن نحن رانا مش نستهلكوا ماناش مش نستهلكوا الثمار نتاعها. لو في البدنجان نستهلكوا الثمار، في الطماطم نستهلكوا الثمار، الفلفل نستهلكوا الثمار نتاعها. ولكن في البطاطا ماناش مش نستهلكوا الثمار، نستهلكوا الدرنات اللي هي جي لوطة تحت التراب ومعناتها في سيقان تحت التراب الدرنات نتاعها، وبالتالي هذه خصوصية نتاع البطاطا في عائلة البدنجينيات، وبالتالي عندها حاجات أخرى، عندها معناتها خصوصيات أخرى. هذاك علاش هي معناتها ماهيش معنية بالدورة الحياتية العادية نتاع البدنجينيات. البدنجينيات بطبيعة الحال هما حتى في الطبيعة ينبتوا في الربيع يعدوا الصيف، يحبوا السخانة ويحبوا نهار طويل وتكمل عملية النضج في أواخر أوت سبتمبر. فيما نشوفه مثلا البدنجينيات الأخرى اللي هي في الطبيعة شوية الصفراء ولا فما نبت يسموها النتين اللي هي كتمو طماطم الغول ولا طماطم الدب ولا حاجة كما هكا، معناتها نبتات طبيعية هي ذي مازالت ماهيش هذه الدورة الحياتية تعتمد في الربيع تعدي الصيف كامل تنور تعطي الثمار نتاعها وتنتهي توا ولا في سبتمبر تكون الثمار نتاعها ناضجة. هذا الدورة الحياتية نتاعها العادية. لكن نحن في البطاطا أولا البطاطا هي معناتها كما قلنا ماناش مش نستهلكوا الثمار نتاعها ولكن نستهلكوا الدرنات، فبالتالي هنا جت الخصوصية نتاعها. حاجتنا الدرنات اللي هي تكوين الدرنات اللي هو يحب النهار قصير على عكس اللي تكوين الثمار اللي يحب النهار طويل بالنسبة للبدنجينيات.
0: البطاطا سي شادلي فيها أصناف هكا واللي بالنسبة لنا شنو ما الأنواع متاع الأصناف هذوما وإنه الأصناف اللي تناسب معناها الطبيعة المناخية عنا هنا في الشمال الغربي واللي استهلاكها معناها قادرين على أنه ننتجوها ونخزنها وما تتذرش معناها بالأمراض تكون صبورة شوية على الطفيليات وغيرها والحشرات.
1: شوف تصنيف البطاطا تصنيف البطاطا مهوش على معناها على حسب الهدف نتاع البطاطا. حاجه الاولى نحن اولا الصنف اللي مثلا هي اصناف تجاريه راهو ما نعرفش نقول الصنف اللي هو معروف في تونس اللي يتعامل به كله هو صنف سبونتا. سبونتا لانه ينتج اكثر ويمشي معنا اكثر معناتها في المناخ نتاع تونس كله في العالم. هي البطاطا كنوع تمشي في تونس، الاصناف كلها تمشي في تونس ولكن الاصناف هذه راهي تختلف على حسب معناتها ديسيناسيون معناتها حسب وفين مش نوجهها. ثم اصناف مخصصه للفريد لما أصنعت مخصص للشيبس تمشي مع الشيبس خير، لما أصنعت مخصص للطبخ معناتها في المرق وفي الكسكسي في غيرها وفي غيرها.
0: وتحس حتى تركيبة نوع اللون متاع البطاطا يختلف، معناها في بعض الأحيان ذهبي، معناها تحسوا على الذهبي وفما على البيج شوي
1: حسب الأصناف فيها ألوان، ثم حتى بطاطا حمراء رأي، ثم بطاطا صفراء،
0: ثم بطاطا حلوة، ثم البطاطا الحلوة، ثم
1: الحلوة الحلوة ذيك معناتها ثم حاجة صغيرة نوضحوها. هي البطاطا راهي ما تلاش، ثم بطاطا دوس، بطاطا حلوة ذيك وحدها نوع آخر، ولكن البطاطا نتاعنا هذه إذا لقيناها حلوة خذيناها من السوق لقيناها حلوة رأوا هذيك، رأوا هذاك التطور صار، معناتها التطور صار. هي البطاطا المكونات نتاعها انشاء
0: بالضبط
1: كلها، والانشاء هو سكريات معقده، سكري معناتها سلاسل سكريه معقده، ديشام دي سكر معناتها كومبلكس معقده. وبالتالي في اثناء عمليه الخزن السلاسل هذه تتحل بشويه بشويه، تتقطع بشويه بشويه، فالانشاء لاميدون انشاء البطاطا يولي سكريات، سكر سامبل يولي سكريات، سكريات بالعربي سكريات سهله
0: معناها بسيطه، سكريات البسيطه اي
1: سكر تولي سكريات بسيطه. انشاء هو سكر معقد، راهو انشاء هو شيء نتاع السكريات
0: مركب ومركب وبسيط به. ايوه
1: صحيح، مركب معقد انشاء. اثناء عمليه الخزن المركب المعقد هذا يتحلل ويتقسم الى سكريات بسيطه كما تفضلت توا. السكريات البسيطه هذه كاين الجلوكوز واللاكتوز مش لاكتوز يعني الجلوكوز والسكروز وغيره والليزوز، هذوما هذوما هما اللي يعطوا الطعم الحلو للبطاطا.
0: واضح.
1: دونك اذا كان لقينا بطاطا حلوه خذيناها من السوق راهي كانت مخزنه، هذيك ماهيش جديده.
0: وبالنسبه للبطاطا الحلوه، الحلوه اللي لونها يعطي على البنفسجي سي شيدلي، هل هي زاده معناها انواع معناها تتشري او تنتج معناها في بلدان اخرى تغيب على بلادنا؟ وهل انه وقت اللي نلقوا اللون البنفسجي ذيك في البطاطا نتاعنا والا الخضار اللي موجود على البطاطا، هل هي بالحق مواد معناها قريبه للسميه نستهلكوها ما نستهلكوهاش؟ خاطر برشا اسئله تدور.
1: كان ما ذكرت فيها في الصحة الألوان هذه، لا البنفس اللون البنفسجي هكا لون طبيعي خاص بالصنف هذاك، نسيت صنف تقريبا اسمه كلوستار، الصنف هذاك تقريبا اسمه كلوستار، اللون نتاع البطاطا بنفسجي من داخل، حتى من داخل تلقاها بنفسجي
0: بالضبط،
1: ولكن اللون الأخضر هذاك هذاك هو اللي معناها يلزمنا نجنبوه. علاش؟ او نقوته حتى السوق
0: هذيك علاش سالتك يعني من باب انه خاطر برشا ناس تسال تقول لك نستهلكها، خاطر فما شكون يقول لك فيها ماده سامه يعني هم غير قابله.
1: الخضريه هذيك في درجه تاع البطاطا هذاكم ديزا الكالويد، ديزا الكالويد نعرف اللي ديزا الكالويد معناتها على درجه من السميه معناتها متباينه مختلفه، ولكن تكون سامه برشا اذا كان خضره برشا لا تحل ما تتكلمش، مش تلقاها حتى مرة مثلا، مش تلقاها مرة. الناس تجي الخضرية ذيك وقت اللي كعبت البطاطا مثلا نزلت حتى نزلت في تحت في تحت السد تحت التراب، ولكن ظاهرة شوية ظاهر منها شوية للشمس، إذا كانت تعرضت للشمس وهي مازالت ما تنحتش تخضر.
0: واضح.
1: لأن شنو هي البطاطا في الأصل؟ شنو هي؟ جزء من الساق، ثم سيقان تحت نتاع النبتة يمشي تحت التراب، سيقان يمشي تحت التراب ويكون الدرانات هذيا. فالساق احيانا تعمل تخليق الضوئي، الساق تكون خضراء وتعمل عمليه تخليق الضوئي، فالدرنه كيف كيف تنجم اذا كانت تعرضت للشمس بطبيعه الحال تكون معناتها تعمل الكلوروفيل هذيك وتولي تنجم تعمل عمليه التخليق الضوئي، تعمل فوتوسنتيز، وبالتالي معناتها فوتوسنتيز هي اكيميلاسيون معناتها تجمع الكالويد هذوما اللي هما فاهم الازوت خاصه فاهم النيتروجين، نيتروجين اللي هو معناتها سمي، ماده سميه، اذا كانت يتكاثر برشا في الماده تولي سميه. يعني ديجا احنا نشوفوا اذا كان نعطي لها برشا تجي الغله مره، خاصه في هذيك واضحه برشا في الفقوس في بعض القرعيات معناها تستبدل حتى الطعم نتاعها تأثر عليها.
0: واضح دوك هنا معناها نتعامل معها كالخضرية على أساس إنها مرض وإلا نقص.
1: مرض هي أما هي معناتها جزء معناتها لازم يكون سام معناتها يلزمنا نحوها.
0: واضح.
1: أما الكعبة كنا ما ناخذوهاش وإلا إذا اضطريت جيت معناتها الكعبة فيها شوية على جهة معناتها الخضرية ذيك تقص جزء كبير ترمية معناتها فيه في الخضريه هذاك.
0: واضح. دونك هنا الفلاح اللي يسمع فينا وارد انه يلقى معناها عرض من الاعراض هذيا في البطاطا نتاعو، كيفاش ينجم يعالجها سي شادي؟ هل تتعالج؟
1: معناها على هذاك لازم نركزوا في العمليه في العمليات الزراعيه على تحضير البطاطا. البطاطا وقت اللي تبدا تعمل في الدرانات نتاعها تبدا تمد السقال نتاعها ينجموا يخرجوا لبرا معناها مش تبدا معناتها على طول الماء معناتها على سطح الارض ينجموا يخرجوا لبرا. وإذا كان خارج برا وتكون الدرانات مش يتكونوا للشمس مش يجوا خضر.
0: واضح.
1: وبالتالي لازم نعمل عملية التحضين معناتها شو معناتها التحضين؟ نطلعوا معاها التراب. نطلعوا معاها التراب باش نغطوا الدرانات لازم يكونوا مغطين حتى لتكمل الدورة الحياتية نتاعها.
0: واضح. معناها كأنها مغلفة معناها
1: معناتها نحجبوا عليها الشمس نهائي. وحتى بعد عملية الجني بطبيعة الحال ما لازمهاش تكون معرضة للشمس معناها نخزنها في بقعة ظل. واللي كانت لازم حتى ظلمة
0: وتوفر في الفترة معناها التجفيف نتاعها الدرانات هذه. ما هو البطاطا يلزمها تشيح باش تتخزن هكا ولا سي شادي؟
1: لا مش تشيح مش كل الحبوب هذيك لا تتخزن مباشرة لأن كما قلنا إذا كان نضجت شنو اللي يشيح؟ يشيح هي وقتاش نعرفوا البطاطا نضجت وقت النبتة تذبل يعني في نهاية الموسم نتاعها النبتة الفوق الأوراق والواحد والسيقان تذبل عشفها تذبل وتتلون تعمل معناتها تلون الى اللون البني وواحد وتكحال ربما تكحال وتذبل معناتها مش تموت من فوق كل لكن الدرانات تبقى صحيحه. وقتها مش نقلعوهم ونقلعوا ونخرجوا الدرانات نحطوها في الصندوق وحدا ونتعاملوا مع الدرانات وحدا والباقي كله معناتها بطبيعه الحال مخلفات زراعيه باش تمشي مع بعضها. فالدرانات وقتها تذبل الصدر من فوق الكل الدرانات سليمة معناتها تبدأ الدرانات سليمة بطبيعة الحال وقت عملية الجني معناتها كنا نقول كعبة مجروحة أحيانا حتى من آلات العمل بالمسحة والمحراث ولا حاجة لازم الكعبة تتجرح لازم نفرزها وحدها الكعبة المجروحة الكعبة المضروبة الكعبة اللي فيها مثلا دخلتها حشرة ولا حاجة ولا ما أكلتها القوارض معناتها من جهة وكذا لازم نمحوها نفرزوا في عملية التخزين بطبيعة الحال نعمل فرز أولي نخزنوا كامل الدرانات السليمة مريح الكل.
0: واضح. سي شادي فرضا انه ساعات معناها الكعبه من برا ما تكونش فيها حتى ملامح هكا لانه معناها فيها حشرات والا فيها، لكن وقت اللي تحلها من داخل تبدا فيها معناها اثار اخرى. هذه معناها تتسمى امراض والا اعراض نتاع نقص معادن؟
1: احيانا مش نقص معادن، احيانا يكون عدم توازن في عملية التسميد.
0: واضح.
1: عدم ولكن هي كما قلنا راهي الدرانة ماهيش ثمار. الحالة هذه نادرة جدا، علاش؟ تنجم تكون حشرة دخلت وعملت نفق ويصير تيبس في جهة من جهات الدرانة، ما تلقاهاش مش كما الثمار مثلا كعبة التفاح تلقاها من برا باهية ومن داخل تلقاها متعفنة ولا حاجة، لا ما تصيرش هذه كما قلنا لأن البطاطا ماهيش ثمار.
0: واضح.
1: درانات البطاطا ماهيش ثمار.
0: واضح.
1: هي معناتها عنق، هي معناتها جزء من السيقان الارضيه. وبالتالي ما نقولش نفس الاعراض هذه. كما قلنا تنجم تدخل فيها السوسه والا معناتها حشره من الحشرات تنجم تدخل فيها تعمل نفق، تنجم تدخل هذه نادره جدا لانه هي معناتها البطاطا من داخل كما قلنا فيها النيتروجين فيها الواحد من الاول تبدا مره راهي من الاول معناتها وبالتالي حتى الحشرات ما يديروش بها.
0: واضح.
1: ايوه. في الاخر معناتها القرصون مليح تولي حلوه ربما تولي تجذب بعض الحشرات او الخنافس او الفراشات.
0: واضح. سي شادي يعطيك الصحه، شكرا لك. وصلنا لختام مشوارنا في دليل الفلاح لهذا العدد، ان شاء الله ملتقانا معك في الحصص القادمه باذن الله. نقول لك في الامان وان شاء الله تكون كل المعطيات اللي قدمتها فيها برشا فايده لفلاحتنا واللي عندهم يحبوا ياخذوا فكره على زراعه البطاطا الاخر فصليه. شكرا لكم مستمعينا، الى اللقاء. وصف النية صفيها وعلى

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: الكاف.
1: السلام عليكم مستمعينا الكرام، تمام الواحدة هنا على موجات إذاعة الكاف. أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، ومن أبرز عناوينها: تونس تحتفل اليوم بذكرى المولد النبوي الشريف، وبهذه المناسبة تواصل فعاليات الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بمدينة القيروان، دخول المنطقة السقوية بالعروسة حيز الاستغلال خلال شهر سبتمبر القادم إثر انتهاء أشغال الصيانة والتوسعة لطاقة الخزن، ووزارة الفلاحة تدعو إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات والغراسات من الإجهاد الحراري. في تفاصيل هذه النشرة، تحتفل تونس اليوم مع سائر الدول الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. وبهذه المناسبة الدينية الكريمة تتواصل بمدينة القيروان فعاليات الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، فيما انتظمت مساء أمس في كافة ولايات الجمهورية مواكب دينية تضمنت جملة من الفقرات، منها تلاوة آيات بينات من الذكرى الحكيمة ومحاضرات دينية من وحي ذكرى المولد النبوي الشريف، تناولت جملة من المعاني والقيم المستخلصة من السيرة النبوية الشريفة وما تحمله هذه المناسبة من دروس في مكارم الأخلاق والتآخية والتسامح. ووسط أجواء روحانية تجسد مكانة ذكرى المولد النبوي الشريف وما تحمله من قيم دينية وإنسانية، الزميلة نادرة برجب.
2: تعيش القيروان منذ أسبوع على وقع الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث شرفت الاحتفالات على الانتهاء بعد أسبوع حافل من التظاهرات والمسامرات والمسابقات والعروض الصوفية. في ختام الاحتفالات اليوم تم أحياء المولدية وسرد السيرة النبوية، كما تم تنظيم ندوة بعنوان من دخل القيروان من الصحابة وآل البيت ودفن بها. ومن بين الفقرات القارة في برنامج الاحتفالات خرجة المولد، حيث يجوب شوارع وأزقة المدينة العتيقة بالمسلك السياحي شبان وشابات مرتدين الأزياء التقليدية القيروانية، ما يعكس الموروث التراثي القيرواني، لتختتم الفعالية بإعادة للعرض الضوئي بساحة جامع عقبة بن نافع وعرض الخلة لأحمد زيتون بالمركب الثقافي أسد بن الفرات. ويذكر أن القيروان تشهد أجواء احتفالية استثنائية منذ 15 من هذا الشهر من خلال برمجة ثرية ومتنوعة من عروض صوفية شهدت تفاعلا وأعجابا من طرف الزوار والمتابعين، إلى جانب المعارض التجارية والتقليدية والتي أضفت حركية اقتصادية وسياحية على المدينة.
1: في ذكرى الاحتفال بالعام الأول لبعث المستشفى الرقمي، ثمنت وزارة الصحة النتائج الملموسة التي حققها المستشفى الرقمية، كاشفة أن الاستشارات عن بعد حققت نسبة رضا ب 92% و 5% فقط في الحالات استوجبت الإقامة بالمستشفى. وأكدت الوزارة أن الجهود تتواصل لتوسيع الشبكة وتقريب الاختصاصات وتقليص التنقل من الانتظار وتخفيف الضغط على المستشفيات العمومية وتسريع التدخل في الحالات الاستعجالية. المدير الجهوي للصحة بجندوبة الدكتور خليل الغنجاتي يتحدث عن مزايا المستشفى الرقمي.
3: تم تكريم المستشفى الجامعي بجندوبة، المستشفى الجهوي ببرقة، ومركز الأمراض السرطانية، إضافة إلى كافة المستشفيات في الجمهورية اللي داخلة في برنامج الرقمنة. هذا هو أول ما بدأت التجربة، كانت على مستوى أقسام الأشعة. تعرفوا ثم نقص كبير في أطباء اختصاص الأشعة. المستشفى الرقمي هذا مكن ناس ولتعمل فيه سكانير وفي إيراء معناها في المستشفيات متاحة ويتقرأ معناها على مستوى

0: بتاع برق مربوطين به يمكن المرضى معناها في وقت الغفرة ولا الحوادث الكبرى وفي بالوقت معناها المريض يتحصل على التقرير نتاعه ومداواته في أقرب الأجل.
1: تزامنا مع انتصاب السوق الأسبوعية بمدينة باجة، أثارت التغيرات في مواقع انتصاب التجار والباعة وتحويلهم بالقرب من السوق الجديدة تذمر العديد من التجار نظرا لعدة أسباب. ناجي خلولي.
2: أثارت التغييرات التي تم إحداثها في مواقع الانتساب بالسوق الأسبوعية بمدينة باجة التي انطلق العمل بها تذمر العديد من التجار.
3: احنا كنت ما تمش خدمة كما تقول لك راه ماشي جاي وماهوش بقى نتاع انتساب بعيد على وسط البلاد والسوق هذا معناتها مطرف شوية ومصب نتاع مطر. السوق الأسبوعية يلزمنا يشوفونا المكان اللي كنا نصبين فيه ناخذوا بصفة منتظمة ما نقدموش باش نسكروا الناس وما ناخذوش حق العباد. هذايا رئيس البلدية السيد الوالي والسيد معتمد والمعني بالأمر في ولاية باجة في آخر وقت
4: من اول الدنيا معروف في بوتفاح هذيك تمشي وتجي هذيك هي البلاصه نتاعها في الوقت الحالي يحاولوا اول حاجه باش يعملوا امبوتياج كبير ياسر والعباد ماشي باش تخدم وعباد الناس محطه نتاع الواجهه محطه نتاع النقريب كيران نتاع المعمل كيران نتاع التلامذه والسوميات ماشي جاي تحب انت كلها تحطهم لنا
5: في وسط البيت احسن كنا نخدموا خير وحاولوا لنا غصبا عنه
6: قربونا شوي للبلاد يعملوا حل
7: كنا على الاقل وحداني على الشريق رئيسي اكتظاظ ياسر تسكر كياس
8: ياسر ما تخلصنيش مش مناسب مش حل تشوف يا ربك
2: هذا هو يتطلع تجار الملابس والأحذية من كافة الأطراف المعنية إجاء فضاء أفضل للانتصاب خاصة في ظل التخوفات من الأمطار الخريفية إضافة إلى تقريبهم من وسط المدينة لتحسين الحركية الاقتصادية.
1: إلى ولاية سليانة حيث من المنتظر أن تدخل المنطقة السقوية بالعروسة حيز الاستغلال خلال شهر سبتمبر القادم مع تواصل أشغال الصيانة والتوسعة لطاقة الخزنة بكلفة جملية تجاوزت 50 مليون دينار. ماهر الهماسي.
9: يتمثل المشروع في الترفية في طاقة استيعاب الخزين من 11 ألف متر مكعب إلى 14 ألف متر مكعب أي بزيادة قدرها 3 ألف متر مكعب بما من شأنه تعزيز المخزون المائي ودعم قدرة المنطقة السقوية على تأمين حاجيات الفلاحين من مياه الري لفترات أطول. كما تشمل الأشغال استكمال منشأة التحكم الآلية وتجهيزات الخزين بهدف تحسين التصرف في الموارد المائية والحد من ضياع المياه وضمان استمرارية التزود. وتندرج هذه الأشغال ضمن مشروع إعادة تهيئة المنطقة السقوية لعروسة قعفور الذي يحظى بتمويل من البنك الدولي ويهدف إلى تحسين مردودية منظومة الري ودعم الفلاحة السقوية بالجهة. ويغطي المشروع منطقة سقوية تمتد على حوالي 4400 هكتار فيما بلغت الاعتمادات الجملية للمشروع 50 مليون دينار. ومن المنتظر أن تدخل المنطقة السقوية حيز الاستغلال بداية شهر سبتمبر بما يفتح المجال أمام تحسين خدمات الري ودعم الانتاج الفلاحي خاصة وأن مصالح التنمية الفلاحية تؤكد أهمية التحكم في توزيع مياه الري والحد من ضياعها عبر تعسير الشبكات. أشغال التعسير شملت تغيير القنوات الرئيسية والفرعية ونقاط توزيع المياه بهدف التحكم في نسب ضياع المياه داخل الشبكة وتحسين الضغط عند الفلاح والرفع من مردودية منظومة الري وهو ما يفترض أن ينعكس على استقرار التزويد وتحسين ظروف الإنتاج الفلاحي.
1: دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر كافة الفلاحين والمربين والبحارة في ضوء تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا الأربعاء إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحرارية وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة. وستشهد درجات الحرارة وفق النشرة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي ارتفاعا ملحوظا اليوم وغدانا حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 درجات و11 درجة لتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 42 درجة و48 درجة. وينتظر أن تتواصل درجات الحرارة المرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشهيلية إلى غاية نهاية هذا الأسبوع. كما نبهت وزارة الفلاحة في إطار الحرص على سلامة الأشخاص وحماية الثروة الحيوانية والغراسات والأشجار المثمرة الفلاحين والمربين إلى تفادي نقل الحيوانات أو القيام بالأشغال الفلاحية خلال ساعات الذروة قدر الإمكان وإحكام التصرف في مياه الري واعتماد الفترات الأقل حرارة للري مع متابعة حاجيات

الغراسات المائية. وفي ذات السياق، حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع درجات الحرارة بداية من اليوم، بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالتوصيات الوقائية للحد من مخاطرها. تنظم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الأحد القادم القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك بكافة ولايات الجمهورية. ذكرت الإدارة العامة للأداءات أن آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري هو غدا الأربعاء، ويقصد بهذا التاريخ آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصاريح الجبائية، وليس اليوم الوحيد لإيداعها. بالتالي يمكن إيداع التصاريح المذكورة في الأيام السابقة للأجل الأقصى، وينصح بذلك تفاديا للازدحام قباضات المالية وتفاديا للضغط على المنظومة الإعلامية. وأضافت الإدارة العامة للأداءات أنه إذا تزامن اليوم الأخير لإيداع التصاريح الجبائية مع يوم أحد أو يوم عطلة، يمكن إيداع التصريح المذكورة في اليوم الموالي، وذلك دون دفع خطايا. أخبار العالم، حذر رئيس نادي الأسير من استمرار الاحتلال الصهيوني في احتجاز 8 شهداء ورفض تسليمها إلى ذويها، مؤكدا أن هذه السياسة تشكل جزءا من منظومة متواصلة من الانتهاكات بحق الأسرى والشعب الفلسطيني، حسب ما نقلته اليوم وكالة الأنباء الفلسطينية. ميدانيا استشهد اليوم فلسطيني متأثرا بجراحه، فيما واصلت قوات الاحتلال قصفها المدفعي على مناطق شرقي قطاع غزة وفق ما أفادت به مصادر طبية فلسطينية. واقتحمت قوات الاحتلال اليوم مخيم قلنديا وبلدة كفر عقبة شمال القدس المحتلة، وسط انتشار مكثف للجنود الصهاينة والآليات العسكرية في الشوارع والأحياء، وشرعت بإخلاء مجمع تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بالمنطقة. قال الجيش الباكستاني في بيان له اليوم إن قائده عاصم منير أجرى محادثات مع إيران ركزت على إجراءات تشمل منع المزيد من تصعيد الصراع وإعادة فتح مضيق هرمز. وأضاف البيان أن قائد الجيش ناقش السلام الإقليمية وسبل التواصل إلى تسوية للنزاعات، وذلك عبر التفاوض. نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. تونس تحتفل اليوم بذكرى المولد النبوي الشريف، وبهذه المناسبة تواصل فعالية الدورة 9 للاحتفالات الدولية بمدينة القيروان. دخول المنطقة السقوية بالعروسة حيز الاستغلال خلال شهر سبتمبر القادم إثر انتهاء أشغال الصيانة والتوسعة لطاقة الخزنة. وزارة الفلاحة تدعو إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات والغراسات من الإجهاد الحراري. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي مجددا في موجز الثانية إلى أخبار الرياضة مع كريم العوادي. إلى اللقاء.

شكرا كفية، تحية طيبة لكم الناس كل، رسالة بكم في ثاني موعدنا الرياضي لهذا اليوم الثلاثاء، بداية بألعاب البحر الأبيض المتوسط. اليوم الخامس من الألعاب، اليوم السباحة التونسية بدأت بتصفيات 100 متر سباحة الظهر وخروج التونسي محمد ياسين بن عباس، يبقى أحمد الجوادي يلعب العشية 36 نهائي 1500 متر سباحة حرة كرة حديدية، أشرف الزواوي كذلك عنده لقاء العشية في 5:30 ضد إيطالي، منال بيجي و مقابلة من أجل البرونزية فازت فيها على فيرارا اللاعبة الإيطالية وتمكنت من الحصول على البرونزية، على عكسها خالد بوغريبا هزم في لقاء من أجل البرونزية ضد فرنسي، منال بيجي أحلام بن حاج حسن باش يلعبوا نهائي الميدالية البرونزية في الزوجي، وكذلك محمد خالد بوغريبا ومجدي الهمامي نهائي البرونزية في منافسات الثنائي زوجي المقابلتين اليوم في ماضي ساعة. كذلك في الرفاء الأيد أبو صابرين زكري خرجوا في نهائي البرونزية، الملاكمة تدخل اليوم أو يدخل حسن عطية يلعب ضد سربي ربع نهائي، يوسف رفرافي ضد جزائري، وخروج ملك الخليفي على يد الكرواتية سارة بيرن بيرام في الدور ربع نهائي في وزن أقل من 65 كيلوغرام. مصارع عنا اليوم شهر زيد العياشي، شهد الجلجي، زينب الصغير، في البادل زوجي مختلط تونسيين درة شملي مهدي اللومي انهزموا ضد ثنائي يوناني في الربع النهائي، في الجمباز الإيقاعي مريم الكراي تلعب بالتصفيات الخاصة بالفردي مرتبة إلى حد الآن 25 في الترتيب العام. التنس محمد عزيز وقع يلعب اليوم هو كذلك وسام عبد الرحمن. في الكرة الطائرة اليوم منتخبنا يلعب ثالث مقابلته ضد أو رابع مقابلته ضد المنتخب الفرنسي بعد انتصار على الجزائر وعلى صربيا وهزيمة ضد المنتخب الإيطالي، لقاء اليوم في الأربعاء متاع العشية. كرة اليد الرجال كذلك منتخب الأواسط يلعب اليوم ضد قبرص، لقاء ينطلق في الساعة الثانية ظهرا. إلى حد الآن عن ميدالية برونزية اليوم بإمضاء منال بيجي ترفع الرصيد إلى ذهبية وزوز فضيات وستة برونزيات. منتخب كرة القدم يلعب غدوة ضد المنتخب التركي، لقاء الجولة الرابعة، عنده 4 نقاط منتخبنا بفوز وتعادل في هذه الألعاب المتوسطة. كرة اليد سيدات غدوة الأربعاء تونس ضد المنتخب اليوناني. منتخبنا الأول نرجع لتونس للأولمبي البيجي، لهيئة التسيرية تعين ابن النادي المهاجم السابق شادي العمري مرافقا لفرع الأكابر. اللاعب أعلن البارح اعتزاله رسميا، وآخر محطاته كانت فريق أولمبيك الكاف الموسم الماضي في الرابطة الثالثة المستوى الأول. الأولمبي البيجي لحد الآن ممنوع من الانتداب، قريبا غلق الملف، ويمكن نشاهد الأولمبي البيجي لحد هذه ضد اتحاد بنغردان بكل لاعبيه المنتدبين. أولمبيك كيف اشترع اليوم في طرابلس في عند راهم، اليوم لقاء ودي في تبرقة ضد فريق وفاق جدابيا الليبي 6 متاع العشية. طرابلس الفريق باش يدوم لمدة أسبوع في مركز الطرابلسات الدولي بعند راهم. الترجي الرياضي التونسي راسل الإدارة الوطنية للتحكيم للمطالبة بفتح تحقيق حول ضربة الجزاء اللي تم منحها لفريق النجم الساحلي في اللقاء اللي كان انتهى يوم الأحد بفوز الترجي 3-2. الترجي يطلب وحرصا على حماية الاستحقاق الرياضي، تحميل كل طرف مسؤولياته ومراجعة أداء الطاقم التحكيمي وحكام غرفة الفار. مباريات الجولة الثانية لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم، دفعتين كالعادة، نادي الإفريقية ملحم حمصوصة اتحاد المنسيري الملعب التونسي، النادي السيخسي ترجي الجيسي مستقبل مرسى تقدم سقيت الدير نهار السبت في 4:30 مساء. يوم الأحد الأولمبي البيجي اتحاد بنغردان، شبيبة عمران الترجي الرياضي، نادي حملان في النجم نادي البنزرتي والنجم الساحلي مع نجم المتلوية. منتخبنا الوطني للكرة الطائرة سيدات يبدأ اليوم مشاركته في بطولة أفريقيا في نيروبي كينيا، لقاء بدأ ماضي ساعة ضد المنتخب النيجيري، أولى مقابلات منتخبنا في المجموعة الثالثة، ثاني مقابلته غدوة نص نهار ضد غانا، وثالث مقابلته يوم الجمعة 4 مساء ضد المنتخب الكاميروني. منتخب أقل من 17 عام اليوم يلعب لقاء ثم نهائي بطولة العالم في قطر، لقاء يجمع دي المنتخب الروماني بداية من الساعة 6 مساء. منتخبنا في الدور الأول كان انهزم ضد فرنسا 3-0، فاز على فنزويلا 3-1 وعلى قطر 3-0. منتخب كرة السلة يواصل تحضيراته للنفذة الرابعة من تصفية مونديال 2027 في قطر، وبرنامج مقابلة منتخبنا في هذه النفذة مش كون في رادس نهار الخميس 27 أوت 7 ضد الرأس الأخضر، نهار الجمعة 28 أوت نفس التوقيت ضد الكامرون، ونهار الأحد 30 أوت ضد المنتخب منتخب جنوب السودان في نفس التوقيت الساعة 7 مساء.
في أخبار الدوريات في أوروبا اليوم، تصفية نهائية الخاصة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لقاء في 8 متاع الليل، لاسك لينز النمساوي يستضيف سيلتيك الأسكتلندي، فريق التونسي سيباستيان تونيكتي، الذهاب كان 3-0 للفريق الأسكتلندي. في البطولة الإسبانية الجولة الأولى لقاء مؤجل 8 متاع الليل بين فالنسيا وريال بيتيس. في البطولات العربية السعودية اليوم في الخمسة ودرج أبها مع الخليج، الخمسة ودرجين التعاون الفيحاء، والسبعة زوز مقابلات الشباب مع الرياض والاتفاق مع فريق النصر. هذه أخبارنا على موجة إذاعة الكاف، نلتقي إن شاء الله غدا في أخبارنا الصباحية. إلى اللقاء.

0: في الشأن العام. إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
1: طبت أوقاتكم جميعا مستمعينا الكرام، تحية لكل من اختار موجات إذاعة الكاف في هذا التوقيت. في الشأن العام ينطلق الآن، مولد مبروك للناس الكل. اليوم اخترنا موضوع نتحدث على أمثلة التهيئة العمرانية في تونس، أسباب التأخير في إعداد أو تغيير أمثلة التهيئة العمرانية، تأثيراتها على الجانب الاقتصادي والاجتماعي. كيفاش اليوم نتحدث على هالأمثلة العمرانية هذه في بعض البلديات؟ نعرف أنه شأن بلدي بامتياز الموضوع هذا، أيضا عديد الوزارات اللي يهمها الموضوع، خاصة تحط على وزارة التجهيز. كيفاش يمكن أنه اليوم نغيروا هالأمثلة هذه باش تواكب كل المتغيرات والتطورات، خاصة على مستوى عدد السكان، أيضا حتى على مستوى عدد السيارات الموجودة. شنو الإشكاليات اللي يمكن اليوم نتحدث عليها أو اللي تحول دون تغيير بعض الأمثلة العمرانية؟ نعرف اللي هي إشكاليات عقارية بامتياز، تتمثل في تغيير صبغة الأراضي اللي تكون فلاحية أو غيرها. كيفاش يمكن التعاطي مع الموضوع هذايا؟ هل أنه فيه جانب قانوني نتحدث على يلزم مخططات تكون ضمن رؤية واستشراف للمستقبل العمراني؟ هذايا الكل باش نحاولوا نطرحوه ونجاوب على مجموعة من الأسئلة تبعا خلال هذا اللقاء. نحب نرحب سي صهيب المزريقي، المحلل السياسي اللي حاضر معنا هاتفيا. سي صهيب، أهلا وسهلا بيك.
2: تحية لك كيف تسد المستمعات والمستمعين، وإن شاء الله مولدك مبروك أنت وكل الصحفيين والصحفيات العاملين بذات الكيف ولسد المستمعين.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة سهيب، إن شاء الله مولد مبروك. اليوم نطرح الموضوع هذا، في الحقيقة هو نتحدث على الأمثلة أو مثال التهيئة العمرانية اللي يخص البلديات ويخص عديد المدن اللي فيها كثافة سكانية. اليوم فما متغيرات في التركيبة الديمغرافية وأيضا حتى على مستوى أسطول السيارات وغيرها. كيفاش اليوم نتحدث على الأمثلة هذه نتاع التهيئة العمرانية اللي هو كما ذكرت منذ البداية هو شأن بلدي، أيضا فما وزارة التجهيز اللي معنية بطبيعة بالموضوع هذايا. في ظل هالتطور الرقمي اليوم، وزارة التجهيز تشرف على إدراج هالأمثلة هذه ضمن منظومة جغرافية رقمية لتسهيل متابعة النمو. نتحدث على عديد الولايات والمعتمديات اللي اليوم كيفاش يمكن نتحدث عليه المثال هذايا، وخاصة كيفاش يأثر مباشرة على الجانب الاقتصادي والاجتماعي. سهيب،
2: هو شوف سفوز، وقت نتكلم عن التهيئة العمرانية لابد أن نقرنها بالأساس بمفهوم استقرار الشعوب، وهذا موجود في تجارب المقارنة، خاصة إذا ما أردنا أن نتكلم على فرنسا والاتحاد الأوروبي بصفة عامة، أو حتى التجارب الأنجلوساكسونية. نتكلم هنا مثلا عن التهيئة العمرانية التي وجدت في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة يعني إبان الحرب الباردة فترة الستينات، بحيث لم تعد يعني المدن المعاصرة وإلا حتى الحديثة اليوم مجرد يعني كتل من الإسمنت والحديد، بل تحولت في حد ذاتها إلى جبهة اشتباك يعني صامتة تحدد جودة حياة الإنسان بصفة عام وترسم ملامح استقرارها النفسي والاجتماعي والاقتصادي. ففي اليوم عالم يتدفق فيه البشر يعني بالأساس نحو المراكز الحضرية، احنا نرى يعني هذه الحركات التي تكون يعني من الداخل إلى العاصمة أو من الهوامش إلى المركز، يعني هي نتيجة لهذه التهيئة العمرانية القديمة. وبالتالي اليوم نتكلم على إعادة بناء تهيئة عمرانية جديدة، ليس من منطلق يعني طرف هندسي أو طرف فكري، بل هي كأداة سياسية واقتصادية واجتماعية قادرة على تحويل حياة المواطن اليوم من مرحلة استنزاف شاقة إلى مرحلة جديدة تتسم بالأساس بالعيش الكريم.
1: نعم.
2: اليوم سيفوزي وقت نحن نحكيه على التهيئة العمرانية لابد أن نحط السادة المستمعين يعني في إطارها من ناحية التبيان المفهومي، بحيث أن التهيئة العمرانية أو التخطيط الحضري كما أصطلح عليه هي عملية تنظيم وتشكيل المجال الجغرافي للمدن والتجمعات السكنية. الهدف من هذا بالأساس هو تحقيق توازن بين النمو السكاني والاقتصادي من جهة، وأيضا حماية البيئة وتوفير جودة الحياة من جهة أخرى. اليوم وقت نتكلم احنا حتى على التهيئة العمرانية كأداة سياسية واقتصادية واجتماعية، يمكن أن نترجمها على أرض الواقع في إطار توجهات الدولة اليوم مثلا في عدة أبعاد. يمكن أن نتكلم عن البعد الرئيسي والأساسي لهذه التهيئة العمرانية هو تنظيم المجال من ناحية يعني تحديد وظائف الأراضي. مثلا نتكلم عن المناطق السكنية، نتكلم عن المناطق الصناعية التجارية والفلاحية
1: والمناطق الخضراء وغيرها.
2: نعم، ونتكلم أيضا حتى على منطقة تطوير البنية التحتية، نتكلم بالأساس على التخطيط لشبكات الطرقات والطرق العامة. خاصة نحن اليوم نتكلم في ذات الكيف ونعرف أنه اليوم ثم برنامج جديد يعني يربط لتروت بين تونس والكيف. وأيضا نتكلم على النقل العام، نتكلم عن المياه، نتكلم عن الكهرباء وغيرها من هذه البنية التحتية، نتكلم أيضا عن المرافق العمومية بحيث أنه باش يكون هنالك توزيع للمدارس. احنا نعرف كانت سابقا يعني التوزيع المدارس يخضع بالأساس للكثافة السكانية، في إطار التهيئة العمرانية لن يكون خاضع للكثافة السكانية بل سيكون خاضع إلى التهيئة الحضرية بالأساس. نتكلم أيضا عن المستشفيات، نتكلم على الحدائق العامة بشكل عادل وشكل عام، نتكلم أيضا حتى على الاستدامة البيئية من ناحية يعني الحد من التلوث وحماية الموارد الطبيعية من التمدد العشوائي وغيرها. وكل هذه هي الأبعاد الأساسية ممكن اليوم أنها تخلق لنا مثال تهيئة عمراني جديد مبني بالأساس على أنقاض المثال العمراني الكلاسيكي الذي يعني كان يهدف بالأساس إلى أن تكون هنالك تقسيم اجتماعي مبني على ثنائية أو ثلاثية إن صح التعبير، ثنائية الريف والمدينة أو المدينة والحاضرة. وبالتالي حينما نخرج من هذا التقسيم الكلاسيكي سنتحول بالأساس إلى إرساء عدالة اجتماعية حقيقية وأيضا عدالة اقتصادية مبنية بالأساس على منطق النمو في المناطق الحضرية أو المناطق التي سيتم تهيئتها عمرانيا بطريقة جديدة. وأيضا سنتكلم على تأثير التهيئة العمرانية بشكل مباشر وعميق على تفاصيل الحياة اليومية للمواطن التونسي، وهذا ما يهم المواطن التونسي اليوم. فهي تحول الجغرافيا من مجرد يعني مساحة للعيش إلى بيئة تصنع جودة الحياة.
1: وأيضا سوائي. لو تسمح فقط قبل ما نمشي لما هو منشود اليوم، شنو يطمح المواطن كما ذكرت الحياة إنها تكون فما راحة، أكيد نتحدث اليوم على فما أسباب خلت هالأمثلة العمرانية هذه ما تتغيرش في بعض المناطق. لو نفسر شوية هالأسباب هذه اللي من بينها بطبيعة فما الجانب القانوني، لهنا نتحدث على بعض الإشكاليات القانونية في الموضوع هذايا، في بعض الأحيان أيضا نقص الموارد والإمكانيات، نتحدث أيضا على البطء الإداري، فما أيضا إشكال اللي هو كبير نجم نتحدث عليه اليوم اللي هو الاعتراضات والتحفظات من طرف المواطنين، وأيضا في بعض الأحيان كما ذكرت أنت هناك بعض الحلول الظرفية اللي يمكن ما تكونش حلول كبيرة، ولهنا نتحدث على غياب نظرة استشرافية في بعض الأحيان.
2: هو شوف سيفوز اليوم إذا كان باش نحكي على التهيئة العمرانية الجهه العمرانيه من شانها انها اليوم تصنع بيئه خاضعه للنمو وجوده الحياه، وايضا لازم اليوم تخضع او تصنع لنا يعني بيئه مدمره، بحيث انه اليوم وقت نشوفوا احنا مثلا التهيئه العمرانيه الموجوده في الوقت الحالي اللي كما ذكرت لك سالي فن مبنيه على ثلاثيه متشابكه بين الريف والمدينه والعاصمه، فهذا يخلي انه اليوم يعني عمليه النمو وعمليه العداله الاجتماعيه وعمليه يعني تكون هنالك خلق للثروه في المناطق الداخلية بالأساس تكون مستحيلة إن لم نقول يعني أنها صعبة. فبالتالي اليوم وقت نتكلم وإحنا على ضرورة تطوير هذه التشريعات، خاصة اللي باش تكون اليوم البعد القانوني ملقى بالأساس على مجلس نواب الشعب في إطار أن يكون هنالك يعني تشريعات جديدة لأمثلة تهيئة عمرانية جديدة، وأيضا يعني حتى التشريعات من شأنها أن تتيح حتى المجالس البلدية، وإحنا نعرفوا أنه ثم انتخابات مجالس بلدية يعني اكيد تكون يعني في سواء
1: اليوم نتحدثوا، خلينا نتحدثوا على عدد البلدية 350 بلدية، فما عدد كبير سهيب من البلديات هذه معنية بمراجعة أمثلة التهيئة العمرانية
2: بطبيعة الحال. وكانت حتى بعض البلديات يعني قدمت أمثلة على التهيئة العمرانية للبلديات ولكن لم تطبق كما كان معلوم، خاصة في السنوات الفارطة من المحاصصة الحزبية وأيضا يعني حتى الأمثلة التي كانت تأتي من المركزية للأحزاب السياسية التي تريد أن تطبقها على البلديات دون مراعاة الشروط الموضوعية والظروف الخاصة يعني لكل بلدية من هذه البلديات. اليوم إذا ما أردنا أن نذهب بالأساس إلى بناء تهيئة عمرانية جديدة وإحنا عندنا اليوم مجالس محلية وعندنا مجالس جهوية، هي اللي من شأنها اليوم إنها يعني تعيد رسم خارطة جديدة للتهيئة العمرانية وفق متطلبات المحليات وأيضا وفق ما يتطلبه البلديات والجهة بصفة عامة. هذا من جهة. من جهة ثانية أيضا كما أسلفنا ذكر على البعد التشريعي، البعد التشريعي اليوم يجب أن تكون هنالك تشريعات يعني تسمح بالأساس بالتسريع في هذه العملية عملية البناء الجديد للتهيئة العمرانية من جهة، وأيضا القضاء على البيروقراطية الإدارية، لأنه اليوم المعطل الأساسي لأي تغيير في الدولة التونسية هي التشريعات القديمة. احنا سمعنا حتى انه رئيس الدولة تكلم بالاساس على الصراع بين النظام والمنظومة. هذا يا سي فوزي احنا اليوم كيفاش نحبوا نحكيوا على منطقة المنظومة فلابد ان نتكلم عن الادارة، نتكلم عن القوانين البالية، نتكلم على النظام الاداري بصفة عامة، لانه احنا نعرفوا انه النظام الاداري اللي موجود في تونس اليوم كان منذ الستينات يعني وكان مبني بالاساس على تجربة مقارنة بالدولة الفرنسية، واحنا نعرفوا ان الدولة الفرنسية يعني ثلاثة أنظمة جديدة مقارنة بالنظام اللي بنيت به تونس فيه في ستيناتها يعني النظام الإداري الفرنسي. بالتالي اليوم ما نجموش احنا نعملوا أي ثورة تشريعية أو ما نجموش نعملوا أي حاجة ممكن أنها اليوم تكون مبنية بالأساس لصالح الشعب التونسي أو لصالح مشروع جديد ونحن لدينا أخشاب قديمة لا نستطيع بالتالي بناء بها قوارب جديدة. وهذا ما يخلي
1: هذايا في خصوص الجانب الإداري، هنا يمكن نتحدث على البطء الإداري، نحب نخصص أكثر هو خاصة تعدد المدخلين وطول مسار أعداد الدراسات وعرضها على اللجان الفنية الجهوية والمركزية للمصادقة، هذا جانب من البطء الإداري. فما جانب آخر مهم حتى إذا كان فما أمثلة للتهيئة في بعض المدن، هناك عديد الاعتراضات خاصة من طرف المواطنين والمالكين خلال ونعرف فترة الاستقصاء العمومي اللي دوم فترة 60 يوم تقريبا، وهذا يحب برشا وقت سهيب ويحب برشا إمكانيات بطبيعة، لأنه البلديات بعضها تفتقر للقدرات المالية باش بالنسبة لموضوع التعويضات وحتى إنجاز الدراسات المعقدة في بعض الأحيان في أجيالها المحددة.
2: بطبيعة الحال تواجه احنا نعرفوا انه فما يعني مقاومة خاصة من قبل المواطن، اذا كان اليوم باش نحكيه وحتى على انه باش يتم يعني بناء مثال تهيئة عمرانية جديدة بالاساس باش يمس مصلحة المواطن ولكن سيكون يعني خادم
1: للمصلحة العامة.
2: يعني صالح المصلحة العامة وتتمس بها بالتالي مصلحة المواطن. هنا يدخل في اعتقادي منطق يعني الانتزاع بالقوة من قبل الدولة، والدولة اللي باش تفك بالقوة باش انها تحاول تبني مثال تهيئة عمراني خاضع للمصلحة العامة، هو في حد ذاته سيتم يعني التعويض لذلك المواطن يعني في مكان آخر، أو أن يكون هنالك حتى عملية شراء أو يعني وفق ما يضبطه القانون التونسي. ولكن اليوم حتى بعيدا يعني حتى على تعنت المواطن على مقاومة المواطن، المسألة سيفوزي هي مرتبطة بالأساس بالإدارة التونسية ومرتبطة بالقوانين التونسية، لأنه اليوم احنا رينا هنالك أمثلة موجودة يعني وتعرضت حتى على
1: في مراحل متقدمة جدا. نعم،
2: وفي مراحل متقدمة جدا، ولكن اليوم نشوفوا انها اصطدمت بالادارة اما بالمماطلة واما انها يعني نشوفوا مثلا انه الادارة ما توافقش او انه رينا تصطدم بقوانين بالية موجودة في الستينات وغيرها. وهنا نتكلموا يعني حتى على البلديات اللي موجودة في الشمال الغربي، وبالتالي يعني رينا انه هذا كله كان بالاساس مبني على تعنت الادارة وتعنت القوانين القديمة. وبالتالي أول نقطة في إطار يعني تركيز مثال التهيئة العمرانية في تونس جديد ويكون بالأساس يعني كابح لجماح يعني تغول البناء العشوائي من جهة اللي هو أصبح اليوم يمثل يعني خطر كبير على المثال التهيئة العمرانية، وأيضا يمكن أن يكون بالأساس يعني خادم حتى للرقمنة. اليوم وقت نتكلم واحنا على الرقمنة في إطار يعني بناء مثال تهيئة عمرانية سيكون عادل بالأساس وسيكون يعني خادم للمصلحة العامة أكثر من أن يكون يعني بالأساس يعني هو نابع من الإدارة أو غير ذلك. وبالتالي اليوم الأهداف الأساسية أو النقاط الأساسية التي يجب أن يرتكز عليها مثال التهيئة العمرانية الجديد في تونس هي يعني التشريعات، أيضا تفكيك المنظومة الإدارية الموجودة اليوم وبالأساس البيروقراطية، وأيضا التكلم على أن تكون هذه الأمثلة هي مرقمنة بالأساس وخاضعة للتطورات التكنولوجية اليوم. اليوم حتى تكون أكثر عدالة وأكثر شفافية وأكثر يعني إنجازا وإلا نجازا على أرض الواقع.
1: سهيب، السؤال المطروح اليوم وبعد باش نجيك نتحدث على شنو اللي ينجم يتغير اليوم في الأمثلة هذه بطبيعة الحال، هل أنه يلزم فما مواكبات كما ذكرنا للتطور العمراني، نتحدث على التطور خاصة النمو الديمغرافي وغيرها من المتغيرات اللي يلزم وإلا تكون موجودة وعلى أساسها يتم التغيير هذايا في كل فترة معينة، لأنه تقريبا اليوم وقت اللي نتحدثوا على بعض البلديات أو جلها تقريبا كل بين فترة وفترة يلزم يتغير هالمثال التهيئة العمرانية، وأكيد دائما هو مصلحة المواطن وراحته كما ذكرت. شنو نطمح اليوم باش نتحدثوا خاصة على أمثلة تكون فيها دراسات وتكون فيها استشراف وقراءات خاصة للمستقبل، نتحدثوا على المدى المتوسط والمدى البعيد بطبيعة، كيفاش يمكن التعاطي مع الموضوع هذايا ضمن استراتيجية تخلي هل المثال هذا ينجم يكون مثال تهيئة متغير ويواكب كل التطورات وكل التغيرات اللي نعيشوها اليوم؟
2: هو أكيد سيفوزي احنا نعرف أن كل شيء يتغير ويتحول، وإحنا اليوم نسمح عبر مخطط التنمية الذي يعني كان قد اعتمد مؤخرا لسنة 2026-2030 ورؤية تونس الاستراتيجية لسنة 2035 إلى صياغة منوال تنموي وعمراني جديد يقطع بالأساس مع عشوائية العقود الماضية ويرتكز على مسارين متكاملين. أولا الطموحات على المدى القريب، في اعتقادي أنه اليوم ثم هنالك أولويات عاجلة حتى سنة 2030، وبالتالي هي ستكون متركزة حاليا على حل الأزمات الحضارية الخانقة ورقمنة قطاع التهيئة، أيضا لوقف النزيف العمراني، وبالتوازي مع ذلك يجب أن يكون هنالك كبح للبناء العشوائي وتفعيل أيضا القوانين الرادعة لحماية
1: من لأنه في بعض الأحيان تكون سبب كبير للمثال التهيئة، يصعب أنه أنك تقوم مثال في ظل البناءات الفوضوية والانتصاب الفوضوي وغيره.
2: بطبيعه الحال سيفوز. نعم. واليوم يلزمنا احنا نفعل القوانين الرادعه لحمايه ما خاصه ما تبقى من الاراضي الفلاحيه، وانت تعرف ان الدوله التونسيه من احد روافدها الاقتصاديه الاساسيه هي القطاع الفلاحي.
1: نعم.
2: وايضا المائده المائيه المحيطه بالحواضر الكبرى، نتكلم هنا على تونس، صفاقس، سوسه وغيرها يعني من المناطق الكبرى اللي فيها مائده مائيه. احنا اليوم نتكلم حتى على ازمه المياه، ولينا انه يعني حتى في اطار تحول رئيس الدوله الى المناطق الساحليه، نتكلم هنا على المهديه بالاساس، نتكلم على القروان وغيرها، يعني رينا انه ما فماش جهر لهذه المائده المائيه، ما فماش تطوير، ما فماش غيرها، وهذا كله بالاساس يندرج ضمن يعني التغول في البناء العشوائي اللي شهدته هذه المناطق خاصه المائده المائيه. نتكلم ايضا على الرقم الشامله وعلى منطق الشفافيه والمكاشفه، بحيث انه يكون هنالك تعميم لمشروع الرقمنه، رقمنه يعني امثله التهيئه العمرانيه، نتكلم على السيج بالاساس من اجل تبسيط يعني استخراج رخص البناء والحد من البيروقراطيه والفساد وغيره.
1: نعم.
2: نتكلم ايضا على التهيئه التصاعديه والتشاركيه، بحيث انه يكون يعني فما تفعيل للتخطيط الذي ينطلق من المجالس المحليه كما اسلفنا الذكر سابقا.
1: نعم.
2: وايضا والجهويه نحو المركزيه لضمان ان تلبي هذه المشاريع العمرانيه والبناء التحتيه المتطلبات الحقيقيه للمواطن في جهته، بدلا من القرارات المسقطه سواء التي كانت سابقا وهي قرارات حزبيه مسقطه او قرارات يعني سياسيه انتخابيه بالاساس، وايضا يعني القطع معها والتوجه الى ان تعود بالاساس يعني التفكير العقل الدولة التونسية عن طريق يعني مخطط التنمية او حتى يعني على الاستراتيجيات الخماسية وغيرها.
1: نعم.
2: وايضا تطوير يعني قطاع النقل المشترك عن طريق دفع وتيرة المشاريع النقل الجماعي والخطوط الحديدية السريعة مثل الرافير في تونس العاصمة، من اجل يعني فك عزلة الاحياء الكثيفة وتقليص ايضا يعني حتى الزمن المهدور اليومي في تونس، خاصة.
1: نعم.
2: أنت تعرف أزمة النقل المتواجدة في تونس. لما نتكلم على الطموحات على المدى البعيد في إطار يعني رؤية تونس لسنة 2035، لابد أن نتكلم على أنه يهدف إلى إعادة هندسة تونس لتصبح بلدا مستداما.
1: نعم.
2: وذكيا عبر الكتاب الأبيض للتهيئة الترابية ومحاور رؤية 2035، من حيث أنه نشوفه تونس الخضراء والمستدامة والانتقال الكامل نحو البرنامج الوطني للمدن المستدامة عبر.
1: نعم.
2: تصميم يعني مدن قادرة على مواجهة التغيرات المناخية.
1: نعم.
2: نتكلم مثلا على الشبكات المتطورة، نتكلم على محطات تصريف مياه الأمطار لحصر الفيضانات، نتكلم.
1: نعم.
2: على حماية الشواطئ من الانجراف وغيرها، نتكلم أيضا على نقطتين مهمة، زوز نقاط مهمة.
1: نعم.
2: في اعتقاد اليوم سيفوزي، وقت نتكلم على الأمن الطاقي ونتكلم على الأمن المائي.
1: نعم.
2: بحيث أن يكون يعني هنالك عملية دمج للطاقات المتجددة في المنظومة العمرانية مثل المباني الذكية والموفورة بالطاقة بالأساس، والتخطيط الصارم لمنع يعني البناء في مجاري الأدوية ومناطق تجميع المياه وغيرها، وأيضا العدالة المجالية بحيث أنه يتم اليوم تقليص التفاوت بين الجهات من أجل إعادة التوازن الاقتصادي بين المحافظات الساحلية والداخلية من خلال التقسيم الترابي الجديد للدولة التونسية وفق دستور 2022 القائم على يعني إعادة بناء وإعادة تقسيم ترابي مبني على أقاليم جديدة، مما يخلق يعني أقطاب تنموية في الداخل.
1: وهذا في علاقة بين التهيئة العمرانية وكذلك الجانب الاقتصادي والاجتماعي. نعم.
2: نعم. وهي أيضا تحد حتى من عملية النزوح العشوائي نحو المدن الكبيرة، ونتكلم أيضا يعني على التحول التكنولوجي وبناء يعني تكييف التهيئة العمرانية لاستيعاب البنية التحتية الرقمية وتأهيل مدننا يعني لتصبح أكثر جذابة للاستثمار ذات القيمة بالأساس المضافة والعالية ولدخلنا عملة صعبة. لهنا نتكلم على زوج حاجات سيفوزي.
1: نعم.
2: نتكلم على يعني استيعاب البنية التحتية الرقمية، لأنه اليوم احنا نعرف أنه مثلا حتى على مستوى الهواتف وحتى على مستوى يعني الشبكات.
1: نعم.
2: لازالت هنالك يعني بعض المناطق لم تشملها التغطية شبكات الريزو، وايضا نتكلم حتى على انه اليوم ثم برشا الاماكن، خاصه انه اليوم مثلا باش نشوفوا احنا عندنا السياحه الايكولوجيه وعندنا السياحه سواء الرياضيه كما تعرف انت مثلا في مدينه عندراهم اللي تحولت الى قطب عالمي من اجل يعني انه تجين الفرق الكبرى تتربص فيه وغيرها. وايضا نتكلم حتى على المستثمرين اللي اليوم يعني ما ينجموش يجيوا الاماكن الداخليه بسببين مثلا اثنين، نتكلم على الطرقات ونتكلم ايضا حتى على عدم يعني استيعاب شبكه الانترنت في هذه المناطق الداخليه.
1: سهيل خليني نتفاعل معك لهنا. سي عبد القادر العبيدي ممثل عن اقليم الاول ولايه الكاف حابين يكون حاضر معنا، تعذر علينا التواصل معه، ان شاء الله يكون المانع خير. تحدثت ذكرت بعض الامثله، تحدثت على عين دراهم مثال، تحدثوا اليوم على الكاف او غيرها من المعتمديات او المدن، تحدثوا على تستور في الشمال الغربي، تحدثوا على كسرى في سليانة او غيرها من المعتمديات او المدن الكبرى. نتحدث على خصوصية اليوم بالنسبة للموضوع هذايا، وقترين تحدثوا على مثال تهيئة عمرانية كل مدينة والخصوصيات متاعها، كيفاش يمكن مراعاة هذا الجانب وقت نتحدثوا على مدن جميلة يطيب فيها العيش يكون فيها مثال للتهيئة العمرانية يكون يستجيب لتطلعات المواطن اليوم، وهذا تقريبا اللي يلزم نحطوه في عين الاعتبار.
2: هو شوف سيفوز يعني بطبيعة الحال كل بلدية لديها خصوصياتها ولديها متطلباتها التي يعني يسعى السكان لتثبيتها هذه المتطلبات وهذه التطلعات حتى تكون خادمة سواء لمثال التهيئة العمرانية وتكون يعني حتى خادمة لحياتهم اليومية. وإحنا هنا أنه هذا سيكون بالأساس موكول الى المجالس المحليه اللي هي يعني تمثل الاراده تاع المواطن في تلك المحليات، بحيث اليوم وقت حتى باش نحكيوا على اقليم الشمال الغربي التونسي والذي يضم بالاساس يعني محافظات كل من باجه وجندوبه والكاف وسليانة او نتكلم على التقسيم الجديد الذي
1: حسب الاقاليم
2: بنزرت عوض سليانة، نتكلموا اليوم على خصوصيه جغرافيه وديموغرافيه استثنائيه تخلي من التهيئة العمرانيه فيه ملف يعني مختلف تماما مثلا عن مناطق الساحلية أو مناطق العاصمة.
1: وقت اللي تحدثوا بالإقليم سهيب أو كل مدينة حسب الخصوصية نتاعها.
2: نعم يعني حسب الخصوصية التي تتطلبها المدينة أو يتطلبها الشعب المتواجد في المدينة. اليوم كما كنت نحكي لك مثلا ما هيش المتطلبات اللي موجودة في إقليم الشمال الغربي هي بيدها الموجودة في الساحل واللي هي بيدها الموجودة في العاصمة، بحيث أن التهيئة العمرانية لهنا ما تبحثش فقط عن تنظيم الشوارع بل عن تثبيت السكان في مواقعهم ومقاومة الهجرة الداخلية. بحيث اليوم احنا نشوفه سيفوزي أنه مثلا الخصوصية التهيئة العمرانية تتمثل في المنطقة عبر 5 محاور استراتيجية في اعتقادي. أولا لما نتكلم على الإقليم الشمال الغربي فإنه سنتكلم على غلبة الطابع الريفي والتشتت السكاني، بحيث التحدي الأساسي على عكس الساحل التونسي مثلا وغيره الكثافة الحضارية الموجودة فيه العالية، يتمثل مثلا الشمال الغربي اليوم ولا يتميز الشمال الغربي بنسبة ريفية مرتفعة وتشتت سكاني كبير خاصة في شكل عمادات وقرى جبلية والخصوصية العمرانية.
1: نتحدثوا على البلديات على الأرياف نتحدثوا على البلديات اللي عندها أصبح عندها توسع سي سهيب لنا، وفما بعض المناطق الريفية اللي أصبح يشملها العمل البلدي هذايا تقريبا الجديد بالنسبة للبلديات، كيفاش يمكن نتحدثوا عليها وإنها تخمم تخدم مثال تهيئة عمرانية يستجيب لكل المتساكنية المنطقة ومناطق التوسع؟
2: بالضبط سي فوزي، نحن نعرف انه في الإطار يعني العمل البلدي لسنة 2018، وأيضا يعني نتكلم حتى على قانون الجماعات المحلية اللي كان موجود في سنة 2018،
1: نعم
2: يعني ما كانش يفرق بين البلدية وإلا المناطق الريفية،
1: متوسط
2: بل
1: أي.
2: تم إدراج المناطق الريفية حتى تكون يعني في المنطقة البلدية بصفة عامة، وتكون أيضا خاضعة لها إداريا وغير ذلك.
1: نعم
2: واليوم وقت نشوفه إحنا أهم المتطلبات اللي موجودة اليوم، سنتكلم بالأساس على التنمية، لأنه إحنا وقت نشوفه التنمية كعامل أساسي
1: أساس
2: في
1: نعم
2: بناء في بناء يعني مقومات أمثلة التهيئة العمرانية اليوم، نشوفوه يعني متمثل خاصة في كل مدينة وما لها من خصوصيات.
1: نعم
2: مثلا اليوم نتكلم على عند راهم، سنتكلم بالأساس على مثلا السياحة،
1: سياح
2: نتكلم أيضا يعني حتى على محطات الاستشفاء
1: الشفاء
2: اللي
1: نعم
2: موجودة في عند راهم، نتكلم مثلا على المركبات الرياضية اللي موجودة في عند راهم، السياحة الرياضية، نتكلم مثلا على مدينة غردمان مثلا نتكلم فيها على السياحة التاريخية، يعني خاصة في إطار مقاومة المستعمر بين تونس والجزائر وتواجد يعني المقاومين الجزائريين في غردمان، نتكلم فيها يعني على السياحة التاريخية، نتكلم أيضا على السياحة الجبلية، نتكلم على مشاريع المعطلة مثلا من ضمنها معمل الحديد اللي اليوم حابس إلى حد هذه اللحظة، نتكلم مثلا على ولاية الكيف وما فيها يعني من مشاريع معطلة، ونتكلم فيها أيضا ما تحمله هذه المنطقة من زخم تاريخي كبير
1: نعم
2: وأيضا ثقافي وفني وغيره، يعني نشوفوا أنه هنالك مشاريع إلى حد هذه اللحظة معطلة في الكيف، أو يعني مشاريع
1: به
2: تنموية في
1: سهيب
2: مدينة الكيف
1: سهيب
2: تخلي اليوم
1: نعم سهيب لو تسمح تحدثوا على الكيف اليوم، تحدثوا على الأمثلة العمرانية. يلتحق بنا سعد القادر العبيدي الآن هاتفيا عن الإقليم الأول. سعد القادر أهلا وسهلا بك.
3: اهلا ومرحبا سي فوزي، شكرا على الاستضافه وشكرا للضيوف الحاضرين معك، ورحبوا بهم ورحبوا بالساده المستمعين كل ولايه الكيف وبالاقليم الاول.
1: شكرا لك، ان شاء الله مولد مبروك. سهيب نستسمحك للحظات، خليني نعطي الكلمه لسعد القادر العبيدي. بالنسبه اليوم نتحدث على امثله التهيئه العمرانيه في المدن، كيفاش نجموا نتحدثوا على انه ضروره انها تتغير وتواكب هالمتغيرات هذه. لو نتحدثوا اليوم بالنسبه لكم عن الاقليم الاول، سواء كان المجلس الجهوي او المجالس المحليه، او نتحدثوا حتى على مستوى مجلس الجهات والاقاليم، كيفاش نجموا نشوفوا هالموضوع هذايا، لانه فما رؤيه باش تتغير الأمثلة هذه، ونتحدثوا في وقت قادم وفي المستقبل القريب على أنه مدن تكون جديدة ومواكبة للتطورات، وأيضا المواطن يكون مرتاح في المدن هذه.
3: شكرا فوزي، أولا مولد مبارك لكم الشعب التونسي والأمة الإسلامية سمعاء. ظهر يعني حبيت ان ولا اليوم كان كمجالس منتخبه في اطار يعني المقاربه التشاركيه بين مع السلطات المحليه والجهويه ثم على مستوى مركزي، وما في دراسه تفصيله يعني بالمواضيع الكل اللي تخص الشان في القطاعات الكل، يعني الناس الكل اليوم شركاء في المسؤوليه كبيره في جول موضوعنا اليوم التهيئه العمرانيه، انه انه باش نطوروا وباش ننظموا اكثر نقولوا التهيئه العمرانيه، يعني الحد من التوسع العشوائي والبنايات الفوضويه والحمايه الارض الاراضي يعني الفلاحيه
1: والبحث
3: العمراني،
1: نعم
3: والبنايات الفوضويه اللي تكون في مجاري محايده لمجاري الاوديه وبعد يتشكل المواطنين، يعني نقول ورانا في يعني متهددين
1: بالفيضانات نعم.
3: يعني يلزم وضع استراتيجيه، وضع يعني شروط للمواطنين تكون جليه، تكون يعني قبل ما يخطئ المواطن، خاطر بعد احنا مسؤولين عن المواطن في كل الحالات، مش نخلوه يعني يغلط وبعدين نعجزوه نصبوا له في اضرار او عدم او كذا، تكون يعني خاصه في التراخيص تراخيص المياه وتراخيص الماء والكهرباء يعني والغاز الطبيعي اللي توفر من بين المشاريع اللي لم يتم استكمالها اصلا. هنا حفاظا على الاراضي هذه الفلاحيه يعني ومراعاه جماليه المدن وتهذيبها. يعني هنا راهو نقول ولايه كيف والاقليم الاول يعني ككل يلزمنا نحدوا من هال حتى في صوره يعني التجمعات السكنيه اللي نشوفوا يعني في ولايه كيف وفي تجمعات سكنيه غير متفرقه حتى في الاسناد الرخص بتاع الماء ولا الكهرباء تكون يعني مكثفه على المواطن وعلى
1: الشركات
3: الدوله الدوله يعني نقولوا تتحجج بال يعني بالبعد لا ما نجموش تكون ربما اعداد اكبر ولكن هذا حق وواجب الدوله على المواطن ومن حق المواطن باش يتمتع. لان هنا كنحطوا نظام ونحطوا شروط ونحطوا خارطه يعني واضحه
1: حد من العشوائيه. هذا جانب سي عبد القادر، الحد من البناءات الفوضويه والعشوائيه والتوسع على حساب الاراضي الفلاحيه وغيرها. جانب اخر، كيفاش اليوم نتحدث على مدينه جميله، نتحدث على مدينه الكاف اليوم كيفاش نشوفوها تتغير ونغيروا والا نحينوا هالمثال التاهي العمرانيه؟ فماش نظر او دراسات على الاقل في الاطار هذايا باش نبعدوا على الاختناق المروري، نوفروا مساحات خضراء مع الجانب الاخر الراعوا ايضا الجانب الاقتصادي والاجتماعي في الاطار هذا؟
3: هو موجود فوزي يعني توسعه المناطق خاصه في المناطق الخضراء ديما نحكوا على جماليه المدينه
1: يعني نعم.
3: حتى مشاريع اللي من جانب تكون فيها امثله التهيئة العمرانية ومن جانب اخر يعني اللي تخلق تنمية. انا يعني ربما مش مذكرك المشروع بتاع المشروع المؤخرا اللي قامت به ديوان المراعي الشمال الغربي المشروع هو ممول من الخارج وخذا يعني تاع الغابات اللي خذا عده معتمديات من لكن ما وصلش للاسف قلعة سمين ولكن فيه من انه فيها المسائل الفلاحيه فيها يعني اشياء مناطق خضراء فيها يعني خلق تنميه في ذات يعني هذا للمستثمرين في الجهات
1: في المعتمديات هذه نعم
3: في المعتمديات هذه طرق يعني يعني فضاءات ترفيهيه هذا من شأنه كذلك انه يخلق على الاقل عده مواسم شغل وفي نفس الوقت عنده تاثير ايجابي على المتفقين باش يكون على الاقل الحياه يعني تتلائم مع متطلبات العصر خاطر انا اليوم هنا في حاجه نقولوا فضاءات ترفيهيه مناطق خضراء هي نربطوا بالقطاع السياحي اللي يلزمنا نحلوه ويلزم تتماشى يعني انت التهية العمرانية هي اللي دعم القطاع السياحي خاصة في احنا وكي نحفر السياحة ولاية كيف عدة نقاط ايجابية لم يتم توظيفها الى الحد الان على الاقل معناها في امثلة التهية العمرانية. يعني نشوف عدة بلديات 11 بلدية فيها يعني 17 دراسة من 11 بلدية ربما مشمولة بالتهيئة العمرانية يعني يلزمها تتلائم تاخذ بعين الاعتبار القطاع الجانب السياحي
1: الجانب الاقتصادي بصفة عامة والاجتماع نعم
3: اللي هي من نعم سي فوزي
1: تفضل سي عبد
3: المهم يعني هنا
1: باهي خليني نسالك وقتاش نتحدثوا على دراسات متقدمه ويتم فعلا تغيير او تحيين الامثله هذه سي عبد القادر في علاقه بينكم نعرف المجالس المحليه والجهويه وغيرها وايضا السلطه الجهويه والمركزيه؟
3: وهنا وقتاش سي فوزي احنا راهو النقاط هذه نتاع الامثله العمرانيه
1: نعم
3: وراي مقترحة وموجودة في المخطط في حد ذاته
1: أي
3: هي ماهيش مشاريع يعني ولكن في حد ذاتها تتطلب يعني المخطط في حد ذاته يتطلب
1: موارد
3: التهيئة العمرانية باش المشاريع ربما تكون مثلا مش إشكاليات عقارية.
1: هذه نقطة
3: هامة.
1: نعم واضح.
3: يعني ولكن احنا في المدى القصير خاطر احنا مننا الحديث عن الانتظارات اللي خاصة التي يطول انتظارها يلزم اليوم معنى أمثلة التهيئة العمرانية تكون من بين الملفات المطروحة. احنا باش نتابعوا هذا وكان لي اتصال
1: ما عادش يعني عندي الوقت ان شاء الله نرجع للموضوع هذايا معك سي عبد القادر. 30 ثانية نعطيك كلمة الختام سهيب وبإيجاز.
2: سي فوز اليوم اذا كان نحبوا نحكوا على مثال تهيئة عمراني جديد لابد ان يمر بالاساس بالبعد التشريعي والبعد الاداري وايضا البعد التنموي في اطار يعني ان المجالس المحليه هي التي ستراعي كل خصوصيه بلديه معينه.
1: واضح. شكرا لك سهيب، شكرا لك سي عبد القادر العبيدي، شكرا لكم متابعينا. وصلنا لختام اللقاء اليوم في الشان العام، نلتقي دائما عبر موجات اذاعه الكاف. الى اللقاء.

الكاف. الثانية ظهرا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تحتفل تونس اليوم مع سائر الدول الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، أعادها الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. وبهذه المناسبة الدينية الكريمة تتواصل بمدينة القيروان فعالية الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، فيما انتظمت مساء أمس كافة ولايات الجمهورية مواكب دينية تضمنت جملة من الفقرات، منها تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ومحاضرات دينية من وحي ذكر المولد النبوي الشريف. من المنتظر أن تدخل المنطقة السقوية بالعروسة من ولاية سليانة حيز الاستغلال خلال الشهر سبتمبر القادم، مع تواصل أشغال الصيانة والتوسعة لطاقة الخزن بكلفة جملية تجاوزت 50 مليون دينار. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والمربين والبحارة في ضوء تواصل ارتفاع درجة الحرارة اليوم وغدا إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحرارية وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة. حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع درجة الحرارة بداية من اليوم، بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالتوصيات الوقائية للحد من مخاطرها. تنظم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الأحد القادم القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك بكافة ولايات الجمهورية في إطار تطبيق أحكام المرسومة المتعلق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم قرعة عضوية الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحلية وقرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس الجهوية والمحلية. قال الجيش الباكستاني في بيان اليوم إن قائده عاصم منير قد أجرى محادثات مع إيران ركزت على إجراءات تشمل منع المزيد من تصعيد الصراع وإعادة فتح مضيق هرمز. وأضاف البيان أن قائد الجيش قد ناقش السلام الإقليمي وسبل التوصل إلى تسوية للنزاعات عبر التفاوض. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف الف خير، ان شاء الله مولدكم مبارك عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وين ما انتم موجودين. حصتنا اليوم جات اكيد في اجواء استثنائيه معاكم، فحبينا البدايه تكون مع الاجواء الروحانيه، مع اجواء الحضره والزياره، واكيد بطبيعه معاكم انتم زاده مع كلمتكم اللي توصلنا في باج راديو كيف. مرحبا بتهانيكم بطبيعه للناس اللي تحبوهم، هذا بالاضافه الأركان اللي تعودتوا عليها، أكيد مواصلين معاكم مع أجواء الزيارة ورجعنا.

مرحبا بكم من جديد من أجواء الزيارة. أكيد مرة أخرى نقول لكم كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. رجعين معكم زيدا بعد إن شاء الله في الجزء الثاني من حصتنا في بداية الساعة إن شاء الله باش نرجعوا بأجواء الحضرة وأكيد أجواءنا ديما احتفالاتنا الحقيقة التونسية والدينية ما تحلى كان بالأجواء زيدا الروحانية الحلوة. احنا مواصلين معكم باش نمشي ونرجعوا لأجواء كالعادة بين كل ونغمة. وصلنا بعضنا ريتم داير بعيد برشا على كل نسمع فيها. ما هذا هو البرنامج بشكة مختلف لذيقتي ما تكون موجودة وحاضرة معنا حتى في المناسبات. علاش ليه احنا نواصلوا مع أركاننا زيادة اللي تعودنا عليهم في ريتم داير. اخترنا لكم سيلين ديون مش نسموها في كوكتيل. سيلين ديون انا يحلولي دي ما نسميها فيروز الغرب. خلينا نسمعوها في كوكتيل من اختيارنا وراجعينا.

0: صوت الشمال الغربي في بعرادة على الذبذبة 102.2.
1: إشهار.
2: أوه الدار سخونة، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
3: كليماتيزور باير.
4: لا يخدم لباس عليه، أما سي شباب كان مخدمه حلل شبابك.
5: الكليماتيزور اخترته على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
6: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في اللاتيكات انرجيتيك، وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
7: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
6: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس، وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك.
7: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: ملا سخانة صاح، حلا هجل سيبيريا حتى في العشرين وشي، برخ نحطها في 17.
4: شنية الفايدة من الكليماتيزور كيف الشبابك والبيبان محلولة، البرود داخل منا خارج منا، هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيز يا وليدي.
6: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس، وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك.
7: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: إشهار.
8: تحياتنا لكم من جديد حبينا ومستمعينا الكل. 31 دقيقة بعد الساعتين ديما على موجات إذاعة الكيف نصموا بعضنا الزوم على فنان. اليوم اخترت لكم الفنان راغب علامة، هذيك علاش نسموه في كوكتيل مع بعضنا، وركزت أكثر على القديم شوية باش نبدو بسنين رايحة، ما باش نسموا زيادة من الأغاني القديمة واللي تحبوها. الراغب علامة تبقوا معنا.

تحياتنا ليكم من جديد حبينا مستمعينا الكل. هذا كان زوم على فنان بالنسبة لليوم، سمعنا فيها راغب علامة في أكثر من نغم، شمشيو الأجواء زادة مختلفة مع الأنغام الخليجية. البداية تكون مع نبيل الشايل فيما أروعك.

0: كل عام وأنتم بخير. تمام الثالثة هنا بإذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. تحتفل تونس اليوم مع سائر الدول الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف. عادها الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. وبهذه المناسبة الدينية الكريمة تتواصل بمدينة القيروان فعاليات الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، فيما انتظمت مساء أمس في كافة ولايات الجمهورية مواكب دينية تضمنت جملة من الفقرات، منها تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ومحاضرات دينية من وحي ذكرى المولد النبوي الشريف. ويجدد التونسيون موعدهم مع إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بممارسة عادات وتقاليد في الأكل والشرب والزيارات العائلية، خاصة وأنه يصادف يوم عطلة. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والمربين والبحارة في ضوء تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا الأربعاء إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه الشرب بصفة مستمرة. وبدوره حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع درجات الحرارة بداية من اليوم بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالتوصية الوقائية للحد من مخاطرها. هذا وأعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاج أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم الثلاثاء خلال الفترة المتراوحة بين الساعة الواحدة ظهرا والساعة الخامسة مساء وعلى فترات متقطعة على لا تتجاوز ساعتين للفترة الواحدة. ولفتت الشركة إلى أن القطع الدوري للكهرباء يشمل مناطق مختلفة من ولايات الجمهورية حسب تطورات ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. وضمن أخبار الجهات، من المنتظر أن تدخل المنطقة السقوية بالعروسة من ولاية سليانة حيز الاستغلال خلال شهر سبتمبر القادم مع تواصل أشغال الصيانة وتوسعة لطاقة الخزن بكلفة جملية تجاوزت 50 مليون دينار. تنظم الهيئة العليا المستقرة للانتخابات يوم الأحد القادم القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية وذلك بكافة ولايات الجمهورية. عربيا، استشهد اليوم فلسطيني متأثرا بجراحه فيما واصلت قوة الاحتلال الصهيوني قصفها المدفعي على مناطق في قطاع غزة وفق ما أفادت مصادر طبية فلسطينية. موعد من الأخبار والقادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام الرابعة. إلى اللقاء.

போது பியதி ஏசிடி ஏ ரசூலல்லாஹி ஹுத் பியதி ஃபஹவுது ஃபத்லி.

شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. كنا أكيد في الاستماع للشيخ علي البراق اللي حبينا نحكيه عليه شوية بمناسبة المولد النبوي الشريف اللي هو علم من أعلام التونسية. هو كان نحن نرجع شوية لطفولته، كان كفيف في طفولته لكن إعاقته ما منعتوش في تميزه في مجاله، خاطر كان يحفظ من اللي صغير قصائد السلمية ومدح الرسول عليه الصلاة والسلام وأدبيات حفظ البردة وكل ما له علاقة بسير الصلحاء والأولياء، كما صرح أكثر من دكتور. وأتقن الشيخ علي البراق حفظ القرآن وتجويده في مسقط رأسه على يد شيوخ كبار في المجال من بينهم محمد خليف والهادي بن محمود الغزي، وكان دائم الحضور في مجالس الزاوية القدرية وين تلقى فيها حفظ الدواوين والأناشيد والتقى بشيخ، التقى وقتها بشيخ المالوف التونسي حمودة زرقة وتشبع منه واخذ منه الطبوع والمقامات التونسية. بدأ نجمه يلمع وقت اللي صارت مناظرة في مؤسسة الإذاعة التونسية عام 1938 في تلاوة القرآن اللي شارك فيها، وكان من بين المتفوقين وحظى بشرف تدشين البث الرسمي للمؤسسة عبر التلاوة المباشرة. وبدأت تلاوته برواية قالون عن نافع في الإذاعة بعد هذية، ومن لحظة هذيك أصبح صاحب الصوت الرخيم الحاضر في كل مناسبات تونس الدينية، واللي مازال حتى التوا صوته وقت اللي نسمعوها كان نستحضروا معاه ذكريات الطفولة المربوطة بمناسباتنا الدينية والمناسبات وليالي طبعا رمضان، مع قراءته اللي كانت دائما تكون قبل أذان صلاة المغرب على التلفزة التونسية. احنا مازلنا معكم بتبيع مع بقية اختياراتنا، ومازلنا مع صابر بيعي المرة هذية باش نسمعوهم مع بعضنا في أجواء الحضرة. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خيرة.

تحياتنا لكم الناس الكل، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. مازلنا واصلين معكم المشوار، وصلنا السيني كافيه اللي في كل مره نقترحوا فيها لكم واحد من الافلام. اليوم حبيت نرجع معكم زوز اقتراحات، فرصه في يوم المولد النبوي الشريف انه نرجع زيدا مع صغيرات ومع العائله، وتكون موضوع السهره علاش لا يكون فيلم من الافلام الدينيه. اخترت لكم زوز افلام واللي برشا فيكم اكيد تفرجوا فيهم، لكن مع جينيراسيون جديده مع صغيرات زي داي نجموا برشا فيهم يكونوا مازالوا ما تفرجوش فيهم حتى توا. الفيلم الاولاني هو فيلم الشيماء، طبعا اخت الرسول صلى الله عليه وسلم. هو فيلم مصري تم انتاجه عام 1972. فيلم اكيد موجود اكيد وسهل برشا انكم تتفرجوا فيه، وعندكم فيش تتفرجوا مع واحد من الافلام التاريخيه الدينيه النادره، وبطوله سميره احمد، وبطبيعه من الافلام الجميله برشا اللي ننصحكم بها. كيف كيف فيلم، واختيارنا الثاني هو فيلم الرساله، فيلم الدراما الملحمي الاسلامي اللي صدر عام 1976 ومن اخراج وانتاج مصطفى العقاد، ويؤرخ الفيلم لحياه وزمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويسلط الضوء على بدايه الدعوه الاسلاميه والتحديات اللي واجهها المسلمين الاوائل من اضطهاد قريش، مع التركيز على قصه حمزه ابن عبد المطلب عم الرسول واسلامه اللي منح المسلمين قوه وعزه وشجاعه اللي تجلت في معارك الدعوه حتى استشهدوا في غزوه احد نتيجه مؤامره انتقاميه. هذه اختياراتنا اليوم في سيني كافيه، حبيناها تكون هكا مويلمه ونفكركم ونفكروا روحنا بالمناسبه هذه، انه برشا اكيد من صغيرات احنا ربما تفرجنا وعودنا ومثال شو نزيدوا نعاود ونزيدوا نفكروا روحنا، لكن برشا من صغيراتي نجم يكونوا متفرجوش فيه. دونك هكا زوز اختيارات نجم يكونوا موضوع سهره عائليه، فيلم الرساله وفيلم شيماء. احنا مازلنا معكم بالطبيعه مع اختياراتنا، باش نمشيو مع حنين اللي باش نسمعوا فيه صباح فخريه.

تحياتنا كل أصدقائنا أكيد مع أجواء صباح فخري. نوصلوا لآخر فقراتنا واللي هي فقرة طرب اللي كالعادة نختار لكم فيها مقطع من الأنغام الجميلة. أكيد نرجع شوية لأنغام الزمن الجميل وطرب طرب لليوم اخترناه يكون مع نجاح الصغيرة في مقطع من ما بنستغناش عن بعضنا. هذا اختيارنا لليوم. أكيد نتلقاه إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت. كيف كامل السلام عليكم الناس الكل. سليم الرزقي كيدي سلم عليكم كي نقابلوا سلاح الشيرني في التكنيك وفي مراقبة البث مغرفة الفنية المركزية هند اليونسي. كيبا كيبا سلم عليكم الناس الكل. ميكروفونين كانت معكم من حنيشي. باي باي.

0: مساء الخير، تمام الرابعة هنا بإذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف،
0: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. تحتفل تونس اليوم مع سائر الدول الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، أعادها الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. وبهذه المناسبة الدينية الكريمة انتظمت أمس في كافة ولايات الجمهورية مواكب دينية تضمنت جملة من الفقرات، منها تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ومحاضرة دينية تناولت جملة من المعاني والقيم المستخلصة من السيرة النبوية الشريفة وما تحمله هذه المناسبة من دروس في مكارم الأخلاق والتآخي والتسامح وسط أجواء روحانية تجسد مكانة ذكرى المولد النبوي الشريف وما تحمله من قيم دينية وإنسانية. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والمربين والبحارة في ضوء تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا الأربعاء إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة. تزامنا مع انتصاب السوق الأسبوعية بمدينة باجة، أثارت التغييرات في مواقع انتصاب التجار والباعة وتحويلهم بالقرب من السوق الجديدة تذمر العديد من التجار نظرا لعدة أسباب. من المنتظر أن تدخل المنطقة السقوية بالعروسة من ولاية سليانة حيز الاستغلال خلال شهر سبتمبر القادم، مع تواصل أشغال الصيانة والتوسع لطاقة الخزن بكلفة جملية تجاوزت 50 مليون دينار. ذكرت الإدارة العامة للأداءات أن آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحرية هو غدا الأربعاء 26 من أوت الجارية. تنظم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الأحد القادم القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، ذلك بكافة ولايات الجمهورية. عربيا، استشهد اليوم فلسطيني متأثرا بجراحه فيما واصلت قوات الاحتلال الصهيوني قصفها المدفعي على مناطق شرقي قطاع غزة. واقتحمت قوة الاحتلال الصهيوني اليوم مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة وسط انتشار مكثف للجنود الصهاينة والآليات العسكرية في الشوارع والأحياء، وشرعت بإخلاء مجمع تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بالمنطقة. مستمعين الكرام، موعدنا الخبري القادم يتجدد معكم بإذن الله في تمام الخامسة. إلى اللقاء.

مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة الكاف وبمساهمة المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية تقدم عبد الرحمن الشيخاوي في مسلسل فرحات بالكاهية.

0: ابوت ولد.
1: دايا في جيشي دخلاني كان العالي يعلم بيه.
0: علي الخميري
2: هكا توا عملت اللي في راسك يا صالح.
0: فاطمة الصندي
3: سيب خسرت
4: شيخ بي الشعب
3: خسرت شيخ العيب.
0: منير الخزري
5: لها تفرح بياني والفرحي قبل الذري ما همش هربي.
0: لبنى مجري
6: فرحات ولد الكيه يا صالح ومدراك باش يعرس.
0: ريان القيرواني
7: الساسة ملا زهب وملا الويز وحدك يا سي فرحات محليها الغربيل ومحلى اللي فيه
0: ووحيد

0: فرحات ودلكاهية، تأليف نور الدين العياري، استشارة ومراجعة عادل الخماسي، إخراج عماد الوسلاتي.
1: وش بيك يا حاجب؟ من قبيلة وانت كلب وزنزل من البلاصة البلاصة.
2: شي سيدي صالح، ما
1: ما هو شي. هيجي للصيح وقولي واش تم، وانت مخصور كدجاج اللي باش تبيض.
2: والله سيدي الكاهي ماني عارف منين مش نبدالك.
1: تيابدا منين تحب، المهم حل فمك.
2: سيدي أظن شكاوى جدد ضد سيدي فرحات.
1: شي شكاوى جدد؟ والله باش يقضي عليا الفرخ، باش يقضي عليا. ومنين ترى؟
2: من بوسالم فكين هنشير، ومن قبيلة دريد فكين الفرس والقافلة، ومن الحمام وتسحيت وضربة.

0: السعدية بنيتي، خليهم هما يغنوا وانتي بري زيدين شكارة السميت.
1: باهي يا للا،
0: راي عولت وليدي الفرحي ومن دراك، ان شاء الله ربي يهنينا يا ربي.
2: جنات ان شاء الله تفرحي بيه وبولاده.
3: خليها تفرح بي انا والفرح قبل، الذري ما همش هربي
0: من فمك الربي يا عيش.
2: سيدي صالح طل الخيط عليك يا كاهية.
4: هي حنان الخيط علي. هي وحصلتيني يا عيشة هكا.
0: والله هي مصباح وهي تعس عليك.
4: باهي يا سيدي باهي، قولوا هيا واش تحب.
2: كان علي انا نحب برشا حاجات.
4: هاي برشا حاجات، اما لا توا تعي وانتي تقبضي.

0: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة.

0: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. يا ملاها بالحلال الشيخ مبارك.
1: شفاليك يا شيخ، تالي الكل فرحانة بيك، راك نسيبي العزيز والغالي وجايتك عزيزة وغالية.
0: ما قلت ليش شن هي خبارك مبارك؟
1: شي ما هيش الشيخ مصطفى، هانو علي بنغذاهم من بلاصة لبلاصة لم في الثوار باش يهبط لتونس.
0: اش عند يدي اللي يعمل فيه الكل عيوفة؟
1: يوفى؟
0: اي نعم، الثورة عتحبس.
1: كيفاش ترى؟ ما فهمتكش يا سي مصطفى.
0: هذاك على جيت من نفط، كلفني سيدي البي باش نحل المسهل.
1: بالله العظيم الأحسن اختيار، الشيخ مصطفى عزوز محل ثقة وتبجيل القبائل الكل. هي وعلي بن غذاهم في باله؟
0: هاني بعثت مراسيل ليه وللقبائل الكل، والملقى باش تكون زاوية عين الصابو داشر التكابر مجاز الباب.
1: ربي قدر اللي فيه الخير.
0: آمين.

0: حني من الصويت ومن القرجوم.
1: يسكت يسكت، سكرتش فمك تو. ابقى قدام الباب وحل عينيك مليح.
0: تفيس عبركة فرحات اللي فيق بينا الكاهي إلا ما نمشي فيها أنا.
1: يا ودي مني قلتك سكر فمك، ندخل نجيب الغربال ونجي
0: توش. دخلينا في الغربيل ولا زنابيل، نام تاع زهو وطرب وكهو.
1: كما فماش غربال أنسى الزهو وطرب.
0: تيك بس روحك برك، موالف بالسرقة ولا
2: وشي؟ تويذ حديد، راني فرحات وما دراك
0: يا ستار وستر.

0: مريمة ازا ما يعملها يا مرنة؟
1: راني مريمة ما تحك
2: وما يوصل لسي.
3: يا ربي يا ربي يا ربي،
1: كي نحصل له زي نبيتو نمشيو هالليلة على القميرة ومنصبحو كان في سوسة.
2: يا عين على القميرة، يا قميرة انت يا لله.
1: البيبي دق سامع.
0: بس نقول لك استنى شوية، استنى
2: يا ودي. سكرنا يزم الدقان. فيرمير، انا فيرمير.
4: برايتو هل فرحات معاك؟
2: سيدي فرحات،
3: يا غربالو اوزا يا مريمة.
1: يا برايتو
0: لا
1: كيما تفهمنا عني في بيتي.
0: باهي برا مصيبر.
2: توا يا سي فرحات بس نرقدو رانا.
4: يحل الباب قالو بس نرقدو. مريمة ويني قمرتنا؟
2: في بيتها، في بيتها بس ترقد. ايزا يا سي فرحات، ايزا لاولي يا سيدي، ايزا حتى نقول لها.
4: ايج انت معايا، خليه يعرف ثنية ريقي شيح نحب على حويجة. يا برايتو
2: تما
4: همالة غدوة. برايتو ايجا معايا للبيت الاخرى وشوف لينا حميمة ولا زوز يقعدوا معانا للسهرية حتى للفجر.
2: سنوة حتى للفجر؟ انا ما نرقدوش يا عمري. تسلي الحكاية، هنمشي نعاية البلاد مالا وين زيك.
1: الساعة ملا زهب وملا الويز. وحدك يا سي فرحات، محليها الغربيل ومحلى اللي فيه.
4: ها اش قولك فيها الخيرات؟
1: بس نقول ما كنت نتصور هكا. اما يا ديني راه فرحات ود الكاهية.
4: توا اعمل في اللي تحب،
1: بس تسرب من كيسي وسرابي اللي ما سرب منه حتى قبلك.
4: نحس في راسي ثقل.
1: عينيا هذيك سرابي عصرت بيدي يا حبيبي.
4: وش بيها الدنيا تدور؟
1: زيد اسرب تو تستانس بيه. صحة وعافية سي فرحات يا ولد الكاهية. برايتو
2: هاني واقف من قبيلة هوني.
1: وصاحبه وينه؟
2: كيف عرفوا من بكري؟
1: هيا كل شيء حاضر،
2: كل شيء حاضر كيما تفهمنا.
1: حاول غربيل كمل حطه، وهيا على ذوق القميرة يا سوسة.
2: يا عيني على ذوق القميرة، أنا وحبيبتي رزعين السوسة.
1: يزي سي طوالي في كوبين أصحابه. هيا
2: تهنى يا مري، ما تهنى. الخيل حاضرة والكروسة حاضرة.
1: هيا اسبق، هني زيا.
2: هيا تفضل. هيا

أنتم مع محمد علي بالحارث، نور الدين العياري، المنجي الورفلي، روضة الخروبي، عادل الخماسي، ونور الدين الهمامي في مسلسل فرحات ولد الكاهية. شارك في التمثيل منذر المرزوقي، سيف الدين الشارني، خذيرين صايبية، رياض العبيدي، شاكر اليعقوبي، صابر العمري، لؤي جبري، إيناس عماري، عبد الحي الشيخاوي، وشهد الخلفاوي.

الهندسة الصوتية لسعد الدريدي وعياد الجندوبي. ساعد في الإخراج جهاد اليحياوي. فرحات ولد الكاهية، فكرة وإخراج عماد.

0: وثائقيات الإذاعة التونسية. القلعة الفاطمية بالعالية المهدية.
1: يا مكان.
0: إعداد وتقديم محمد أمين الصيادي. إخراج وليد بخريس. وثائقي من إنتاج إذاعة المنستير.
2: التاريخ هو غوص وبحث، هو شغف وحب.
3: أني تولدت هناي وعشت هناي، وخاصة ولات قطعة من قلبي.
2: التاريخ هو تواصل للعلوم والثقافات.
4: هذا الثراء الحضاري اللي هو متكون، هو التلاحم بين الإنساني حاجاته وبين الطبيعة،
2: هو نتاج تراكم الحضارات،
5: صورة بتعزوز حضارات في قبر واحد،
2: هو الحاضر والمستقبل.
5: أعطتنا حلقة وربط ما بين فترة وفترة حضارية.
2: هو إرث الإنسان، هو عمل الإنسان،
4: لأن الإنسان هو اللي يصنع هذا، الإنسان هو اللي يغير المعطى هذا.
2: التاريخ هو الإنسان. تراكم الحضارات في تونس نجده في بعض الهكتارات، في موقع وحيد وفريد من نوعه.
6: أنا أعتبر هذه الهضبة الأثرية بالعالية هضبة خارقة للعادة من ناحية اللقاء الأثرية.
5: نجم أقول لك قليل وجودها في مناطق أخرى بتراكم الفترات التاريخية.
4: الموقع هذايا هو صحيح منا جغرافيا راو فيه صغير، لكن من الزخم التاريخي ثقيل وثقيل وثري وثري جدا، لأنه في موقع صغير تلقى معظم الفترات تاريخ تونس تتلخص وتتواجد في نفس الموقع.
2: موقع العالية بالمهدية شاهد على كل تاريخ البلاد والإرث الحضاري لهذه الأرض.
5: عندك الفترة ما قبل التاريخ، فترة فجر التاريخ، الفترة البونية، الفترة الرومانية، وبعد الفترة الإسلامية. ونقول الفترة الرومانية هو الحسن الإسلامي عوض حسن بيزنطي، الرومانية بيزنطية، الفترة الإسلامية فيها بالعديد الحقبة الأغلبية الفاطمية، وممكن توصل حتى بعد الحفصية بين ظفرين حتى يكمل صفات الحفريات نتاعه. حقبات الكل في بعض الهكتارات. ثروة، هذه ثروة تاريخية، ثروة ثقافية، ثروة سياحية.
2: رحلة الإنسان تتواصل مع قصر العالية والحضارة الإسلامية. معلم يكاد يكون منسي، مغمور بالتراب، غائب عن الأنظار، مدفون بين الأنقاض. أستاذ البحوث في المعهد الوطني للتراث والمدير السابق للمعهد السيد فتحي البحري يبحث عنه في المصادر وفي الموقع.
4: قصر عالية، لأنه اللي مكنش نعرفه، مكنش حتى نعرفه مكانه وين، والمعلم هذا مذكور مرة واحدة في التاريخ في مصدر اللي هو الجغرافي اللي عاش في الصقلية الإدريسي، يذكره معناه في القرن السادس هجري بصفة الماضي وكان. أول حاجة نعرفه اللي فما موقع واستيطان هو الخزف، وكان الخزف منتشر بصفة كبيرة، وخزف يعود لعهد الفاطمي والزيري خاصة، وهو شيء نادر معناه في تونس باش نلقاو معلم. ثم نشتغل على صور الساتيليت، وصور الساتيليت أعطتنا على الأقل الشكل العام للمعلم لأنه يتضح في الساتيليت. ثم انطلقت الأشغال منذ الحفريات منذ سنة 98.
2: ما الذي يثبت لنا أن المعلم يعود للفترة الفاطمية؟
4: المعلم هذا دونك أهميته هو أنه يكاد يكون المعلم الوحيد للعهد الفاطمي اللي وصل لنا بشكله العام. قصر العالية اللي هو وجوده يفسر بالمهدية، لأنه في لما تقف في قصر العالية يكون عندك بعد نظر على حماية المهدية من البحر ومن البر كذلك، ونلقاو مدخل بارز كذلك في قصر العالية يشبه إلى حد كبير نفس التقنية ونفس القياسات اللي موجودة في العهد الفاطمي.
2: ما الذي يجعل أستاذ البحوث فتحي البحري يتأكد من أن هذه القلعة هي قلعة عسكرية؟
4: هو قلعتين، يعني قلعة كبيرة أنا مسميها ذيك القلعة، وفما القصر والقلعة الصغيرة. قلعة كبيرة اللي هي المعطيات متاعها 64 متر على 73 متر، هذه معناها فيها أبراج دائرية في الأركان وأبراج نصف دائرية، وعندها مدخل بارز نحو الجنوب، وداخلها قلعة صغيرة هي اللي سكن الجند في قصر العالي. لقينا نقيشة باسم قائد عسكري تعود إلى سنة 429 هجري، صحيح من هذا عنصر ثاني، لكن يجب أثريا أن نبين أنه كانوا هنالك يعيشون جند، والدليل على ذلك هو أنه لقينا، تعرف إذا كان يكون قلعة عسكرية، القلعة العسكرية ما نتخيلوش أنه كل جندي يحضر الطعام تاعه وحده، لا، يعني فما معناها توزيع طعام للجند، والجند كما الجند توا تلقى الجند عنده جميلة نسميها جميلة من يأخذ فيها الطعام تاعه. لقينا دي بول مكتوب عليهم أسماء، فما أسماء عربية وفما أسماء مكتوبة باللغة اللوبية، وهو اكتشاف هام، لأنه إلى حد الآن كنا نتخيل أن اللغة اللوبية اختفت مع بداية القرن الأول بعد الميلاد في النقيشات، نقيشة موقع دقة اكتشفنا المقبرة، مقبرة القلعة، لقينا فيها نقيشة، جزء من نقيشة جنائزية تعود إلى سنة 324 هجري، يعني بداية القرن الرابع، وهي دليل هام إذا كان يكون عندنا معناه جند وقع دفنهم منذ بداية القرن الرابع، يعني المعلم هذا موجود قبل ثورة صاحب الحمار، تنعود لها لأن كان عندها تأثير على المعلم.
2: قلعة العالية كانت شاهد على ثورة صاحب الحمار،
4: أول حدث عاشه المعلم أثريا لأنه تاريخيا ما عندناش ذكر في المصادر، هو ثورة صاحب الحمار. وثورة صاحب الحمار اللي بدأت منذ سنة 332 هجري تواصلت إلى 336 هجري، قبل أن يزحف نحو المهدية فهو زحف على القلاع العسكرية في المنستير وفي سوسة وفي غيرها، كلها حوصرت وهدمت أثريا عنا، لكن النصوص تتغاضى.
2: القلعة شهدت أيضا هجوما آخر في بداية القرن الخامس، الزحفة الهلالية،
4: قبائل زحفت من الجنوب التونسي ومن طرابلس، زحفت ضد الحكم الزيري، ولهذا وقع تدعيم القلعة العسكرية لأنها كانت تحمل مهدية حتى لا يصل العدو إلى مقر من مقرات الحكم اللي هي كانت المهدية. عرفنا اللي الأعمال هذه وقت حتى بتسارع كبير لأنه استعمال الجبس، نستعمل الجبس في معالم وقت اللي تكون معلم هام ونحبه نردوه يشتغل بصفة سريعة نستعمل الجبس، ولهذا الاستعمال في القرن الرابع مش استعمال الجبس فقط، لكن فما حاجة هامة ملفتة للانتباه، هو القلعة تشرف على البحر، يعني كان من المنتظر أنه نلقاو المنار متاعه موجه نحو البحر، لكن أثناء الأشغال متاع القرن الخامس نلقاو المنار تحول إلى داخل، إلى على نلقاوه في الركن الجنوبي الغربي، يعني وكأنه المنار أصبح تخوفا من عدو من الداخل مش عدو من البحر.
2: للحياة مكان وللدين مكان في هذه القلعة.
4: وقع اكتشاف مسجد، بيت صلاة، بيت صلاة اللي بمحرابها، لكن بيت صلاة هذية وقع اتلاف جزء منها بعد الرجوع إلى المذهب السني.
2: علاقة الفاطميين بالمياه والمحافظة على كل قطرة ماء نراها بوضوح في هذا القصر.
4: اللي نلاحظوه في العهد الفاطمي هو أنه كثرة معناه الإنجازات وخزانات المياه. يزمنا نعرفوا اللي الأبراج في الجامع المهدية، الجامع الكبير بالمهدية، الأبراج الدائرية اللي موجودة فيه هي خزانات مياه، لم تكن أبراج ذات صبغة عسكرية. وفي قصر السيدة كيف كيف تعدد معناه فما تقنيات كانت متطورة جدا للمحافظة على كل قطرة ماء، دون المحافظة على مياه السيلان والأمطار. فما حاجة أخرى زاد ملفتة للانتباه هي حفر الأبار، حفر الأبار وخاصة في موقع العالية، شيء لام هو نقر، عمليات نقر الصخر كانت متطورة جدا، لم تكن التقنيات في المحافظة على المياه بركة، لكن كذلك صرف المياه. وجدنا قناة هام يخرج من القلعة للمياه الصرف، ويبدو أنه في المعلم يوجد حمام، يعني لم يكن اختيار الموقع اعتباطي، اختيار الموقع كان بتعرف هو قصر العالي يقع في مرتفع حوالي 15 متر مقارنة بمستوى البحر، يعني هذا أولا. اثنين أنه يقع في منطقة اللي الحجارة متوفرة، مقاطع الحجارة، وثالثا يقع في أماكن اللي موجودة فيها عيون ماء، يعني ما نكونش أن نتخيلوا أنه إذا كان هذوما عرفوهم فما بالك بتقنيات البناء.
2: الموقع الأثري بالعالية يؤرخ لحياة الإنسان في تونس منذ ما قبل التاريخ، موقع يبقى مغمور ومدفون، شاهد على كل الحضارات في تونس ينسى.
3: والله شيء أسف وقت اللي تشوف قلعة فاطمية بالنوعية هذه، وقلعة وجدوا فيها اكتشافات عديدة، لكن مع الأسف سؤال هنا مطروح، علاش المعهد الوطني للتراث وعلاش وزارة الثقافة ما ترصدش الاعتماد المالي للحفريات والترميم؟
2: ذاكرة وطنية، كنز تاريخي وموروث أثري في خطر.

0: القلعة الفاطمية بالعالية المهدية. إعداد وتقديم محمد أمين الصيادي. إخراج وليد بخريس.
1: يا مكان،
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.
3: إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: إشهار.
1: ما تشكيش، أرجعي دارك، أصبري، ما تحكيش. نا منفعني السكات، انفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80-101-400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
0: إشهار.
2: تمام، والخامسة مساء هنا على موجاتنا. أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الإخباري. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والمربين والبحارة في ظل تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة. أعلنت شركة تونسية الكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم الثلاثاء خلال الفترة المتراوحة من الساعة الواحدة إلى الساعة الخامسة بعد الزوال، وعلى فترات متقطعة لا تتجاوز ساعتين للفترة الواحدة، وتشمل قائمة المناطق المعنية بالانقطاع بولاية الشمال الغربية القلعة الخصبة نبر وتجروين والكسور من ولاية الكاف ونفزة وشتاتة وقبلات وسيدي اسماعيل من ولاية باجة، إضافة إلى الروحية ومكثر وقعفور والكريب وبرويس من ولاية سليانة وغرد دماء ووادي مليز وبوسالم وشمتو من ولاية جندوبة. كما أشارت شركة تونسية الكهرباء والغاز إلى إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء يوم غد الأربعاء، خاصة خلال فترات ذروة الطلب على الكهرباء. وأوضحت الشركة أن فترة ذروة الطلب تمتد من الساعة الواحدة بعد الظهر إلى غاية الخامسة مساء، ومن الساعة العاشرة ليلا إلى غاية الواحدة بعد منتصف الليل، داعية حرفائها إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف خلال هذه الفترات باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع الطلب على الكهرباء. تنظم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الأحد القادم القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوي، وذلك بكافة ولايات الجمهورية. واستشهد فلسطينيان اليوم وأصيبت فتاة بجروح جراء تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. هذا وفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني جراء قصف من مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي بالقرب من محطة طبرية للمياه في خان يونس جنوبي قطاع غزة. ختاما، سجل الاتحاد الأوروبي عجزا في تجارة السلع مع دول خارج التكتل بقيمة 21.8 مليار يورو خلال الثلاثية الثاني من هذا العام، وذلك في أول عجز فصلي من نوعه منذ الثلاثية الثاني من عام 2023. شكرا على كرم المتابعة. المواد الخبرية القادمة تأتيكم تمام السادسة في نشرة مفصل. أنباء اللقاء.

0: عشوية صيف
1: على موجات
0: إذاعة الكاف.
2: مساء الأنوار، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما تكونوا. مرحبا بكم معنا في عشوية صيف من توا حتى الثمانية. تحياتنا لكل مستمعينا وين ما يكونوا، وإن شاء الله مولدكم مبروك، مولد نبوي مبروك على الناس الكل وعلى زملاء الكل وعلى كل يسمعوا فينا وين ما يكونوا. تحياتنا لكم. اليوم بعد شوية إن شاء الله باش نحكوا عن المساعدات بالنسبة للعودة المدرسية، وباش تكون حاضرة معنا مجموعة ابتسامة اللي قاعدين في كل مرة ينشطوا ويقدموا الإعانات والمساعدات للصغيرات. وهوكا نهاير مميز أنه نحكو فيه عن العودة المدرسية والمساعدات اللي نجمو قدموها للصغيرات. من بعد باش نحكو عن المولدية العاشرة، الدورة العاشرة لها، المولدية هذه اللي في كل مرة تكون بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، وباش نشوفو بأكثر تفاصيل شنو الخاص اليوم في المولدية اليوم الصباح بالطبيعة. من بعد في الجزء الثاني إن شاء الله باش نحكو عن الكشافة التونسية فوج تجروين، كانوا في المصيف باش نحكو معاهم بأكثر تفاصيل على المصيف وشنو اللي محضرينه إن شاء الله في قادم الأيام. وبالطبيعة باش نختموها باش نحكو في آخر مشوارنا لليوم عن مهرجان سيدي علي البلتي بأكثر تفاصيل إن شاء الله. والمسابقة بالطبيعة في الجزء الأخير تكون حاضرة معاكم، وبالطبيعة محطتنا الخارجية. تحياتنا لكم، الناس كلهم تكونوا راجعين.

0: Radio Kef FM.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرني.
2: مرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نحكوا على السرعة المفرطة اللي تبقى ديما من أبرز أسباب حوادث المرور. يحضر معنا اليوم سي محمد الخامس الحليمي، مكون المكونين في السلامة المرورية. مرحبا بك سي محمد. هاي سي محمد، السرعة ديما تبقى هي يظهر لي من الأسباب الأولى لحوادث المرور.
3: السرعة هي من أهم الأسباب لحوادث الطرقات، وهي سبب لولاني في القتلى في تونس وفي معظم دول العالم. وبرشا سواق يعتقدوا أنه بزيادة 10 ولا 20 كيلومتر في الساعة ما فيها حتى مشكل. أما الحقيقة 10 ولا 20 هذوما رام يكونوا الفرق ما بين أنك توصل سالم وإلا تقع كارثة لا قدر الله. خاطر السرعة ما هيش رقم نشوفوه في عدد السيارة. السرعة هي عامل يزيد في خطورة الحادث. كل ما تزيد السرعة قوة الاصطدام تزيد بشكل كبير، تولي الإصابات أخطر وتزيد احتمالية الوفاة ولا خطورة الإصابة. والسرعة تخلي التحكم في السيارة صعيب، خاصة بالمنعرجات. ومن جهة أخرى كل ما تزيد السرعة تزيد مسافة الفرملة وتزيد مسافة التوقف وتزيد مسافة الأمان. راهو فما حاجات بسيطة برشا، بسرعة 90 كيلومتر في الساعة السيارة تمشي 25 مترو قبل في الثانية واحدة، معناها قبل ما ينزل على الفرامل وقت اللي يشوف الخطر السيارة تمشي 25 متر. وذاك علاش المشرع لهنا جعل عقوبات لتجاوز السرعة. وقت نتجاوز السرعة بأقل من 20 كيلومتر في الساعة نتعرضوا لعقوبة مالية قيمتها 40 دينار. وقت اللي التجاوز يكون من 20 وأقل من 50 كيلومتر في الساعة تولي العقوبة 60 دينار. وقت اللي التجاوز يكون 50 كيلومتر في الساعة أو أكثر العقوبة لهنا تولي جنحة وفيها محضر وفيها محكمة، والعقوبة تكون من 120 إلى 240 دينار. وكل ما تجاوز سرعة 40 كيلومتر في الساعة أو أكثر لهنا فما سحب 4 نقاط من رصيد رخصة السياقة.
2: نعم، يعطيك صحة سي محمد الحليمي مكون المكونين في السلامة المرورية، وإن شاء الله ثنية زينة للناس الكل. إلى اللقاء.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرني.
4: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم مشوارنا مجموعة ابتسامة للأعمال الخيرية والثقافية، حملة جديدة لجمع الأدوات المدرسية، وهذه يظهر لي الدورة الرابعة اللي فيها خاصة شعار جديد عاوني، أو يظهر لي نفسه توزين ثبته لأنه نسيت الشعار القديم، عاوني نقرأ نكبر ونقري. إن شاء الله هذه بالتبعية لمساعدة الصغيرات اللي ما أسعفهمش الحظ أنه يكون عندهم الأدوات المدرسية. وحضر معنا ذكر العايش عن جمعية مجموعة ابتسامة للأعمال الخيرية والثقافية. مساء الأنوار ومرحبا بك.
5: مساء الأنوار اللي كان أول كامل عاملين في إذاعة الكيت وكامل مستمع إذاعة الكيت.
4: الله يخليك، مرحبا. هذه الدورة الرابعة أو الحلمة الرابعة التاسعة عفوا هذه
5: هي الحلمة التاسعة. عم ناول كيما كنت تفكر كيما تعديت معك، عم ناول هي كانت دورة التحدي تراحما على أحمد العبيدي كفا. عم ناول تعديت معك تكرار القائمة في 20 من اللي كانت في 20 معنا مكمل شهر سبتمبر إلا مع وصلت 35 كرتابة 35 صغير. كي نقول 35 صغير نحكي على ابتدائي ثانوي إعدادي جامعة معنا جميع المستويات. عمنا والحمد لله هي كانت اسمها دورة التحدي، والحمد لله كنا قد التحدي. ولولا ناس الخير ولولا فاعل الخير اللي بالحق اللي ربي بارك له وقف معانا بمبلغ مالي مهم عمنا والولد عمنا خاطر مش بالسهل انك تلقى انسان ما يعرفكش، انسان ما حضر معك حتى تظاهره، جوست تسمع الاكتيفيتي اللي تعمل فيهم من عضو معك اللي نحب نشكره ايمد يوسف. يعاونك كل تعاملني بمبلغ 2000 دينار. وعم ناول ربي يبارك له ربي يجازيه كل خير يتضاعف المبلغ الى الضعف من 2000 دينار. ولت عم ناول 4000 دينار.
4: يعطيه الصحة.
5: الحمد لله بالحق، معناها مازال مازال خير في الدنيا.
4: مازال، واكيد هو كل يوم تتعرف على الناس محلاهم، وكل يوم تحس انه الخير مازال في الدنيا وخاصه في تونس، والناس ترحم بعضها، وان شاء الله ربي يرحم الجميع. اسنى، شنو هو جديد في الحمله، وشكون او الجهات اللي باش تكون تقدموا لها يد المساعده بتبيع الصغيرات هذه كلها، وقتاش انطلقت بالضبط؟
5: الجهات كالعادة هنا كما كل عام مانيش غير بتروحي بتونس العاصمة كهوة إلا نابل، لا على البلايس كل احنا عم ناول عاوننا في بيجا عائلة فلسطينية، عاوننا في تونس وولايات تونس الكبرى، عاوننا في نابل، عاوننا في المستير، في الساقس، في القرين. معنا مانيش
4: انتم اللي نعرفوا عن المجموعة، انتم اذا كان واحد يعرف عائلة، خلينا بنقولوها باش العباد باش نذكروهم، اولا اللي يعرف عائله تستحق يتصل بكم، وانتم هكاك تعاونوهم هكا ولا
5: هكاك بالطبيعه. انا مش انه كي تصل بينا عبد ينعتنا العائله ديريكت، احنا
4: بالطبيعه
5: نرجع معنا بالسلطه الموجودة في المعتمدية هذه، كان نحكي لمعتمد بتبيع نتصل بمعتمد الجهة هذه، كان نتأكد
4: العائلة تستحق ولا
5: ايوه نتأكد من ان الوضعية تستحق. لو كان المعتمدية عملت لها كما نقول احنا حضرت لها كرتابة، معناها اللوازم تاع صغارها صبيها، نالي احنا نشوف عائلة اخرى بزيد عائلة. كان معناها كما نقول احنا السيبون المعتمدية مع الجمعية اللي غادي وزعوا المساعدات نتاعهم، ومعنا موصلهمش النصيب نتاعهم العائلة هذيك، احنا بقدرة ربي ما نخليوهاش ترجع بلاش. خاطر ما نكذبش عليك، انا صارت لنا قداش من مره نحكي على طول العام، مانيش نحكي على عوده مدرسيك او تتصل بك عائله على اساس انها ظروفها تعبه كل شيء، من بعد تكتشف العكس. وحاجه نحب نقولها بالحق، راهو كانك انت باش تفك رزق غيرك. رزق عائله بالحق مستحقه، وراهو والله هنا ريتهم، معناها نحكي خاصه عم ناول معناها وكل عام راهو راونا اوكي العوام قد تقدم 26 27 27، اما راهو بالنسبه لصغارنا وبالنسبه للعوده المدرسيه ومدارسنا راه مازال التالي، راه مازلنا طريق 2026، مازالوا ناكد لك مازالوا فما مناطق صغار مازالوا يمشيوا يقراوا في شليكه بلاستيك، كراسه وستيل في ساشي بلاستيك. وانا تصور التلميذ ماشي في الحاله هذه ويضرب لك 3 و4 كيلومتر مدرسه تبدا بعيد عليه، وقت اللي يدخل المدرسه اصحابه اللي هم نورمالمون يكفلوا بعضهم يتنمروا عليه، حاجه خايبه على الاخر
4: بالطبيعه.
5: وحاجه بالحق نحب نقولها للاولياء، ربيوا ولادكم ينحيوا التنمر، على خاطر راه فيهم انا في برشا مدارس كي نبدا متعدي من قدام مدرسه راه ولي ولا وليه مروحه بولدها ولا بنتها قدامها، يصير انها بنتها تتنمر على زميلتها على خاطرها لبستها ماهيش باهيه، ولا على خاطرها معناها السمره نقولوا احنا، راهو والحاجه الخايبه الولي ولا الوليه تضحك، مش انها توقف ولدها ولا بنتها عند حده،
4: هو ماما تبدا من العائله، هو راهو الشيء هذا.
5: اذا
4: كان
5: أكيد
4: العائله
5: أكيد
4: تكون انه التنمر ليه من الصغرى، فانه الصغير يطلع التنمر.
5: اذا صغيرك باش يتنمر على زميله تو، وراك نهار اخر انت باش تولي راجل كبير ولا امراه كبيره، راك تنمر عليك،
4: راك صحيح
5: باش يتنمر عليك، هذا اذا ما حطكش في دار مسنين على بابائنا
4: وامهاتنا.
5: انا ربي وصغارنا من تو راهو كلنا ولاد 9 شهور كلنا مسلمين، اما فيه بس انت مثلا في مقدورك باش تشيل ولدك، مشيت المكتب باش تشيل ولدك، خذ كراسه زايده ولا كتاب زايد خليه عند المكتبه، والمكتب يجي يعطيه اللي يستحقه.
4: ان شاء الله ان شاء الله ربي يهدي الجميع. باهي نرجعوا للحمله، وقتاش الانطلاقه نتاعها وحتى الوقتاش متواصله؟
5: احنا ديجا نتعلق معنا اسبوع طريقة، قاعدين نجمعوا معنا في القائمة نتاع الأسماء طريقة، عنا في تونس، عنا كالعادة في العائلة الفلسطينية هذيك معنا على طول بحكم هذوك أخواتنا قبل ما يكونوا أشقائنا الفلسطينيين. عنا في القرين، عنا في نابل، في برشا بلايس متواصلة حتى لين نكملوا القائمة لآخر تلميذ. أنا ماهيش مربوطة بذات معينة. أما نتمنيه أنه نلقاو أهل الخير هيك خلينا نكملوا القائمة على الأقل ما نفوتوش بعد رجع القرايه بجمعه
4: ان شاء الله.
5: خلي صغارنا ترجع تقرا فرحانين يرجعوا بطبليتهم كتابتهم جديده ان شاء الله يا ربي ان ربي قدرنا وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نلقاو الناس الخير اللي تعاون
4: ان شاء الله يا رب. شنو تقول للناس قبل ما نختموا معاك باش يكونوا حاضرين معاكم ويتبرعوا معاكم ان شاء الله؟
5: كل الناس اللي اي واحد يحب يعاون حتى ولا كان انت في الكيف واحنا في تونس حتى كي تتصل بينا نجم ونعطوك العائله بحداك. وانا ماهيش مربوطه بانك لازمنا نكونوا قراب لك. اللي يعمل خير يلقاه. هذوكم صغارنا, هذوكم جيل غدوه, هذوكم اللي باش يدونا احنا باش يقريو صغارنا باش يقفوا البلاد هذه باش يقفوا لينا احنا كي نمرضوا كي نكبروا كل شيء. راك بالحق وكلمه قالها لي هشام رستم من قبل الله يرحمه, راك تعاون حتى بالستيل نتاع لو هذاك عنده اجر كبير عند رب سبحانه وتعالى. واحنا اليوم في نهار جديد في اعمل خير هو انساه خاطر هذاك باش يقف لك نهار اخر. اي واحد يحب يعاون ينجم يتصل على رقم الهاتف 24 447 568 24 447 568. ولازمنا نكون الكل نليد في الليد. خلي صغارنا ترجع تقرا فرحانه وما ناقصها حتى شيء
4: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله هذايا كل باجركم ان شاء الله. ونذكروا انه كان معكم الممثل القدير الله يرحمه هشام رستم واللي كان معكم في كل خطوه. اليوم يظهر لي حاضر معكم بروحه باللي قاعدين تعملوا فيه انتم للصغيرات وان شاء الله.
5: اكيد على خاطر بالنسبه لي انا ونقولها ديما نقولها لولا هشام رستم لما كنتش ندخل المجال نتاع الاعانات المدرسيه. المبادره جات منه هو اللي بعث لي قال لي عجبتني خدمتكم نحب نخدم معكم عوده مدرسيه. تتوفق عاد نخدم فيها خاطر مبادرة هو خدمها وهو حب يواصل فيها لأنه ربي حبه الله يرحمه ونعمه. حبيت نواصل فيها خاطر بالحق والله يعني والله جربتها طوعنا 9 سنين وكل عام أحلى الإحساس راك تهز كرتابة الصغير ويكون ملي يكون مأيس وأم وأبوه مأيسين أنه ولدهم باش يرجع يقرا ويخموا أنهم باش يبطلوهم القراية كتزلم معنا كرتابة والله العظيم هنية. دعاء الكلام الحلو ودعاء الخير اللي تسمعوا أقسموا بالله وهنا في نهار الدين ما تنجمش تشديد مال الدنيا الكل.
4: وهذا هو أكيد كما قلت أنت. ونذكروا أنه أي واحد يحب يعاون يتصل بكم على مجموعة ابتسامة وانتم تنعتوها على العائلة اللي بحذاه, وإلا كان ثم أشكون يعرف عائلة في الجهة اللي موجود فيها وبالطبيعة يزمكم ترجعوا وتستفسروا على العائلة هذيك وتشوفوا مع الجهات السلطة الجهوية إذا كان العائلة هذيك تستحق فعلا ولا لا, إذا كان خذيت الإعانة ولا ما خذيتش, باش هكيكة تمشي الإعانة في بلاصتها الصحيحة. وإن شاء الله يا رب بس يكون النمبر أكثر من عامله, ونحن ماذا بينا كل عام يزيد النمبر متاع الصغيرات اللي ينتفعوا باش هكيكة تشمل الصغيرات الكل ويفرحوا الصغيرات الكل في العودة المدرسية. ويعطيكم الصحة أنتم مذاكر, وأكيد هشام رستم هذايا في ميزان حسناته بالطبيعة. صحيح أنتم موجودين في تونس لكن تنشطوا على كامل الجمهورية. شكرا لك ذاكر العايش, تحياتنا لك وشكرا لكل مجموعة ابتسامة الخيرية والثقافية. شكرا لك, إلى اللقاء.
5: شكرا لك هنا.
4: إلى اللقاء. نحن مازلنا باش نواصلوا معكم المشوار. أكيد تحياتنا لكم الناس الكل. بعد شوية باش نحكوا على المولدية العاشرة, هذه العدد متاحة. تحياتنا لكم الناس الكل, نرجوكم.

0: تحياتنا لكم الناس الكل، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هذا بلاغ من شركة توزيع الكهرباء والغاز أنه أعلنت مساء اليوم أنه ثم إمكانية لتسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء، وهذا تزامنا مع موجة الحرارة المرتفعة، وبش يكون هذا انطلاقا من غدوة الأربعاء. يظهر لي حتى أمس انقطع، ما قالوناش عليه، على كل الأربعاء 26 أوت، وخاصة خلال فترات الذروة، ذروة بتبيع طلب الكهرباء. وتوضح في بلاغ لها مساء اليوم أنه فترات ذروة الطلب تمتد من الواحدة بعد الظهر إلى الخامسة مساء، ومن العاشرة ليلا إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، يعني نهار كامل نقول. داعية حرفاء إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف خلال هذه الفترات باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع الطلب على الكهرباء، كما دعت إلى اعتماد طرق ترشيد استهلاك الكهرباء بما يساهم في الحد من الضغط على الشبكة وتفادي الاضطرابات قدر الإمكان، وتأكد أنها تعمل على ضمان استمرارية التزويد بالكهرباء ومعاولة على تفاهم حرفائها وتعاونهم. وهذه تتزامن من الدعوة هذه مع توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بتسجيل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة غدوة الأربعاء، إذ من المنتظر أن تفوق درجة الحرارة القصوى 40 درجة بأغلب المناطق، وتبلغ 49 درجة بالقيروان و48 درجة بكل من توزر وقبلي ومدنين. هذا بتبيع البلاغ لشركة التونسية للكهرباء والغاز اللي تبلغ به حرفائها أنه غدوة إن شاء الله ثم انقطاعات وقت الذروة، يعني في النهار وفي الليل، وهوكا ربي يعاونكم ويعاوننا الناس الكل مع بعضنا. وتحياتنا زيدة اللي تابعوا فينا على الباجو في سير راديو كيف الكل، وبش نرجع لكم بعد زيدة عمار النعيمي، نبيل بن علي الورفلي، لوجينا ردينا غنجيتي، عماد الهمامي، زهور، صابرين اليونسي. تحياتنا لكم الناس الكل، وكل عام وانتم حيين بألف ألف خير، ومولدكم مبروك الناس الكل. كنا حابين يكون حاضر معنا سي رياض زوج عن جمعية ثقافية فن اسطنبيلي، كنا حابين نحكو على المولدية الدورة العاشرة، هذية بتبيعة باش نمشو نسمع ونكملو بما أنه نحن في المولد النبوي الشريف. إن شاء الله ينعاد عليكم بالخير يا رب، واليوم إن شاء الله مولد مبروك على الناس الكل. يتنسمعوا الزيارة ورجعين معكم.
1: صلى على محمد يا محسن الصلاة على رسوله، فتح بالصلاة على

مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: تمام وسادسة مساء هنا على موجتنا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى ثالث نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. وضمن عناوينها: تونس تحيي اليوم مع سائر الدول الإسلامية ذكرى المولد النبوي الشريف، عاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. وزارة الفلاحة تدعو إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات والغراسات من الإجهاد الحراري. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن عن إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات محتملة في توزيع الكهرباء غدا الأربعاء، وتدعو لاعتماد طرق ترشيد استهلاك الكهرباء. وقريبا دخول المنطقة السقوية بالعروسة من ولاية سليانة حيز الاستغلال. تحتفل تونس اليوم مع سائر الدول الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. هذا وواكب نحو 80,000 زائر الاحتفالات بهذه المناسبة بمدينة القيروان خلال ليلة البارحة، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للسياحة بالقيروان مراد العليوي، حيث عاشت المدينة على وقع حركية لافتة تواصلت إلى ساعات متأخرة من ليلة البارحة. ويجدد التونسيون أحياءهم لذكرى المولد النبوي الشريف بممارسة عادات وتقاليد في الأكل والشرب والزيارات العائلية، خاصة وأنه يتزامن مع يوم عطلة. الزميلة رفقة العبيدي وربورتاج التالي من جندوبة.
2: المولد النبوي الشريف، هذا العيد والمناسبة الدينية الذي ينتظره التونسيون، وبالرغم من ارتفاع الأسعار فيما يخص مستلزمات هذه المناسبة، إن المواطن يمارس عادات وتقاليد خاصة ويحتفل بهذه المناسبة رفقة العائلة.
3: إن شاء الله مولدكم مبروك.
4: ونحتفلوا به عصيدة ومرقة وخبز طابونة
5: ويتزغرتوا ويعملوا العصيدة العربي والسوري والبلاد الشيخ شنو علوش فهمتي لابد أنه معنا هذاك أصلنا ثوابتنا بالتالي فهمتي ثوابتنا الإسلامية.
4: ما نحتفلوا بيه عصيدة زقوق وكل
6: ونحيوا ذكرى مولد النبي الشريف، وإن شاء الله كل عام تونس بخير
7: كل عادة، وإن شاء الله كل عام ونحن حيين بخير. وكام
8: أنا فضلك مش قادر نفضل نعمل عيد مولد الشريف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل بكثير من العيد الأخرى الكل، وهذا من بالنسبة للمسلم اللي هو من متوازة نحسه به، من احنا بيدا ندلوه برشا ونساء وكل ندلوه لنبول من احنا ندلوه برشا وتعرف دي لاسي سقوق الاشكال
9: ربي يحفظها تونس.
10: نعم لاسي سقوق وعليش نحرمه في الواحد العادات التعلميك لحاجات كيما هكي فهمت. المولد تحسه قبل كان عنده قيمة أكبر برشا.
2: المولد النبوي والشريف، هذه المناسبة الدينية التي تجتمع فيها العائلة وتتزين الطاولات بأنواع مختلفة من العصائد والأكلات التي دأب التونسيون طيلة سنوات على طهوها، فكل عام وأنتم بألف خير.
0: دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والمربين والبحارة في ضوء تواصل ارتفاع درجة الحرارة اليوم وغدا الأربعاء إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة. كما نبهت الوزارة في إطار الحرص على سلامة الأشخاص وحماية الثروة الحيوانية والغراسات والأشجار المثمرة الفلاحين والمربين إلى تفادي نقل الحيوانات والقيام بالأشغال الفلاحية خلال ساعات الذروة قدر الإمكان، وأحكام التصرف في مياه الري واعتماد الفترات الأقل حرارة للري مع متابعة حاجية الغراسات المائية. وأوصت الوزارة في سياق متصل بمراقبة الغراسات والأشجار المثمرة خاصة بالمناطق الأكثر تعرضا لارتفاع درجة الحرارة، وشددت على تفادي إشعال النار أو القيام بأي عمليات يمكن أن تتسبب في اندلاع الحرائق خاصة بالمناطق الغابية والمراعي والمناطق الفلاحية الجافة. أشارت شركة تونسية للكهرباء والغاز إلى إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء تزامنا مع موجة الحرارة المرتقبة انطلاقا من يوم غد الأربعاء، وخاصة خلال فترات ذروة الطلب على الكهرباء. وأوضحت الشركة في بلاغ لها مساء اليوم أن فترات ذروة الطلب تمتد من الساعة الواحدة بعد الظهر إلى الساعة 5 مساء ومن الساعة 10 ليلا لغاية 1 بعد منتصف الليل، داعية حرفائها إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف خلال هذه الفترات باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع الطلب على الكهرباء. كما دعت لاعتماد طرق ترشيد استهلاك الكهرباء بما يساهم في الحد من الضغط على الشبكة وتفادي الاضطرابات قدر الإمكان، مؤكدة أنها تعمل على ضمان استمرارية التزويد بالكهرباء ومعولة على تفهم حرفائها وتعاونهم. ضمن بيان الجهوية تزامنا مع انتصاب السوق الأسبوعية بمدينة باجة، أثارت التغيرات في مواقع انتصاب التجار والباعة وتحويلهم بالقرب من السوق الجديدة أثارت تذمر العديد من التجار نظرا لعدة أسباب يتحدث عنها الزميل ناجي الخلولي في المراسلة التالية.
11: أثارت التغييرات التي تم إحداثها في مواقع الانتصاب بالسوق الأسبوعية بمدينة باجة التي انطلق العمل بها تذمر العديد من التجار.
12: نحن كنتو مثل مش خدمة كما دول الكراب ماشي جاية وما هوش بقى نتاع انتصاب بعيد على وسط البلاد، والسوق هذا ما انت مطرف شوية ونسب نتاع مطر. السوق الأسبوعية يلزمنا يشوفونا المكان اللي كنا نصبين فيه ناخذوا بصفة منتظمة، ما نقدموش باش نسكروا النهش وما ناخذوش حق العباد. هذايا رئيس البلدية السيد الوالي والسيد معتمد والمعني بالأمر في ولاية باجة في آخر وقت
13: من اول الدنيا معروف في بطفاح هذيك تمشي وتجي هذيك هي البلاصه نتاعها في الوقت الحالي. يحاولوا اول حاجه باش يعملوا امبوتياج كبير ياسر، والعباد ماشي باش تخدم، وعباد الناس محطه نتاع الواجهه محطه نتاع النقري كيران نتاع المعمل كيران نتاع التلامذه والسوميات ماشيه جاي. تحب انت كلها تحطهم لنا
14: في وسط البيت احسن، كنا نخدموا خير وحاولوا لنا غصبا عنهم
15: قربونا شوي للبلاد يعملوا حل.
16: كنا على الاقل وحداني على الشريق الرئيسي اكتظاظ ياسر تسكر كياس
17: ياسر ما تخلصنيش مش مناسب مش حل. شوف يا ربع كعبه
11: هذا هو يتطلع تجار الملابس والأحذية من كافة الأطراف المعنية إيجاء فضاء أفضل للانتصاب، خاصة في ظل التخوفات من الأمطار الخريفية إضافة إلى تقريبهم من وسط المدينة لتحسين الحركية الاقتصادية.
0: من المنتظر أن تدخل

0: الآلية وتجهيزات الخزان بهدف تحسين التصرف في الموارد المائية والحد من ضياع المياه وضمان استمرارية التزود. وتندرج هذه الأشغال ضمن مشروع إعادة تهيئة المنطقة السقوية لعروسة قعفور الذي يحظى بتمويل من البنك الدولي ويهدف إلى تحسين مردودية منظومة الري ودعم الفلاحة السقوية بالجهة. ويغطي المشروع منطقة سقوية تمتد على حوالي 4400 هكتار فيما بلغت الاعتمادات الجملية للمشروع 50 مليون دينار. ومن المنتظر أن تدخل المنطقة السقوية حيز الاستغلال بداية شهر سبتمبر بما يفتح المجال أمام تحسين خدمات الري ودعم الإنتاج الفلاحي، خاصة وأن مصالح التنمية الفلاحية تؤكد أهمية التحكم في توزيع مياه الري والحد من ضياعها عبر تعسير الشبكات. أشغال التعسير شملت تغيير القنوات الرئيسية والفرعية ونقاط توزيع المياه بهدف التحكم في نسب ضياع المياه داخل الشبكة وتحسين الضغط عند الفلاح والرفع من مردودية منظومة الري، وهو ما يفترض أن ينعكس على استقرار التزويد وتحسين ظروف الإنتاج الفلاحي.
1: في ذكرى الاحتفال بالعام الأول لبعث المستشفى الرقمي، ثمنت وزارة الصحة نتائج الملموسة التي حققها المستشفى الرقمي، كاشفة أن الاستشارات عن بعد حققت نسبة رضا ب 92% و5% فقط من الحالات استوجبت الإقامة بالمستشفى. وأكدت الوزارة أن الجهود تتواصل لتوسيع الشبكة وتقريب الاختصاصات وتقليص التنقل وتقليص مدة الانتظار وتخفيف الضغط على المستشفيات العمومية، إضافة إلى تسريع التدخل في الحالات الاستعجالية. المدير الجهوي للصحة بجندوبة الدكتور خليل الغنجاتي يتحدث عن مزايا المستشفى الرقمي.
2: تكريم المستشفى الجامعي بجندوبة، المستشفى الجهوي ببرقة، ومركز الأمراض السرطانية، إضافة إلى كافة المستشفيات في الجمهورية اللي داخلة في برنامج الرقمنة. هذا هو أول ما بدأت التجربة، كانت على مستوى أقسام الأشعة. تعرفوا ثم نقص كبير في أطباء اختصاص الأشعة. المستشفى الرقمي هذا مكن ناس ولتعمل فيه سكانير وفي إيراء، معناها في المستشفيات متاعها، ويتقرأ معناها على مستوى المستشفى الرقمي بوزارة الصحة، وتجاهم تقارير طبية دون معناها العناء. تسمى ثورة بالنسبة للبلاد في المجال الطب عن بعد. ثم معناها توسعت التجربة لتشمل العديد من الاختصاصات الأخرى، عيادات عن بعد. ثم غرفة متاع طب عن بعد في المستشفى تبرقة وإلا بالمستشفى الجامعي بجندوبة، يشرفوا عليها أطباء ويتم معناها التنسيق مع المستشفى الرقمي هذا. الحمد لله معناها المستشفى الرقمي هذا قرب الخدمة هذه، خاصة اللي ثمنها بعض الأمراض اللي تتعمق في البحث وفي الدياجنوستيك متاعه باش نعرفوا المرض ونعالجه. تم تمكيننا من معالجة العديد من المرضى، توفير التقارير الطبية بالنسبة للأشعة واليرام معناها في أقرب الأجال. مثلا عد الاستعجالي متاع جندوب والاستعجالي متاع برقة مربوطين به، يمكن المرضى معناها في وقت الغفرة ولو الحوادث الكبرى وفي بالوقت معناها المريض يتحصل على التقرير متاعه ومداواته في أقرب الأجال.
1: في أخبار العالم، استشهد اليوم فلسطيني متأثرا بجراحه فيما واصلت قوات الاحتلال الصهيوني قصفها المدفعي على مناطق في شرقي القطاع، وفق ما أفادت مصادر طبية فلسطينية. اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم مخيم قنديليا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، وسط انتشار مكثف للجنود الصهاينة والآليات العسكرية في الشوارع والأحياء. وشرعت بإخلاء مجمع تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بمنطقة بكفر عقب. ختاما، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى 4350 شهيدا و12310 مصابين بحسب ما أعلن عنه مركز عملية طارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان. نهاية هذه النشرة، وفيما لتذكر بأبرز ما جاء فيها: تونس تحيي اليوم مع سائر الدول الإسلامية ذكرى المولد النبوي الشريف، عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. وزارة الفلاحة تدعو إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات والغراسات من الإجهاد الحراري. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن عن إمكانية تأجيل اضطرابات وانقطاعات محتملة في توزيع الكهرباء غدا الأربعاء، وتدعو إلى اعتماد طرق ترشيد استهلاك الكهرباء. وقريبا دخول المنطقة السقوية بالعروسة من ولاية سليانة حيز الاستغلال.

0: شكرا على كرم المتابعة. أبقى الآن مع آخر أخبار الرياضة مع زميل حنان. مساء النور حنان.
1: شكرا وليد, مساء الخير. تحية رياضية لكل السادة المستمعين, أخبار الرياضة وجديد الرياضة على موجات إذاعة الكيف. أشرف الزواوي يهدي تونس الميدالية الذهبية الثانية بعد ميدالية فراس القتوسي, الميدالية الذهبية الثانية لتونس في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في اختصاص الكرة الحديدية. نذكر كذلك اليوم ميداليات أخرى بالنسبة للكرة الحديدية, والتونسية منيل بيجي تتوج بالبرونزية في اختصاص رمي بالدقة بعد فوز أمام سارة فيريرا الإيطالية, وأحلام حاج حسن كذلك تهدي تونس ميدالية برونزية. هذا بالنسبة للمشاركة التونسية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط, بداية موفقة كذلك لمنتخب السيدات في الكرة الطائرة في البطولة الإفريقية كينيا 2026 بعد انتصار أمام المنتخب النيجيري 3-0. نذكر المنتخب الوطني التونسي يواجه غدوة المنتخب الكاميروني, وكما ذكرت فعالية البطولة الإفريقية تدور في الأراضي الكينية. إلى كرة القدم, والكاف تكشف عن حكام ومواعيد مبارية الأندية التونسية في الدور التمهيدي الأول للمسابقة الإفريقية والمسابقات الإفريقية, حيث يواجه فريق النادي الإفريقي في رابطة الأبطال الإفريقية جوليبال مالي ذهبا يوم 5 سبتمبر في ملعب رادس انطلاقا من 8 بإدارة التوغولي بيير جون نينغ, وتقام مباراة الإياب يوم 12 سبتمبر بباماكو انطلاقا من 4 نتاع العشية بتحكيم إيفواري تشارد كوكورا. وفي كأس الاتحاد الإفريقي واجه فريق ترجي جرجيس ديمباس السنغالي يوم الجمعة 4 سبتمبر انطلاقا من الماضي ساعتين ونص في ملعب طيب البهيري بيسفاقس بإدارة طاقم تحكيم من التوغو محمد مصطفى أكاكبو هو الحكم الرئيسي لهذا اللقاء. ويواجه فريق النادي الرياضي لاسفاقس شوتينغ ستار النيجيري, الموعد يكون نهار السبت 5 سبتمبر انطلاقا من الماضي 3 بمدينة أوغون النيجيرية بإدارة الحكم الكامروني يعني كنيس فودوب. يذكر أنه لترجي معفى من خوض الدور التمهيدي الأول لمسابقة الدور أبطال إفريقيا لكرة القدم. المدرب الوطني معين الشعباني باش يعقد ندوة صحفية غدوة 26 أوت انطلاقا من 11 في أحد نزول العاصمة لتقديم برنامج عمل الإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. في الرابطة الثانية من المنتظر أنه عملية سحب الرزنامة باش تكون بداية شهر سبتمبر, إمكانية كبيرة باش يكون نهار الخميس 3 سبتمبر. مادام نحكي على الرابطة الثانية أولمبيكا الكيف اللي يدخل اليوم في تربص إعدادي في مدينة عين دراهم, يجري في اللحظات هذه مقابلة ودية مع فريق الوفاق الليبي. في البطولة الوطنية لكرة القدم الجولة الثانية نذكر بمواعيد الجولة بشكون على دفعتين بين السبت والأحد. نهار السبت النادي الإفريقي ملعب ممسوس, الاتحاد المنسيري الملعب التونسي, النادي الرياضي الصفاقسي ترجي جرجيس مستقبل مرسى تقدم سقيط الدير, ومقابلات نهار الأحد الأولمبي البيجي اتحاد بن قردين شبيبة العمران الترجي النادي الرياضي لحمام الأنف النادي الرياضي البنزرتي والنجم الرياضي الساحلي نجم المتلوي. هذا هو برنامج الجولة الثانية للبطولة الوطنية لكرة القدم. ترجي يراسل الإدارة الوطنية للتحكيم للمطالبة بفتح تحقيق حول ضربة جزاء اللي تحصل عليها فريق النجم الرياضي الساحلي في الجولة الافتتاحية في المقابلة اللي انتهت للترجي 3-2. الأولمبي البيجي يعين اللاعب السابق شادي العمري مرافق لفرع الأكابر بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي ليقترب من رفع المنع من الانتدابات, الملف الكبير يعني منه فريق الأولمبي البيجي حتى يتمكن من تأهيل المنتدبين الجدد بالنسبة لي فريق الأولمبي البيجي قبل الجولة الثانية ومواجهة فريق اتحاد بنغردين. النفذة الرابعة من تصفيات المونديال 2027 نحكي على الباسكيت، والنفذة هذه باش تكون في قاعة رادس، برنامجها نهار الخميس 27 أوت انطلاقا من 7 نتاع العشية تونس الكافير، نهار الجمعة 28 أوت 7 تونس الكامرون، ونهار الأحد 30 أوت 7 نتاع العشية تونس جنوب السودان، كما ذكرت مقابلات تدور في قاعة رادس. هذه جديد الرياضة وأخبار الرياضة على موجات إذاعة الكيب، خليك مع هنيه.

0: عشوية تسيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وكل عام وانتم بألف ألف خير إن شاء الله. أكيد كما سبق وحكينا في بداية المشوار أنه باش نحكوا على الكشافة التونسية فوج تاجروين، وتحديدا أنهم كي غير أنه المصيف متاعهم، باش نحكوا شوي على المصيف، ومن بعد كيف كيف باش نحكوا إذا كان ثم حاجات في القريب باش يخدموا عليها إن شاء الله. حاضر معنا قائد الفوج بتاجروين سي توفيق الشهيدي. قائد مساء الأنوار ومرحبا بيك.
1: مساء الأنوار أختي. قائد توفيق الشهيدي، قائد فوج تاجروين كثير تونسية، ورئيس اللجنة الجهوية لتنمية السيادات بجهة التاجروين.
0: مرحبا بيك وتحياتنا ليك وكل أهالينا في تاجروين والكشافة التونسية في تاجروين. أكيد أنتم ناشطين بشكل كبير وكبير برشا، وهذا اللي تقيل على الفوج تاجروين، وتحديدا كنتوا البارح في المسك غير روحتوا يظهر البارح. كان تحكي لنا شوية على المسيف والأجواء.
1: هو الحقيقة قبل ما نحكو على المصيف باش نحكو شوية على الأنشطة الدورية للوحدات، خاطر ماهيش معناها تاع مناسبات ولا محطات فقط، لكن هي هو نشاط دوري متواصل نحاولوا نطبقوا فيه البرنامج الكافي اللي يمس الجوانب العقلية الحسية الجسدية الروحية الانفعالي إلى آخره. الأنشطة نتاعنا كيف ما تكونش محلية فقط، وإنما هي تتعدى بتكون أنشطة جهوية في المشاركة في المخيمات الجهوية والملتقيات الجهوية في جهويات. كيف كيف عنا مشاركات في الأنشطة الوطنية، تذكر منها على سبيل المثال الملتقى الوطني للاستكشاف والمغامرة، هي محطة كبيرة يخوضها وليداتنا الكشافين اللي أعمارهم ما بين 12 و17 سنة. كذلك عندنا مشاركات عالميه، مشاركات مشرفه جدا. عندنا القائده ايناس النقيب اللي شاركت كرئيس الوفد التونسي بدوله الامارات الشقيقه في المناسبه، هي كانت الانتخابات المستشارين الشباب للكشافه العرب. كذلك عندنا مشاركه اخرى في انتظام عن التنميه المعتوى في اواخر شهر جويليا، القائده الى جبابي شاركت في الجمبوري الوطني التركي كممثله الكشافه التونسيه بصفه عامه. هذه معناها لمحه صغيره على الانشطه نتاع فوج تاجروين كل سنه.
0: يعني ناشطين ما شاء الله في المجالات الكل وتبارك الله.
1: والحمد لله.
0: واضح.
1: احنا ديما في الكشافه بصفه عامه ديما النشاط نتاعنا نتاع كل سنه نتوجوه بمخيم صيفي. مخيم صيفي هذايا مشينا في خيمنا في مدينه الحمامات. بمشاركة 50 مشارك
0: من تاجروين ولا من بلايص أخرى؟
1: من تاجروين، من تاجروين. هما في الحقيقة بالنسبة لجهة الكياس ككل عملنا 4 مخيمات. ثم مخيم على السرقداش، مخيم برنوسة منجبالي، ثم مخيم جهوي ضم فوج السرس، فوج الدهماني، فوج قلعة سنان، وفوج أكياس المدينة، ثم فوج معناها مخيم فوج تاجروين.
0: واضح. بي
1: المخيم الصيفي يكون تتويج للأنشطة في السنة كما قلت. الحقيقة هو يمتد على تسعة أيام. الليالات هذوما انقسموهم حسب المحاور وحسب الأيامات في كل كثير عظم معناها، ثم محطات كبيرة اللي هو يوم العادات والتقاليد نتاع جهتنا، نحاولوا نخرجوا في انطلاق الانتراج نتاعنا والمخيم في انطلاق باش نعرفوا معناها بتقاليدنا وعاداتنا، ونحاولوا انه نستدعوا ضيوف معناها ضيوف يحضروا معنا في النشاط هذايا. كيف معناها في الجانب الكتفي عندنا يوم الاوسمة والصارات، هذه معناها محطة كبيرة كيف كيف في انطلاق يتقمد فيها الكشاف والشبل والزهرة صارات الهوايات اللي يمارسوا فيها. ثم كيف كيف عندنا يوم الزيارات وامتدال للمتاحف، معناها ثم كيف كيف يوم الرحله ننتقلوا معناها ننتقلوا الى معناها مدينه اخرى في الجزائر، فينا المدينه المائيه مدينه الالعاب عدوا فيها هي معناها ممتاز. وتم معناها في الختام معناها في طقوسنا الكافية عملنا سهرة مخيم اللي فيها كيف معناها توزيع الشهيد في الولايات،
0: هو موجود زيد على الباج متاعكم، أجواء حلوة برشا هكا ريتهم قبل، واليوم زيد رجعت شوف فيهم عملتوا أجواء حلوة برشا مع الصغيرات، والناس كلها تحسها عاملة برشا جو باللي كنت تحكي لنا فيه، واللي ينجموا الأخيين يدخلوا يشوفوا فوج الكشافة تجروين اش قاعدين تخدموا، خاصة في المصيف هذا اللي تعدى، واللي الصغيرات تحسهم عاملوا برشا جو يظهر.
1: أكيد وأكيد جدا الحقيقة هو تم امتداع كبير ياسر في امتداد أول أولياء كلموني ويعرضوني وليدات، معناها الحقيقة معناها حقه المطلوب في الامتداء، معناها فرد وشيخ ولعبوا استكشفوا وهذاك هو المطلوب.
0: هذا هو المطلوب باش يرجعوا بروح جديدة مع العودة المدرسية، والباهي أنكم أنتم اخترتوا لهم توقيت باهي، يعني اش مازالوا العودة المدرسية تبدأ اخترتوا لهم توقيت هاو كي يتفرهدوا فيه، وبعد كي يرجعوا يرجعوا بروح جديدة يظهر لي.
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله. به هذا فيما يخص المصيف نجيو توا، هل انه ثم حاجات محضرين لها مع العوده المدرسيه ولا مازال شويه؟
1: الحقيقه مش ما هي بالنسبه للعوده المدرسيه، نحن توي تجربين معناها جاءوا بانه معناها ديما يعمل حمله نتاع جمع الكتب المستعمله والمستلزمات معناها نتاع الدراسيه وتوزيعها في انتباه على المسحق فيها هذه، معناها ولدت من السنة الحميدة معناها في العام. لكن الحقيقة ثم الأنسة المستقبلية ثم نشاط كبير هو تنفذوا الكشافة التركية، نحن كافون تجربين وكازية كيف معناها مشاركين فيه، اللي هي تنفيذ مشروع نظرة على المستقبل. هي مشروع يأتي في إطار دعم الحوكمة البيئية ممول من قبل الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي. هذا يسعى إلى غرس 100,000 شجرة في كامل تراب الجمهورية.
0: واضح. يعني هذا بالتوازي مع الكشافة التونسية ككل ولا فرد؟
1: هذه كشافة تونسية، نحن تطور حاليا عندنا القائدة آل جبال اللي قاعدة تتكون في امتلاك تتنقى تكون في هذا المجال. واللي هي بدورها إن شاء الله باش تكون هي معناها تقود المشروع هذايا وتسهل على تنفيذه في جهه كافه كل بطبيعة مش وحدنا مش كافه وتجربين، ولكن بمعيه بقيه الافواج الجهات.
0: واضح به. هذايا ان شاء الله وقتاش الانطلاقه نتاعو ولا مازال؟
1: هذايا ان شاء الله في البدايه معناها في بدايه شهر اكتوبر نبدا التنفيذ نتاعو، ومعناها ويدوم على سنه سنه كامله معناها في
0: اي. يعني هذا يلزم زراعة 100 شجرة وهذه
1: 100,000 شجرة
0: 100,000 100,000 إن شاء الله يا رب، خاصة نعرفوا أنه اللي صار المدة الأخرانية من الحرائق على الأقل، هو صحيح مش الغابات اللي تحرقت باش تزرع، لكن على الأقل أنه نزرعوا مناطق أخرى، ممكن مناطق اللي تحرقت عندهم عامين هكيك ينجموا يبدو يزرعوهم. إن شاء الله هذية تتحسن، ومعكم انتوما وبديكم انتوما مع الكشفة التونسية نلقوا إن شاء الله الحلول العاجلة والآجلة إن شاء الله. هذية فيما يخص زراعة الأشجار، شنو آخر وإلا هذية هو الحد الآن؟
1: هو هذية المشروع الكبير الحقيقة اللي قاعدين نخدم عليه كل خطش مشروع، معناها أصبح معناها ولا أولوية في التغيرات المناخية، وكما كنا معناها كما تعرف الناس كلها كما كنت تحكي معناها صار توا في الصيف هذية من حرائق و الحقيقة معناها أصبح أولوية كل سواء في جهتنا ولا في جهة الكل. إن شاء الله معناها كثافة توصية الكل باش تتجنب معناها لتنفيذ ولإنجاح هذا المشروع
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله. بالنسبه للتبرعات انتم بديتوا فيها ولا بالنسبه للعوده المدرسيه؟
1: شوف الحقيقه احنا نسموها مساهمات، خاطر ما ناخذوش معناها ما ناخذوش تبرعات ماديه، ولا ما ناخذ تبرعات عينيه تكون في شكل كتب مستعمله ادوات مدرسيه. هذا هو الشكل.
0: فهمتك واضح. يعني هذا بديتوا فيه ولا مازال؟
1: بدينا فيه.
0: حتى الوقت ايش يتواصل؟
1: هذا يتواصل في انتباه حتى بعد العوده المدرسيه في انتباه، راح تبيع خاطر ثم تكون ديما هكايا معناها فهمتي، ما يمكن الجمعه الاولانيه بعد العوده المدرسيه نختتموا
0: ان شاء الله
1: حسب الاحتياجات بتاعها.
0: هذا حددتوا الصغيرات ولا مازال؟ تم تحديد الصغيرات ولا مازال؟
1: هو شوف احنا ديما عملنا كونسيبت كيفاش؟ حط كتاب وهز كتاب. معناها اللي عنده كتب فهمتي مستعملين وكذا ما عادش يتحكم يحطهم يجيبهم ويهز فهمتي اللي معناها اللي يتحكم.
0: فهمتك، يعني حاجه بحاجه نقولوا نحن.
1: حاجه حاجه بحاجه مفتوحه للجميع، يكون هكايا كيما السيكل معناها،
0: فهمتك. وهذا حاجه مهمه برشا، على الاقل عندك حاجه جيبها وهز الباقي، مهم برشا. واضح يا سيدي، ان شاء الله موافقين، وان شاء الله بالتوفيق اكيد ليكم والفوج والكشافه التونسيه فوج تجروين، ان شاء الله من حسن الى احسن. شكرا لك غاية التوفيق، تحياتنا ليك وكل الفوج اللي معك. شكرا لك، الله يخليك، الله يخليك، شكرا لك، الى اللقاء. تحياتنا لكم الكل، هذا سي توفيق شيدي قائد بالكشافة التونسية فوج التجروين، وأكيد نحن مازلنا مواصلين معكم مشوارنا في عشوية صيف، من عارش كان الومضة صيف آمن حاليا، بعد شوية بعد شوية بعد النغم نرجع لها إن شاء الله. تحياتنا لكم الناس كلها، ورجعين.

من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

تمام وسابعة مساء هنا على موجهتنا. طابت اوقاتكم مستمعينا الكرام، اهلا بكم مجددا الى هذا الموعد الاخباري. نهزت مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج مجتمعة 11 مليار دينار إلى غاية 20 من أوت الجاري، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وفيما يتعلق بالموجودات الصافية من العملة الأجنبية فقد بلغت قيمتها 25,154.8 مليون دينار في 24 من أوت الجاري، أي ما يعادل 98 يوما من التوريد مقابل 107 أيام من التوريد السنة الماضية. أشارت شركة تونسية للكهرباء والغاز إلى إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء يوم غد الأربعاء، خاصة خلال فترات ذروة الطلب على الكهرباء. وأوضحت الشركة أن فترات الذروة تمتد من الساعة الواحدة بعد الظهر إلى غاية الخامسة مساء، ومن الساعة العاشرة ليلا إلى الواحدة بعد منتصف الليل، داعية حرفاها للتقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف خلال هذه الفترات باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع الطلب على الكهرباء. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والمربين والبحارة في ضوء تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة. تنظم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الأحد القادم القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك بكافة ولايات الجمهورية. في أخبار العالم، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى 4350 شهيدا وأكثر من 12300 مصاب بحسب ما أعلن عنها اليوم مركز عملية طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية. وختاما، توغلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم في ريفي درعا والقنيطرة جنوب سوريا وفق ما وردته وسائل اعلام سورية. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: عشوية تسيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. تحيتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا في عشوية صيف، مكملين معكم المشوار. ونذكركم إن شاء الله من بعد مسابقة إذاعة الكيف واللي قيمتها 100 دينار إن شاء الله بعد المصافحة هذه باش نرجع ونعطيكم المسابقة امتاعنا. ومرحبا بكم مشاركتكم معنا. بعد شوية باش نحكو عن مهرجان سيدي صالح البلتي في نسخته 52 أو الدورة 52 في مقام سيدي صالح البلتي، وأكيد باش نحكو عن المهرجان هذية اللي باش ينطلق إن شاء الله من 27 أوت نهايرين. يفصلنا على المهرجان هذية واللي يتميز خاصة بالفروسية من عرش سنة موجودة وإلا لا، لأنه فيها طابع خاص هذية اللي نعرفوه، هذية اللي باش ناخدو عليه أكثر أفكار بالطبيعة مع المنسق العام للمهرجان هذية. أكيد باش يعطينا أكثر تفاصيل على المهرجان، وباش ناخذوا من عنده فكرة المهرجان وعلى شنو تقوم السنة الدورة 52، وهل أنه نفس التمشي متاع العويمات اللي فاتوا وإلا لا. مع سيمون سف الكريمي المنسق العام للدورة 52 المهرجان سيدي صالح البلتي، هو حاضر معنا في الكواليس كلنا قبل هذي أكيد جدا. خليني نذكركم أنه غدوة إن شاء الله

0: ولا غالب، هذه حسب بطبيعة بلاغ للشركة التونسية للكهرباء والغاز اللي اتأكد أنه مع ارتفاع درجات الحرارة فإنه باش تكون ثم انقطاعات متكررة للكهرباء بالطبيعة. إن شاء الله ربي يقدر الخير إن شاء الله، وباش نعطيكم فكرة أو لمحة عن الطقس بالطبيعة لمساء اليوم. طقس حسب المعهد الوطني للرصد الجوي اللي يتوقع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الشرقية للوسط، ثم يكون الطقس صافي إلى قليل السحب بأغلب المناطق. هذه الليلة إن شاء الله تهب الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، كما من بعد باش تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية وين باش تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، ويكون البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب، وتتراوح الحرارة ليلا بين 28 و 32 درجة بالشمال والوسط وبين 33 و 37 درجة بالجنوب. وهذايا هو الطقس لنهار اليوم، وأكيد نعرفوا أنه مع التغيرات الجديدة اللي حاصلة في المناخ فإنه نجم نشوفوا عدة تغيرات للطقس، وأكيد ثم سخانة ثم أمطار كلها شوفوها في الطقس اليوم. وإن شاء الله ربي ديما كل ما يعطينا حاجة باللطف. مناش كان سيمون صف حاليا حاضر ولا باش نحكوا معاه عن مهرجان سيدي صالح البلتي. حاضر معنا سيمون صف الكريمي المنسق العام للمهرجان. مرحبا بيك ومساء الأنوار.
1: مساء النور، تحياتي لنا ولفريق العمل معك ولكل مستمع إذاعة الكاف.
0: الله يخليك، تحياتنا ليك ومرحبا. أكيد باش نحكوا عن المهرجان اللي مهرجان عريق اليوم، نحكوا على دورة 52 مش شوية يعني، في مقام سيدي صالح البلتي. كانت تعطينا فكرة على البرنامج والانطلاقة متاعه، تفضل.
1: نصف قرن، أكثر من نصف قرن مرة من عمر هذا المهرجان سنة نظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة بالتعاون مع معتمدية وبلدية بلطة بوعوار وولاية جندوبة وأهالي المنطقة، أهالي 12 المنطقة اللي تحتضن هذا المهرجان، واللي تنظمه كذلك بكل تطوع بكل محبة بكل إخلاص لهذا النشاط الثقافي واهتمام بليغ بهذا الحدث اللي هو عرس خاص بالمنطقة سنوي ينتظم هذه السنة من 27 إلى 29 أوت. حاولنا كمندوبين حافظوا على خصوصية المهرجان على ما تعودنا عليه في السنوات السابقة من حيث البرمجة الفروسية في المساء ثم السهرات الليلية التقنية الكبرى.
0: يعني الفروسية موجودة إن شاء الله،
1: موجودة بشكل يومي مسائي، زوز فرق كل يوم على يعني عدد متميز، وبشكون خاصة بمشاركة فرسان المنطقة بالأساس. ساعة المهرجان هذا الهام هذه الدورة أنه ركز على الإنتاج أبناء الجهة، سمى 99% من البرمجة هي من إنتاج الجهة على مستوى ولاية جندوبة وباجة، وهذا مهم أنه ندعم إبداعات الجهة سواء الفرسان أو العروض الفنية الكبرى. تاريخيا معروف هذا المهرجان أن يستقطب عدد كبير من الزوار والمتابعين يفوق 18,000 زائر للمنطقة.
0: ما شاء الله عدد كبير.
1: أي عدد كبير، وهو مهرجان جماهيري بالأساس في فضاء مفتوح، وتتم الأمور في أجواء أمنية منظمة. وبالمناسبة حب نوجه تحية شكر لمختلف الأسلاك الأمنية والحماية المدنية على كل توفير شروط السلامة والأمان خلال هذا المهرجان. كذلك يشهد حتى حضور من خارج تونس من البلدان المغربية المجاورة خاصة من الجزائر وليبيا.
0: يعني لأننا نحكي شوية مهرجان دولي عربي
1: مغاربي بالأساس. البرنامج يضم عروض فروسية يومية، والعروض الفنية الكبرى بتكون العرض الافتتاحي هو عرض رعاة سمامة مجموعة فنان عدنان الهلالي عفوا، والعرض ده يتماهى ويتناغم مع خصوصية المنطقة باعتبارها منطقة ريفية تقوم على تربية الماشية. والعرض هذا هو يجسد أغاني الرعاة أثناء عملية الرعي، يكمل بثلاث حالي يتناغم مع الأجواء اللي يعيشوها الأهالي غادي والحياة اليومية غادي باعتبارها منطقة جبلية غابية فلاحية بالأساس.
0: يعني باش تكون أجواء حلوة برشا يدار
1: حلوة برشا روسية، باش تكون من خلال زوز عروض، اليوم الأول روسية أيمن العبيدي وشكري الجادري، اليوم الثاني باش يكون 28 مع روسية مجموعتي محمد الشايب ولطفي الحامدي. والسهرة باش تكون مع العرض الصوفي ناس الفجر الدراس الحسني، العرض الصوفي يتفاعل ويتفاعل مع خصوصية الحدث والأجواء الروحانية المميزة لهذا المهرجان. والاختتام باش يكون بطبيعة الحال في المساء مع فروسية الصحة الحامدي وفروسية نعيم الخليفي، السهرة تكون شعرية موسيقية مع الفن الشعبي مع الفنان الشعبي في المنطقة صالح السيداني في عرض كافي ميزيك والشعر الشعبي باش يكون كوكتيل، وهو عرض يجمع تقريبا عدد هام من مبدعي المنطقة لإزازة الأجواء الشعبية الخصوصية المميزة للمنطقة.
0: يعني هو على امتداد ثلاثة أيام لكن فيه برشا أجواء حلوة يعني مسائية وليلية.
1: بطبيعة الحال وانا انتحلت معك توا صدفة في شبكة التواصل الاجتماعي احدى الصفحات تتحدث عن المهرجان، فصاحب الصفحة كتب نصا شعريا استسمح لك ان اقرأه.
0: تفضل.
1: يقول عن المنطقة وعن المهرجان: تسمو النشرة الكبرى بهمة اهلها فتغدو القفار الفيح صرحا مكرما، تنادي سيدي صالح في كل صيحة فيلبس ثوب العز من كان أعظم، سلام على بلطة والأيدي التي بنت تراثا تمادى في السماء وأشرقا، تقودون هذا العرس رغم جفافه ويبقى صنيع القوم للفخر بيرقا. كلمات معبرة بس لأنه بالفعل أهل المنطقة تتطوعوا وتجندوا لتأمين كل ظروف النجاح لهذا المهرجان، فكان المهرجان منهم إليهم، وكانت المندوبية كطرف منظم مجرد يعني محمل ثقافي إداري بحت تنظيمي.
0: يعني أنتم فقط التنظيم والبقي على أهل المنطقة.
1: بطبيعة الحال حابين كل شيء ينبع من أهل المنطقة، فالصورات الإدارية والمحلية والجهوية بصفة عام ومندوبية الثقافة كطرف لجانب البلدية والمعتمدية يعني كانت محمل تنظيمي أساسي. وخلينا القاعدة الثقافية هي اللي تقوم بدورها، وهذا بكل تتصع وبكل حماس وبكل بحثة لهذا المهرجان العريق، وكل وفاء للمقام عنده خصوصية المقام وعنده منها علاقة خاصة مع هذه المنطقة. أتمنى أنه كان نتحدث هنا على تاريخية هذا المهرجان وزادة كيفاش انطلقت يعني
0: مقام سيدي صالح البلطي.
1: وحسب أنا ما سمعت من الأهالي يقال أنه سيدي صالح هو رجل دين جاء من فاس من المغرب عبر الجري ثم استقر في المنطقة وأقام زاوية وله ممتلكات أراضي، زاوية هذه يقرأ فيها طلبة القرآن وعلوم الدين ويقيمون هناك، والإعاشة نتاعهم من منتوج هيك الأراضي نتاعو الخاصة. فاخر العام كما كنا نعمل احنا توا الحفل المدرسي، كان حفل مدرسي يودعون الطلبه هذوكم يودعون أهالي المنطقة ويستقبلون طلبة آخرين، لأنه التلامذة هذوما ينطلقوا بعد الدراسة في الزاوية إلى جامعة الزيتونة، فيكون حفل هو حفل اختتام السنة التربوية واستقبال التلامذة الجدد. هذاك علاش تلقى الزبده بك الاجواء اللي كانت،
0: يعني بدات بحفل التخرج واستقبال التلاميذ الجدد وبقات لليوم
1: يعني بالتاريخ التقليديه معناها التاريخيه التراثيه، ومن بعد معناها وقت اللي بعد الثوره تحولت الزبده من زبده الى مهرجان باعتبار يعني صدور قانون الجمعيات
0: يعني حاجه تنظم
1: بالأساس.
0: واضح. إذن الناس الكل على موعد من 27 ل 29 أوت، المقر اللي باش تكون فيه التظاهرة هذه هو مقام سيدي صالح.
1: هذا الجانب الثقافي، ثم جانب آخر
0: اللي هو
1: مركز شعبي برشا، هو الجانب التجاري. تعرف الزردة والمهرجان فيه كل سوق شعبية تاع التبرع، اللي فرصة لدورة اقتصادية بأسعار يعني عادية، وفيه يعني البضائع التقليدية، المأكولات، الملابس،
0: يعني اللي باش يمشي باش يلقى منين باش يشري، وباش يتفرهد وباش يشري كل حلوى القصب والحلوى ذيك
1: كله.
0: اكيد الناس كل باش تتفرهد ان شاء الله.
1: ان شاء الله بمناسبه عيد المولد النبوي الشريف،
0: ان شاء الله مبروك عليكم
1: كل المتميزات كيف وهذه بأسرة سيدي صالح البلطي، وعلى كل الأصدقاء والأحبة. وكتشوف التزامن نتاع المهرجان مع الحدث الديني هذا مش مجاني. وحاجة أخرى راهو من تقاليد المهرجان أنه يتتم دعوة أهل المنطقة إلى تأجيل أعراسهم لما بعد المهرجان.
0: ما يعملوش العراسم تاعهم إلا ما تفايو في المهرجان يعني،
1: أو قبل المهرجان باش يكون هذاك العرس المميز للمنطقة. وبالله تحية خاصة جدا السي رياض الزايري عمدة المنطقة على المجهود اللي قام به خلال يعني تحضيرات كبيرة إلى جانب الأتحاد
0: الأطراف
1: المتدخلة، كل من الجنوبية المعتزلية، زملائنا أصدقائنا على مستوى مندوبية الثقافة، حرص السيد الوالي ومتابعته بكل ظروف التنظيم، السيد المندوب الجيوسي وليد المسعودي مندوب الثقافة جزا يسعى توفير كل ظروف نجاح، وإن شاء الله تعطى الأجواء مميزة
0: إن شاء الله،
1: كذلك للحرس الوطني والحماية المدنية اللي متجندين لتوفير كل ظروف الأمن والحماية لهذا المهرجان.
0: وتحية لك أنت زيد المنسق العام للمهرجان هذا، وإن شاء الله بالتوفيق لكم ولكل أهلينا في سيدي صالح البلطي. وتحيتنا للناس الكل اللي بيشكونوا حاضرين، ومهرجان بيش يتعدى إن شاء الله حلو برشا في دورته 52 من 27 ل 29 أوت، فيه الأنغام، فيه الموسيقى، فيه الشعر، فيه الفروسية موجودة كيف كيف كل يوم تقريبا، يعني الأجواء الحلوة كلها بشكون موجودة. وفيه زيادة السوق للناس اللي يحبوا يتبضعوا منه الحاجات اللي تفكرهم بك الأيامات هذيك متاع الأيامات تاع زرد قبل. هاوكا المهرجان اليوم باش يخاول لكم انكم تشروا الحاجات هذيك اللي ولت من التقاليد والعادات. ان شاء الله موافقين وبالتوفيق لكم، وشكرا ليك على التفاصيل هذه كلها بالنسبة للمهرجان. شكرا ليك سيدي، تحياتنا ليك، الى اللقاء.
1: شكرا،
0: الى اللقاء. هذا منسق عام المهرجان، مهرجان سيدي صالح البلطي. سيمون صف الكريم يحكينا معها المهرجان ينطلق نهار 27 هايرين، وينطلق المهرجان. وهكا سمعتوا انه 18000 تقريبا زائر يكونوا حاضرين في المهرجان. ان شاء الله بالتوفيق، وان شاء الله الناس الكل يكونوا حاضرين ويتفرهدوا يعني برشا جو مع اقتراب العوده المدرسه يعني في اختتام شهر وتقريبا. احنا مازلنا باش نواصلوا معكم المشوار قبل ما نمشوا للكيد. كنا نحكوا عن مهرجان سيدي صالح البلطي في دورته 52 ينطلق من 27 29 اوت، واكيد باش نمشي معكم لل مسابقة، مسابقة إذاعة الكيف. وهوك ديما نقول لكم في الأخر يعني هوك نعطيكم كل شيء ونزيد نقول لكم على السؤال نفسه تقريبا باش تفوزوا معنا بمئة دينار مهدية من إذاعة الكيف سيدي صالح البلطي. مهرجان سيدي صالح البلطي، الدورة قديش ومن وقتاش الوقتاش؟ بعد النغم هذية باش نرجع ناخذ مكالماتكم الهاتفية. تحياتنا لكم الناس كل، مهرجان سيدي صالح البلطي وقتاش يبدا وقت الشوفه والدوره هذه قديش رقمها وهكا قلتها قبل ما نقول السؤال. تحياتنا لكم الناس كلها راجعين.

0: ومحمد سمح البشرة.
1: أكيد باش تتصلوا بينا على الرقم 70-281-720 باش نجموا تشاركوا معنا في المسابقة. وأكيد رقمنا هذا هو 70-281-720 70-281-720. تحياتنا لكم الناس كلهم، مرحبا بمكالمتكم.

نعود لكم الرقم باش تتصلوا بيه علينا، ومرحبا بكم الناس الكل على مسابقتنا، اكيد مسابقه اذاعه الكيف 70 281 70 281 720 70 281 720. بعد النغم هذايا نبدو في استقبال مكالماتكم الهاتفيه.

أكيد تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا. نذكركم بسؤالنا للعشوية اليوم، وتحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا، بتبيع على الرقم 70. نذكركم الرقم 70 281 700 20. مرحبا بمكالماتكم الهاتفية الكل، باش تفوزوا معنا ب 100 دينار مهدات من إذاعة الكيف. شنو الدورة بالنسبة لسيدي صالح البلتي؟ قديش الدورة هذية؟ ومن وقتاش الوقتاش وقتاش تبدأ وقتاش توفى؟ بالطبيعة كنت أعلنت عليها قبل ما نعطيكم نص المسابقة وقبل النغم يعني. صحيح اليوم ما ثماش اللايف، لكن تنجموا تدخلوا تحطوا سيدي صالح البلتي، تطلع لكم وقتاش الانطلاقة وقتاش الدورة متاعو بالضبط. بالطبيعة ثم الباجيت كلها موجودة فيها، المهرجان هذية وقتاش يبدأ وقتاش يوفى والدورة متاعو قديش، على الرقم 70 281 700 20. ونذكركم في البلاغ الانقطاعات بالنسبة المحتملة في توزيع الكهرباء واللي تتزامن مع موجة الحرارة المرتقبة الغدوة إن شاء الله الأربعاء، فإن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلم حرفائها أنه يمكن تسجيل انقطاعات متكررة للكهرباء واللي متزامنة مع موجة الحر هذه، وأنه وقت الذروة يكون من الواحدة بعد الظهر حتى الخمسة متاع العشية، وفي الليل من العشرة متاع الليل حتى الماضي ساعة، يعني تقريبا نهار كامل نقوله من العشرة الماضي ساعة، هذيك هو الأوقات اللي يمكن تنقطع فيها الكهرباء. ولذا الناس كلها هكا تكونوا حاضرين ومتهيئين نفسانيا أنه ثم انقطاعات بالنسبة للكهرباء غدوة إن شاء الله. كيف كيف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اللي دعت الفلاحين والمربين والبحارة في ضوء تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم، دعات أنه الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة. وباش تشهد درجات الحرارة وفق النشرة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي ارتفاع ملحوظ خلال يومي الثلاثاء اليوم والأربعاء، يعني 25 و26 أوت 2026، واللي باش تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و11 درجة، باش تتراوح فيها درجات الحرارة القصوى بين 42 و48 درجة، وينتظر أنه تتواصل درجات الحرارة المرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشهيلي إلى غاية نهاية الأسبوع هذية. هذيك علاش نبهت الوزارة في إطار الحرص على سلامة الأشخاص وحماية الثروة الحيوانية والغراسات والأشجار المثمرة والفلاحين والمربين إلى تفادي نقل الحيوانات أو القيام بالأشغال الفلاحية خلال ساعات الذروة، يعني وين تقوى الشمس برشا، قدر الإمكان وأحكام التصرف في مياه الري واعتماد الفترات الأقل حرارة للري مع متابعة حاجيات الغراسات المائية. وتوصي في سياق متصل بمراقبة الغراسات والأشجار المثمرة خاصة بالمناطق الأكثر تعرضا لارتفاع درجات الحرارة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. وتشدد الوزارة على تفادي إشعال النار أو القيام بأي عمليات يمكن أن تسبب في اندلاع الحرائق خاصة في المناطق الغابية والمراعي والمناطق الفلاحية الجافة. ودعات البحارة إلى متابعة النشرات الجوية والالتزام بتوصية مصالح الرصد الجوي والسلامة البحرية وكافة المتدخلين في القطاع الفلاحي والبحري إلى مزيد اليقظة والتوقي، وإن شاء الله تتعدى غدوة لباس والآخر الأسبوع إن شاء الله يتعدى سلامات إن شاء الله بقدرة ربي. هذيك علاش نقولوا ردوا بالكم على الحيوانات على الأشخاص وعلى الناس كلها، ترد بالها على رواحها، واللي ما عندوش ضرورة لازمة باش يخرج في الطقس السخون ما غير ما يخرج، ويحاولوا خاصة الصغيرات والناس الكبار في السن أنهم ما يخرجوش في الطقس السخون هذية، وشرب الماء بشكل كبير وكبير برشا. خليني هذية نختم بيها معكم أكيد، بما أنه ما ثمش مكالمات الهاتفية بالنسبة للمسابقة. هذا آخر بلاغ باش نعطيهولكم، هو آخر أجل إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل للأشخاص اللي حقوا أرباح استغلالات فلاحية والصيد البحري. وإن تذكر الإدارة العامة للأداءات أنه آخر أجل إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص اللي حقوا أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري
هو غدوة الأربعاء 26 أوت 2026، والتاريخ هذا هو آخر يوم من الأجال القانوني المحدد لإيداع التصاريح الجبائية، وهذا اليوم الوحيد لإيداعها، وبالتالي وماهوش يوم الوحيد بتبيع لإيداعها، أنه كانت ثم أيامات قبل، وبالتالي يمكن إيداع التصاريح المذكورة في الأيام السابقة للأجال الأقصى، وينصح بذلك تفاديا لازدحام القبضات المالية وتفاديا للضغط على المنظومة الإعلامية. وتضيف الإدارة العامة للأداءات أنه إذا تزامن اليوم الأخير لإيداع التصاريح الجبائية مع يوم وأحد أو يوم عطلة، يمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي، وهذا دون دفع خطايا بتبيع. لكن بما أنه غدوة أربعة، فماذا بيكم من الناس كلها اللي عندهم إيداع التصريح السنوي للضريبة على الدخل، للأشخاص اللي حقوا أرباح الاستغلالات في الحي والصيد البحري، أنهم يقدموا غدوة، هو راهو آخر أجل بالنسبة لهم، وردوا بينا كما قلنا الناس كلها على روحنا، وإن شاء الله ديما لاباس. خليني نسلم علي، مازلنا ما سلمناش عليه من بكري، ابتهال مولهي تحيتنا ليك، وإن شاء الله مبروك العرس يا ابتهال، إن شاء الله بالرفاه والبنين نوفل معارف، تحيتنا ليك جلاسي محمد، وإن شاء الله ما نسينا حتى تحيتنا ليكم الناس الكل. كيف نقولوا شكرا لسليم وهندا اللي رافقونا في بداية المشوار، وشكرا كيف الفيصل التحق بينا من السادسة تقريبا معانا، أو أكثر أو أقل شوية، ذولي أقل حتى من الستة، تحيتنا ليهم الكل، زميننا فيصل وسليم وهندا، وتحيتنا زيدة المولدي في استقبال المكالمات الهاتفية، وتحيتنا لكم الناس الكل، ونتقابل معكم غدوة إن شاء الله من نص نهار الماضي ساعة في معا نحميها، وفي مواضيع جديدة ومواضيع تهم بيئتنا والتغيرات المناخية بطبيعة الحال، ونقولوا دائما إن شاء الله ديما لباس التونس، وديما نذكرون ردوا بينا ونحافظوا على بيئتنا وحياتنا وسلامة هوانا ومنا، وبتبيع مبقانا كان باش نقول لكم إلى اللقاء، وصبح على خير الناس الكل.

تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا. راديو كيف إذاعة الكيف. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: تمام الثامنة.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
0: السلام عليكم. أشارت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء يوم غد الأربعاء، وخاصة خلال فترات ذروة الطلب على الكهرباء. وأوضحت الشركة أن فترات ذروة الطلب تمتد من الساعة الواحدة بعد الظهر إلى الساعة الخامسة مساء، ومن العاشرة ليلا إلى الواحدة بعد منتصف الليل، داعية حرفائها إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف خلال هذه الفترات باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع الطلب على الكهرباء. الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافت الفلاحين والمربين والبحارة في ضوء تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مطل أو مظللة وتهوية مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة. تنظم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الأحد القادم القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك بكافة ولايات الجمهورية. توغلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم في ريفي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا، وفق ما أوردته وسائل إعلام سوريا.

0: راديو كيف اف ام. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تمام التاسعة.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: السلام عليكم. أشارت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء يوم غد الأربعاء، وخاصة خلال فترات ذروة الطلب على الكهرباء. وأوضحت الشركة أن فترات ذروة الطلب تمتد من الساعة الواحدة بعد الظهر إلى الساعة الخامسة مساء، ومن الساعة العاشرة ليلا إلى الواحدة بعد منتصف الليل، داعية حرفائها إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف خلال هذه الفترات باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع الطلب على الكهرباء. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والمربين والبحارة في ضوء تواصل ارتفاعات درجات الحرارة اليوم وغدا الأربعاء إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة. تنظم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الأحد القادم القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك بكافة ولايات الجمهورية. ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى 4350 شهيداً و 12310 مصابين حسب ما أعلن عنه مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية اليوم. ميدانياً توغلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم في ريفي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا وفق ما أوردته وسائل إعلام سورية. الموجز إلى اللقاء.

تجبدوني ايش راني معمر القلب مدمر غير يهدروا ما يديروا وينو يورو كاش كاش نمروا

راديو كيف معكم.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: مقرين من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn. تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج تاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: تمام العاشرة.
2: صوت الشمال الغربي الكاف.
1: السلام عليكم. تونس تحيي اليوم مع سائر الدول الإسلامية ذكرى المولد النبوي الشريف. وزارة الفلاحة تدعو إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات والغراسات من الإجهاد الحراري. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن عن إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات محتملة في توزيع الكهرباء غدا، وتدعو إلى اعتماد طرق ترشيد استهلاك للكهرباء. تفاصيل الأنباء. تحتفل تونس اليوم وسائر الدول الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، أعدها الله علينا وعلى الجميع بالخير واليمن والبركة. هذا وواكب نحو 80,000 زائر الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف بمدينة القيروان خلال ليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للسياحة بالقيروان مراد العلويني، حيث عاشت المدينة على وقع حركيات لافتة تواصلت إلى ساعات متأخرة من الليل. هذا وتوزعت الاحتفالات التي بلغت ذروتها مساء أمس بين أنشطة دينية وثقافية وفنية وصوفية شملت المدينة العتيقة والساحات والفضاءات السياحية في أجواء احتفالية عكست المكانة الروحية والتاريخية للقيروان. ويجدد التونسيون أحياءهم لذكرى المولد النبوي الشريف بممارسات عادات وتقاليد الأكل والشرب والزيارات العائلية، خاصة وأنه يوم عطلة. رفقة العبيدية.
3: المولد النبوي الشريف، هذا العيد والمناسبة الدينية الذي ينتظره التونسيون، وبالرغم من ارتفاع الأسعار فيما يخص مستلزمات هذه المناسبة، إن المواطن يمارس عادات وتقاليد خاصة ويحتفل بهذه المناسبة رفقة العائلة.
4: إن شاء الله مولدكم مبروك.
5: ونحتفلوا به عصيدة وعصيدة ومرقة وخبز طابونة
6: ويتزغرتوا ويعملوا العصيدة العربي والسوري والبلاد تشيخ شنو علوش، فهمت؟ لابد أنه معنا هذاك أصلنا ثوابتنا بالتالي، فهمت؟ ثوابتنا الإسلامية.
5: ما نحتفلوا بيه عصيدة زقوق وكل،
6: ونحيوا ذكرى مولد النبي الشريف، وإن شاء الله كل عام تونس بخير
7: كالعادة، وإن شاء الله كل عام ونحن حيين بخير. وكام
6: أنا فضلك مش قادر نفضل نعمل عيد مولد الشريف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل بكثير من العيد الأخرى كله، وهذا من بالنسبة للمسلم اللي هو من توانسة نحسوا به، من احنا بيدا ندلوه برشا ونساء وكلوا ندلوه لنبول، من احنا ندلوه برشا وتعرف ده لاسي سقوق الاشكال.
5: ربي يحفظها تونس.
8: نعم هو سيت سقوق وعليش نحرمه في الواحد العادات تاع الماكلة وحاجات كيما هكي، فهمت؟ المولد تحسه قبل كان عنده قيمة أكبر برشا.
3: المولد النبوي والشريف، هذه المناسبة الدينية التي تجتمع فيها العائلة وتتزين الطاولات بأنواع مختلفة من العصائد والأكلات التي دأب التونسيون طيلة سنوات على طهوها، فكل عام وأنتم بألف خير.
1: دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والمربين والبحارة في ضوء تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا، دعت إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة لمياه الشرب بصفة مستمرة. هذا ونبهت الوزارة في إطار الحرص على سلامة الأشخاص وحماية الثروة الحيوانية والغراسات والأشجار المثمرة. نبهت الفلاحين والمربين إلى تفادي نقل الحيوانات والقيام بالأشغال الفلاحية خلال ساعة الذروة. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز اليوم عن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء في عدد من مناطق الجمهورية، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن الانقطاعات ستكون بين الساعة 10 ليلا ومنتصف الليل، وعلى فترات متقاطعة لا تتجاوز ساعتين لكل فترة، وذلك بحسب ما تمليه وضعية الشبكة. وفيما يخص الشمال الغربي، تشمل المناطق المعنية بالقطع الدوري المحتمل للكهرباء الروحية مكثر، غردمة، ودمليز، بوسالم، قبلات، قعفور، شمتو، نبر، الطويرف، تجروين، ولوكسور. تزامنا مع انتصاب السوق الأسبوعية بمدينة باجة، أثارت التغيرات في مواقع انتصاب التجار والباعة وتحويلهم بالقرب من السوق الجديدة تذمر العديد من التجار نظرا لعدة أسباب. ناجي الخلولية.
9: أثارت التغييرات التي تم إحداثها في مواقع الانتصاب السوق الأسبوعية بمدينة باجة التي انطلق العمل بها تذمر العديد من التجار.
10: احنا كنت مثل مش خدمة كما دول الكراب ماشي جاي وما هوش بقى انتها انتصاب بعيد على وسط البلاد، والسوق هذا ما انت مطر بشوية ونسب انتها مطر. السوق الأسبوعية يلزمنا يشوفون المكان اللي كنا نصبين فيه، ناخذوا بصفة منتظمة، ما نقدموش باش نسكروا الناش وما ناخذوش حق العباد. هذا يا البلدي السيد الوالي والسيد معتمد والمعني بالأمر في ولاية باجة في آخر وقت
11: من اول الدنيا معروف بتفاح الغديكه تمشي وتجي، هذيك هي البلاصه نتاعها في الوقت الحالي. يحاولوا اول حاجه باش يعملوا امبوتياج كبير ياسر، والعباد مش باش تخدم، وعباد الناس ما حتى نتاع الواجهه ما حتى نتاع النقريب، كيران نتاع المعمل، كيران نتاع التلامذة، والسوميات ماشيه جاي. تحب انت كلها تحطهم لنا
12: في وسط البلاد احسن، كنا نخدموا خير وحاولوا لنا غصبا عنه
13: قربونا شوي للبلاد يعملوا حل.
14: كنا على الاقل وحداني على الشريق رئيسي اكتظاظ ياسر تسكر كياس
15: ياسر ما تخلصنيش مش مناسب مش حل. شوف يا ربك
9: هذا هو يتطلع تجار الملابس والأحذية من كافة الأطراف المعنية إجاء فضاء أفضل للانتصاب، خاصة في ظل التخوفات من الأمطار الخريفية، إضافة إلى تقريبهم من وسط المدينة لتحسين الحركية الاقتصادية.
1: من المنتظر أن تدخل المنطقة السقوية بالعروسة حيز الاستغلال خلال شهر سبتمبر القادم، مع توصل أشغال الصيانة والتوسعة لطاقة الخزنة بكلفة جملية تجاوزت 50 مليون دينار. ماهر الهماصية.
16: يتمثل المشروع في الترفية في طاقة استيعاب الخزين من 11000 متر مكعب إلى 14000 متر مكعب، أي بزيادة قدرها 3000 متر مكعب، بما من شأنه تعزيز المخزون المائي ودعم قدرة المنطقة السقوية على تأمين حاجيات الفلاحين من مياه الري لفترات أطول. كما تشمل الأشغال استكمال منشأة التحكم الآلية وتجهيزات الخزين بهدف تحسين التصرف في الموارد المائية والحد من ضياع المياه وضمان استمرارية التزود. وتندرج هذه الأشغال ضمن مشروع إعادة تهيئة المنطقة السقوية لعروسة قعفور الذي يحظى بتمويل من البنك الدولي، ويهدف إلى تحسين مردودية منظومة الري ودعم الفلاحة السقوية بالجهة. ويغطي المشروع منطقة سقوية تمتد على حوالي 4400 هكتار، فيما بلغت الاعتمادات الجملية للمشروع 50 مليون دينار. ومن المنتظر أن تدخل المنطقة السقوية حيز الاستغلال بداية شهر سبتمبر، بما يفتح المجال أمام تحسين خدمات الري ودعم الانتاج الفلاحي، خاصة وأن مصالح التنمية الفلاحية تؤكد أهمية التحكم في توزيع مياه الري والحد من ضياعها عبر تعسير الشبكات. أشغال التعسير شملت تغيير القنوات الرئيسية والفرعية ونقاط توزيع المياه بهدف التحكم في نسب ضياع المياه داخل الشبكة وتحسين الضغط عند الفلاح والرفع من مردودية منظومة الري، وهو ما يفترض أن ينعكس على استقرار التزويد وتحسين ظروف الإنتاج الفلاحي.
1: في ذكرى الاحتفال بالعام الأول لبعث المستشفى الرقمي، ثمنت وزارة الصحة النتائج الملموسة التي حققها المستشفى الرقمي، كاشفة أن الاستشارة عن بعد حققت نسبة رضا ب 92% و 5% فقط من الحالات استوجبت الإقامة بالمستشفى. هذا وأكدت الوزارة أن الجهود تتواصل لتوسيع الشبكة وتقريب الاختصاصات وتقليص التنقل وتقليص مدة الانتظار وتخفيف الضغط على المستشفيات العمومية وتسريع التدخل في الحالات الاستعجالية. المدير الجهوي للصحة بجندوبة دكتور خليل الغرجاتي يتحدث عن مزايا المستشفى الرقمي.
17: تم تكريم المستشفى الجامعي بجندوبة، المستشفى الجهوي بتبرقة، ومركز الأمراض السرطانية، إضافة إلى كافة المستشفيات في الجمهورية اللي داخلة في برنامج الرقم هذا. هو أول ما بدأت التجربة كانت على مستوى أقسام الأشعة، تعرفوا ثم نقص كبير في أطباء اختصاص الأشعة. المستشفى الرقمي هذا مكن ناس ولتعمل فيه سكانير وفي إيراء معناها في المستشفيات متاحة، ويتقرأ معناها على مستوى المستشفى الرقمي بوزارة الصحة، وجاهم تقارير طبية دون معناها العناء، تسمى ثورة بالنسبة للبلاد في المجال الطب عن بعد. ثم معناها توسعت التجربة لتشمل العديد من الاختصاصات الأخرى، عيادات عن بعد، ثم غرفة متاع طب عن بعد في المستشفى تبرقة وإلا بالمستشفى الجامعي بجندوبة يشرفوا عليها أطباء، ويتم معناها التنسيق مع المستشفى الرقمي هذا. الحمد لله معناها المستشفى الرقمي هذا قرب الخدمة هذه، خاصة اللي ثم منها بعض الأمراض اللي تتعمق في البحث وفي الدياجنوستيك متاعه باش نعرفوا المرض ونعالجه. تم

0: 26 من هذا الشهر، ويقصد بهذا التاريخ آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصاريح الجبائية، وليس اليوم الوحيد لإيداعها. تنظم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الأحد القادم القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك بكافة ولايات الجمهورية. نهاية هذا الموعد الإخباري، وفيما يلي تذكير بالعناوين. تونس تحيي اليوم وسائر الدول الإسلامية ذكرى المولد النبوي الشريف. وزارة الفلاحة تدعو إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات والغراسات من الإجهاد الحراري. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن عن إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات محتملة في توزيع الكهرباء غدا الأربعاء، وتدعو إلى اعتماد طرق ترشيد استهلاكه. إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج إعادة.

0: الله. جاي
1: جاي. مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة الكاف، برنامج فرسان الكلمة. فرسان الكلمة اللي تتواصل معكم بإذن الله حتى نص الليل. تحية لكل الساهرين معنا وهم كذلك من فرسان الكلمة من خلال تدخلاتكم على www.radiokaf.in. مرحبا بكم في سهرة الليلة باش نمتعوكم شوية بالقصائد الشعرية وبعض الكلمات وبعض الفرسان على المستوى الوطني والعربي كذلك. يعزف معي وفارس من فرسان كلمتنا ليلى سليم الرزقي، كذلك ناجح الورتاني في مراقبة البث، ومن الأستوديو ورفيقكم كل حب في فرسان الكلمة عادل الخماسي.

تقول لأدمع سفحتها أشواقي إليك. ماذا أقول لأضلع مزقتها خوفا عليك.

0: لا تكذبي من أجمل الأغاني العربية في الزمن الجميل، صارتنا فيها قراءة لمحمود درويش، هذا الشاعر الفلسطيني اللي يعتبر أحد أهم الشعراء الفلسطينيين والعرب، اللي ارتبط اسمه بشعر الثورة والوطن، ويعتبر درويش أحد أبرز من ساهم بتطوير الشعر العربي الحديث وإدخال الرمزية فيه. وفي شعر درويش يمتزج الحب الوطن وبالحبيبة الأنثى، قام بكتابة وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني وتم إعلانها في الجزائر. هو عضو المجلس الوطني الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، كان له دواوين شعرية مليئة بالمضامين الحداثية. ولد درويش في 13 مارس 1941 في قرية البر، وهي قرية فلسطينية تقع في الجليل قرب ساحل عكا، وكانت أسرته تملك أرض هناك. خرجت الأسرة برفقة اللاجئين الفلسطينيين اللي هم مواطنين في فلسطين، حتى ذريتهم ضمن اللاجئين واللي فروا أو طردوا من بلادهم على مدار حرب فلسطين 1947 وحرب 67. ويعيش معظم اللاجئين الفلسطين في أول بالقرب من 68 مخيم اللاجئين الفلسطين في الأردن، لبنان، سوريا والضفة الغربية. قلت وأنه كان مع إنهاء تعليمه الثانوي في مدرسته يعني الثانوية في كفر ياسيف، انتسب إلى الحزب الشيوعي الإسرائيلي وعمل في صحافة الحزب مثل الاتحاد والجديد، واللي أصبح فيما بعد مشرف على تحريره، كما اشترك في تحرير جريدة الفجر اللي كان يصدرها مبام في الوقت هذاك.
1: بغيابها كونت صورتها من الأرضي، يبتدئ السماوي الخفي. أنا هنا أزن المدى بمعلقات الجاهليين، الغياب هو الدليل. بكل قافية أقيمت خيمة، ولكل شيء في مهب الريح قافية. يعلمني الغياب دروسه، لولا السراب لما صمت. وفي الفراغ فككت حرفا من حروف الأبجديات القديمة واتكأت على الغياب. فمن أنا بعد الزيارة؟ طائر أم عابر بين الرموز وباعت الذكرى؟ كأني قطعة أثرية، وكأنني شبح تسلل من يابوس وقال لي فلنذهبن إلى تلال سبعة. فوضعت أقنعتي على حجر وسرت كما يسير النائمون، يقودني حلمي. ومن قمر إلى قمر قفزت، هناك ما يكفي من اللاوعي كي تتحرر الأشياء من تاريخها، وهناك ما يكفي من التاريخ كي يتحرر اللاوعي من معراجه. خذني إلى سنواتنا الأولى، تقول صديقتي الأولى، دع الشباك مفتوحا ليدخل طائر الدوري حلمك. ثم أصحو، لا مدينة في المدينة، لا هنا إلا هناك، ولا هناك سوى هنا.
2: سنغني أغنية من قصائد محمود درويش الأخيرة، الأغنية بعنوان عيناها. اسمعوا المطلع وغنوا معنا لأنه حلو.

صعب؟ يلا. عيناها عيناها عيناها عيناها كمان عيناها عيناها عيناها عيناها كلنا سوا عيناها.

التسجيل هذاك ناخذيناه في مهرجان بو مخلوف ذات صيف، معايا وقتها سليم الرزقي اللي سجل الريبرتوار نتاع السهره كامله. كانت سهره متميزه وقت اللي كان بو مخلوف، وقت اللي كان بو مخلوف يجيب في فنانين نجم يسجلوهم باش نحفظهم للذاكره، فهمتني؟ 2012 كانت سهرة متميزة في مهرجان بو مخلوف اللي كانت سهرة الكبار. رغم هذاك علاش احنا ساعات في الإذاعة، أنا شخصيا على الأقل نحكي على روحي، من نجم نخرج المهرجان باش نسجل كان يكون عنده طابع وبصمة باش كنعدوا منه حويجة كمن هكا نقولوا يا حسرة وقت اللي جاء الفنان الفلاني ولا الفنانة الفلانية. على كل باش احكي شوية على أحمد رامي. أحمد رامي المولود في 12 ديسمبر 1946 وعاش 79 سنة. ولد أحمد رامي في المغرب وانضم إلى الاتحاد الوطني، ثم كان كاتب مغربي سويدي ضد محرقة الهولوكوست اللي اكتسبت واكتسب من خلال كمؤسس لمحطة راديو الإسلام، واللي هي كانت من المحطات الكبيرة. بطبيعة الحال وقت نقوله أحمد رامي فما برشا أسماء تتبادل الأذهان حول هذه الشخصية العربية، واللي عنا أكثر من اسم بالنسبة لأحمد رامي، خاصة الكاتب أو أحمد رامي الشاعر أو أحمد رامي، لأنه تختلف التسميات بين كل كاتب وكاتب. على كل احنا مش نمشي توا لأحمد رامي الشاعر اللي عنده رحلة كبيرة مع أم كلثوم، واللي بش نحكي بعد الأحداث في بعض الكلمات عن هذا الشاعر.

0: القدر.
1: هذا هو أحمد رامي.
2: دعامة من دعائم نهضة الشعر العربي.
1: ورامي الذي حلق بنا في سماء الشعر، حلق بنا في سماء بغداد ودمشق وتونس.
2: حي يا قلب تونس الخضراء، واملأ العين بهجة وبهاء. بلد يسبح الخيال ويسري الفكر في جوه إلى حيث شاء. شاطئ يستطيب في لبه البحر نسيما يسعى إليه رخاء. وهدير يذوب في شفة الموج ويغدو مع الخرير غناء. وجوار تشق صفحة ماء يزدهي رونقا ويزهو صفاء. وعلى الفلك رفقة جمعتهم نعمة العيش باسما والضاء. بين شاد هفى إلى منية القلب فغنى بشدوه بكاء. ونديم يسقيك من رقة النجو كؤوسا من الحديث رواء. ويناغيك بالعيون الدواجي ويغاديك بالأماني وضاء. وعلى الأفق مغرب قد كسته الشمس من لونها سنا وسناء. والطيور التي تخف إلى الأوكار تجدو مرددات دعاء. حي يا قلب تونس الخضراء، واملأ العين بهجة وبهاء. بلد حل من أبدع الوجود وحل الأرض من صنعه وزان السماء. هذه تونس إذا ذقت فيها متعة العيش فتنة ورواء. فإذا شئت أن ترى الخلق فيها كيف يرعى على العباد الوفاء، فانظر الناس كيف ألفها الود فكانوا أحبة أوفياء. يحفظون العهود مهما استطال البعد عنهم ويخلصون الولاء. ويكنون في الصدور حنينا للذي قلبه يود اللقاء.
3: وهنا يخضع الزمان ويعلو الحق، والحق لا يضيع هباء. وسقى الله روضة ضمت الشاب فقد قال يستعين القضاء.
4: وإذا الشعب قد أراد حياة أذعن الدهر واستجاب النداء.

الشابي الذي حمل رسالة قومية الشاعرية العالية.

0: تمام 11.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: السلام عليكم. أشارت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء يوم غد الأربعاء، وخاصة خلال فترات ذروة الطلب على الكهرباء. وأوضحت الشركة أن فترات الذروة تمتد من الساعة 1 بعد الظهر إلى الساعة 5 مساء، ومن الساعة 10 ليلا إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل، داعية حرفائها إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف خلال هذه الفترات باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع الطلب على الكهرباء. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والمربين والبحارة في ضوء تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة. تنظم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الأحد القادم القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك بكافة تراب الجمهورية. ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى 4350 شهيداً و12310 من المصابين حسب ما أعلن عنه مركز عملية طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية اليوم. توغلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم في ريف درعا والقنيطرة جنوبي سوريا وفق ما أوردته وسائل إعلام سورية. نهاية هذا الموعد الإخباري مستمعينا الكرام، تصبحون على خير.
2: مقريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
3: هذا البرنامج إعادة

إغضبي ما شئتي، لست بآسف عما اقترفت ولا سوف أنسى رغبتي، فلتلقي أنت بما طلبت. إني كتبت مبادئا في الحب فانسي ما كتبت. اغضبي ما شئت إن كان هذا مبدأك، أليس من حقي أني ما قبلت؟ لو كنت أعرف ما المرام ما كنت أبدا في الغرام. فلتغضبي ما شئت، إني سوف أحيا بالكرامة ما بقيت، وأذود عن حبي وأرفض ما أبيت. إني حبيب مخلص لكنني الآن انتهيت. اغضبي ما شئت ثم انظري فيما مضى وتذكري، فإذا نسيت فإنني لك ما نسيت. فلقد بذلت الحب ألوانا وعمري ما كذبت، أفتغضبين لأنني عن حبك الماضي مضيت؟ اغضبي ما شئت، فلقد تركتك طائعا، أنا ما ندمت، ولتعلمي مهما ابتعدت سترجعين وستبحثين، لكنني الآن انتهى.

مش شاب يا عيني يا عيني.

0: مرحبا بكم من جديد أصدقائنا المستمعين على موجاتنا في رحلتنا فرسان الكلمة. فرسان الكلمة الآن باش نعمل إطلالة وكذلك تحية لتميم مريد البرغوثي من مواليد 1977، هو شاعر فلسطيني وأستاذ العلوم السياسية، وهو من قرية دير غسانة، حصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة بوسطن عام 2004، ونشأ في أسرة تهتم بالأدب العربي، فوالده الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي ووالدته الروائية المصرية رضوى عاشور.
1: قفي ساعة يفديك قولي وقائله، ولا تخذلي من بات والدهر خاذله. أنا عالم بالحزن منذ طفولتي، رفيقي فما أخطيه حين أقابله، وإن له كفا إذا ما أراحها على جبل ما قام بالكف كاهله. يقلبني رأسا على عقب بها، كما أمسكت ساق الوليد قوابله، ويحملني كالصقر يحمل صيده، ويعلو به فوق السحاب يطاوله. فإن فر من مخلابه طاح هالكا، وإن ظل في مخلابه فهو آكله. عزائي من الظلام إن مت قبلهم، عموم المنايا ما لها من تجامله. إذا أقصد الموت القتيل فإنه كذلك ما ينجو من الموت قاتله. فنحن ذنوب الموت وهي كثيرة، وهم حسنات الموت حين تسائله. يقوم بها يوم الحساب مدافعا، يرد بها ذمامه ويجادله. ولكن قتلا في بلادي كريمة، ستبقيه مفقود الجواب يحاوله. ترى الطفل من تحت الجدار مناديا، أبي لا تخف والموت يهطل وابله. ووالده رعبا يشير بكفه، وتعجز عن رد الرصاص أنامله. على نشرة الأخبار في كل ليلة، نرى موتنا تعلو وتهوي معاوله. لنا ينسج الأكفان، لنا ينسج الأكفان في كل ليلة، لخمسين عاما ما تكل مغازله. أرى الموت لا يرضى سوانا فريسة، كأنا لعمري أهله وقبائله. وقتلى على شط العراق كأنهم نقوش بساط دقق الرسم غازله. يصلى عليه ثم يوطأ بعدها، ويحرف عنه عينه متناوله. إذا ما أضعنا شامها وعراقها، فتلك من البيت الحرام مداخله. أرى الدهر لا يرضى بنا حلفاءه، ولسنا مطيقيه عدوا نصاوله. فهل ثم من جيل سيقبل أو مضى، يبادلنا أعمارنا ونبادله.

0: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، متواصلين معكم في فرسان الكلمة. فرسان الكلمة اللي باش نكمل مع الباقة اللي اخترناها الليلة، نزار قباني بطبيعة الحال ما نجموش نتعدو وما نحكوش على هذا العاشق نزار قباني اللي هو شاعر سوري معاصر دبلوماسي من أسرة عربية دمشقية عريقة، لقب بشاعر المرأة وشاعر الياسمين. يعد جد أبو خليل القباني من رواد المسرح العربي. درس نزار الحقوق في الجامعة السورية، وفور تخرجه سنة 45 انخرط في السلك الدبلوماسي متنقلا بين عواصم مختلفة حتى قدم استقالته سنة 1966 لتفرغ للشعر، وكان أول دواوينه عام 44 بعنوان قالت لي السمراء.
1: كلماتنا في الحب تقتل حبا، إن الحروف تموت حين تقال.

كلماتنا في الحب تقتل حبنا، إن الحروف تموت حين تقال. قصص الهوى قد أفسدتك، فكلها غيبوبة وخرافة وخيال. الحب ليس رواية شرقية بختامها يتزوج الأبطال.

قولي انفعلي انفجري، لا تقفي مثل المسمار، لا يمكن ان ابقى ابدا كالقشه تحت الامطار.

لك أن تتصوري أني أفكر فيك تفكير القبيلة بالثريد، وأريد أن تتحولي حجرا أطارحه الهوى، وأريد أن أمحو حدودك في حدودك. أنا هارب من كل إرهاب يمارسه جدودك أو جدودي. أنا هارب من عصر تكفين النساء، أنا هارب من عصر تكفين النساء وعصر تقطيع النهوض. فضعي يديك كنجمتين على يدي، فأنا أحبك كي أدافع عن وجودك.

0: شكرا لكم أصدقائنا المستمعين على متابعتنا في سهرة فرسان الكلمة. ردينا الويلي يعطيك الصحة في المتابعة. شكرا للجينة كذلك الغجاتي عماد الهمامي صابرين اليونسي عمر البقلوتي تحياتي المنيا العساوي في سهرة فرسان الكلمة اللي حاب انها تكون ليلة معناها جولة مع كبار الفرسان في العالم العربي. كل مرة كان ياخذوا سهرية منهم ونمتعوكم بأجمل ما قيل مع فرسان الكلمة. شكرا خاص وتحية لفريق العمل اللي بدأ معايا منذ 10:10 سليم الرزقي في إخراج الرحلة يعطيك الصحة سليم. مراقبة البث ناجح الورتاني ومن الأستوديو عادل الخماسي.
1: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.

تحية كبيرة برشا لكل حبينا ومستمعينا. البداية كانت مع الفنانة التونسية صوفيا صادق اللي كانت مؤخرا في الكيف بتبيع في تار مهرجان بمخلوف الدولي، وكانت من السهرات الجميلة معها. اكيد مواصلين احنا المشوار في بين كلمة ونغمة مع بقية اختياراتنا الغنائية من اغانينا التونسية. نمشي مع كوكتيل شرقي وراجينا.

كيرا برشا الكل لزقنا مرحبا اكيد باللي تابعوا فينا وين يوصلكم صوت اذاعه تل كيف. مازلنا مع بين كلمه ونغمه بطبيعه النغمه مازالت متواصله وكلمتكم انتوما توصلنا في باج راديو كيف. طمنونا عليكم وين انتوما موجودين. صيفيه مازالت الافراح مازالوا فما شكون توا وين باش يخرج كونجي ان شاء الله يتعدى كونجي حلو صيفتوا لي حكيونا على جوي كيفاش عديتوا الوقت اللي تعدى اكيد من الصيفيه. نعرف برشا هكا كي يبدا العدد التنازلي للصيف يخافوا شويه من رونتري وغيره. ما احنا هذيك هو هذيك هو ريتم الحياه. مازال الصيف مازال فما وقت اللي مازال ما مشيش تفرد وصيف مازال عندكم الوقت اكيد. وان شاء الله الاهم انكم تكونوا بصحه وعافيه ومتمنين على الناس اللي تحبوهم الكل. احنا مازلنا معكم مع بقيه الاختيارات باش نسمعوا مع بعضنا في ريتم داير باش نسمعوا كوكتيل من الانغام لفرانسيس كابريل. هذا اختيارنا اليوم في ريتم داير.

تحية كبيرة برشا متجدد لكل حبينا ومسامينا. هذا كان ريتم دايور اختنيكم فيه فرانسيس كابريل من كيد كابريل. مازلنا مع أجواء الأغام الغربية وحنا نحكيو الحقيقة وندرس شوية نسلين في الكواليس أجواء المهرجانات والحفلات وأسعار التذاكر وغيره. رجعنا هكا فلاش باك من أجمل الحفلات اللي كان محظوظ سليم أكيد وحضر فيهم, اللي هي حفلة المايكل جاكسون. كلنا نتفكروها معناتها, جيت نحسب من روحي معناتها صغيره برشا وقت الحفله هذه, خطر الحفله عندها 30 سنه لكن كنت محفوره في البال. يقولون فماش حتى حد ما يتفكرهاش الحفله وما يتفكرش شنو اللي صار فيها والتفاعل الكبير والحضور الكبير اللي كان فيها, من اعظم الحفلات اللي صارت في تونس. فقلنا علاش ليه خلينا نرجع زاد فلاش باك مع الناس الكل اللي سمعوا فينا كوكتيل مع مايكل جاكسون.